0: الأفراح دلوقتي أهم حاجة طبعا هي جمال العروسة ولبسها والدخلة بتاعتها. العريس ممكن يقف مكانه وما يعملش حاجة ومحدش هيحس باختلاف، لكن عايز أقولك إنه الأمر هيكون مختلف تماما عن كده في السماء. طول الأبدية الناس مش هيسألوا مين هي العروسة، مش ده السؤال اللي هيتسأل، لكن السؤال اللي هيتسأل مين هو العريس؟ مين ده؟ مين هو حمل الله اللي فدى كنيسته وطهرها علشان يتجوزها؟ مين هو الملك ده اللي هينزل؟ مين هو الأول والآخر؟ والإجابة هو يسوع المسيح، الرب، ملك الملوك ورب الأرباب، إله كل الآلهة. هي دي طبيعته والتركيز هيكون كله عليه هو. الرسول بولس قال في رسالة كورنثوس الثانية وإصحاح 11 وعدد 2: فإني أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. هل فاكرين أنه أهم حاجة في وقت الخطوبة هي نقائنا ولا لأ؟ وهل العريس والعروسة مخلصين وصادقين وهم مستنيين بعض ولا لأ؟ وبعد كده بولس بيكمل ويقول: ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها، هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. كورنثوس الثانية 11:3. عشان كده عايز أسألك دلوقتي، هل أنت وفي للعريس النهاردة؟ أنت مخطوب ليه لو كنت شخص مؤمن؟ اسمحوا لي دلوقتي أتكلم لفئة مختلفة من الناس. فاكرين القصة بتاعت الشابين اللي دخلوا البيت الأبيض من غير ما الأمن يعرف؟ ممكن تكونوا نسيتوهم، دول اللي تسللوا للبيت الأبيض وتخطوا الأمن، وفي النهاية قدروا يسلموا على الرئيس بتاعنا ويتكلموا معاه. ومش محتاج أقول إن دي كانت فضيحة للخدمة السرية. أنا عايزك بس تكون عارف إنه محدش هيدخل السما وهيتخطى الأمن، محدش هيوصل السما ويقول أنا هنا وأعتقد المفروض أتقبل أنا كمان، ده مش هيحصل أبدا في السما. يسوع حكى مثال مثير للاهتمام عن شخص جه يحضر وليمة العرس لكن ما كانش لابس ثياب العرس، وشافوه على طول وطلبوا منه يمشي. أنا مش عارف إزاي ممكن أوضح ده ليك النهاردة أكتر من اللي وضحته، لكن لو ما قبلتش يسوع المسيح كمخلص شخصي لحياتك ولو ما أمنتش بيه مش هتروح السماء. عايز أحكي لكم قصة ممكن ناس منكم سمعوني وأنا بحكيها من كذا سنة عن زيارتي للبيت الأبيض والمكتب البيضاوي. كان عندي خدمة في واشنطن العاصمة، وعضو من الخدمة السرية للرئيس سألني لو أحب أزور المكتب البيضاوي. اليوم ده كان أجازة والرئيس كان برا المدينة، وفي الوقت ده كان الرئيس بوش الأول هو رئيس أمريكا، وعشان كده ممكن الإجراءات الأمنية ما كانتش مشددة زي دلوقتي. لكن سألني لو عايز أروح للمكتب البيضاوي اليوم اللي بعده. هل حصل معاك قبل كده إنه حد يقولك حاجة وإنت تكون عارف من غير ما تصلي إنها إرادة الله؟ وأنا ما كنتش هقول لا أبدا للعرض ده. وبعدها اتقابلنا هناك، واتنين بس من بناتي التلاتة كانوا معايا، وعدينا من عند البيت الصغير ده مع كل أفراد الخدمة السرية. هم بصولي أنا وبناتي، وبعد كده بصوا للشخص اللي كان مدخلنا وقالوا: أوه أنت معاه؟ ادخلوا على طول. ولما وصلنا للسلم في البيت الأبيض بصوا علينا أفراد الخدمة السرية التانيين، وبعد كده بصوا للشخص اللي كان معانا وقالوا: أوه أنتوا معاه؟ ادخلوا على طول. وبعد كده وصلنا للطرقة ووقفنا هناك قدام المكتب البيضاوي، وكان واقف هناك حارس تاني وسمح لينا ندخل. وبالرغم من أننا معرفناش ندخل لمكتب الرئيس، قدرنا نحط رجلينا كده من برة في المكتب البيضاوي. تخيل معايا لو متنا في كارثة كبيرة. تخيل معايا أننا وصلنا الناحية التانية، وفجأة هناك في الناحية التانية من الستارة نقابل يسوع. وعايزكم تتخيلوا معايا عدد كبير من الملائكة موجودين بطول الطريق لبيت الآب وواقفين للحراسة. وبعد كده يبصوا علينا الملائكة وهيشوفوا يسوع ماشي معانا وهيقولوا: أوه أنتوا معاه؟ ادخلوا على طول. ونشوف ملائكة تاني ويقولوا: أوه أنت معاه؟ ادخل على طول. وبعد كده من بعيد هنشوف مجد الله، وهنشوفه قدوس وبار وطاهر أكتر ما كنا بنحلم بيه قبل كده. وفجأة بتيجي لينا ذكريات الماضي، في ناس بتسمعنا وعايشين في الخطية، ناس ارتكبت جرائم غير أخلاقية وسرقة وأنانية. ومين فينا ممكن ما يكونش عمل الخطايا دي؟ لكن كلنا عملنا ما يكفي من الخطايا دي، وبنبدأ نبص على نفسنا ونقول أنا مش هقدر أدخل، مش هقدر. لكن الملاك بيقول أنت معاه، أدخل على طول، وهيفضل يرافقنا طول الطريق لبيت الآب. ليه؟ لأن بر المسيح اتحسب لينا، دي الطريقة الوحيدة اللي بيها هندخل السماء وندخل لعشاء عرس الخروف. خلونا نصلي مع بعض دلوقتي. لو الله اتكلم ليك النهاردة ولسه ما قبلتش المسيح كمخلص شخصي لحياتك، تقدر تعمل ده دلوقتي. تقدر تقول له يا يسوع خلصني، تقدر تقبله. ولكل حد تقابل مع المسيح محتاج أسألكم، هل أنا وإنتم طاهرين للشخص اللي احنا مخطوبين ليه؟ أبونا السماوي هنرنم في الأبدية طول الوقت، مستحق هو الخروف المذبوح. بنشكرك باسم يسوع المسيح، آمين.
1: يا صديقي، لو لسه لغاية دلوقتي ما سلمتش حياتك للمسيح كمخلص شخصي، هل ممكن تعمل كده دلوقتي؟ خليك فاكر انه لما هتكون ماشي معاه هو بس هتقدر تدخل ملكوت السماوات. لو تخيلنا ان في حد راح وقف على باب السماء وقال لهم عايز ادخل، هيقولوا له على اساس ايه؟ اللي هيقول اعماله هيترفض، واللي هيقول اهله هيترفض، واللي هيقول تبرعاته برضه هيترفض، اي سبب غير دم يسوع المسيح المسفوك على الصليب هيترفض. ولازم تعرف ان هدف النبوة مش اشباع فضولنا، لكن النبوة بتدعونا علشان نقابل يسوع ونخاف عليك من قسوة القلب اللي بتيجي للناس اللي بيسمعوا كتير دعوة الله ويأجلوها لغاية لما القلب يتأسى ويبطل حتى يسمع دعوة الله. فلو الله اتكلم لقلبك عن طريق العزة دي، اتجاوب معاه وآمن بيسوع وخليه رب على حياتك. ربنا يباركك. النهاردة ختمنا مع بعض عزة بعنوان الملك هيتجوز عروسته، ودي العزة التالتة من 10 عزات بعنوان الملك جاي. الكتاب المقدس بيحكي لنا عن حاكم عالمي هيجي في المستقبل وهيطلب العبادة من الناس، والكائن الشرير ده هيكون منافس ليسوع الحقيقي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الركض حتى الفوز علشان نشوف مين هو ضد المسيح.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

الموحد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. قبلنا التمتع بصليبك قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطيه.

الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. إخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك. لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسقياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

أنا خايف، أنا تعبان، أنا قلقان، مش عارف أرتاح ولا أنام. يا ترى في حل للخوف اللي في حياتي ولا هفضل على طول تعبان؟ أعزائي المستمعين، عايز أقول لكم في حل. أيوة في حل، وكمان ضمان وسلام. كل ده هنعرفه في حلقتنا النهاردة من برنامجكم حروف ونغمات، معاكم جون بولس. بس تعالوا في الأول نسمع الترنيمة اللي جاية ونرجع نعرف إيه أسباب الخوف في حياتنا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: أول سبب من أسباب الخوف في حياتنا أو نقدر نقول عليه اللي دخل الخوف لحياتنا هي الخطيئة. في بداية سفر التكوين كان آدم وحواء ما يعرفوش الخوف، ماشيين وسط الحيوانات الضخمة والطبيعة بكل جمالها بدون خوف ولا قلق ولا حيرة، يخافوا من إيه؟ ولكن فجأة وبعد السقوط عرف الإنسان الخوف، وبدل ما كان بيكلم الله خاف من الله. شفتوا إزاي الخطيئة هي السبب الأساسي في الخوف؟ تعالوا نسمع مع بعض الترنيم اللي جاي ونكمل كلامنا من تاني.

0: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وهنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
1: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
2: مستحيل أعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلا بي؟
1: أيوة
2: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est La Vie Radio.
1: أحيانا كتير بيلفت النظر إن الشيء المشترك بين البشر كبار أو صغار، قادة وشعوب، رجال أعمال وموظفين، الجميع مصاب بنفس المرض وهو الخوف من بكرة والألم من المجهول. لكن لو عرفنا إن الرب يسوع المسيح بيطمننا على بكرة وضامن لينا حاضرنا ومستقبلنا وحتى ماضينا كمان، ما تقلقش عليه، هنكون قد إيه فرحانين ومش مضطربين وما نعولش الهم وما نخافش، لأن إلهنا موجود. وده عنوان ترنيمتنا اللي جاية، ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود.

ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المستمعين، وإحنا بنتكلم عن إزاي الخوف بيضيع السلام في حياتنا. فإبليس مش عايز الإنسان في سلام، لا عايزه في سلام مع الله، ولا عايزه في سلام مع نفسه، ولا عايزه في سلام حتى مع الآخرين. علشان كده بيزرع الخوف في قلب الإنسان، وتكون النتيجة إن الإنسان بيخاف من الله فيبعد عنه، وبالتالي يخسر سلامه مع نفسه، وكمان هيخسر سلامه مع الآخرين. لكن شكرا للرب اللي هزم الخوف في الصليب وادانا السلام الذي يفوق كل عقل، اللي بيحفظ قلوبنا وبيحفظ كمان أفكارنا في المسيح يسوع. عايز ترتاح؟ عايز تطمن؟ رنم معايا وقول سلامك فائق العقول.

في آخر حلقتنا حابب أقولك إنك لازم تخاف. تقولي أخاف؟ إزاي؟ وإنت من أول الحلقة كلامك عمال يقولي ما تخافش ما تخافش ما تقلقش. أيوة أنا بقولك ما تخافش، وكمان بقولك ما تقلقش، بس هقولك تخاف من إيه وما تخافش من إيه. عايز أقولك ما تخافش على حياتك، في إيد الله. ما تخافش على حياتك وإنت مسلمها للرب يسوع المسيح، لكن خاف من أمر مهم قاله الرب بنفسه في لوقا 12: خافوا من الذي بعد ما يقتل، أي إبليس، له سلطان أن يلقي في جهنم. عرفت دلوقتي بقولك تخاف من إيه؟ خاف على بديتك، على عمرك، على اسمك اللي ما تكتبش بسفر الحياة. علشان كده صلي معايا وقول: يا رب يسوع، وأنا بعيد عنك ما عندي السلام وخايف من الأيام، لكن جاي قدام صليب بتوب وارجع واسكن في حصون الصخر اللي مليانه امان.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. أنا بحب الورد قوي، وكل ما تيجي مناسبة أجيب ورد لمراتي. عيد ميلاد، عيد جواز، عيد حب، أنا شغال ورد على طول بدون مبالغة. بعد 15 سنة جواز جت قالت لي بقول لك إيه، ما ترحمني بقى من الورد عشان أنا مش بحبه. قلت يا نهار أبيض، طب ما قلتيش ليه؟ قالت لي افتكرتك هتعرف لوحدك. على العكس تماما بقى، أنا ابتديت فجأة أحب الأفلام واندمج بشدة في أحداث الفيلم. ما أحبش أبدا حد يقطع تركيزي، لا بفتح باب ولا رد على تليفون ولا رد على عيل من عيال لما ينده، أنا مركز في الفيلم تماما. وساعات اتنرفز فجأة كده ويقولوا لي مالك، أقول ما بحبش حد يقاطعني وأنا مركز في الفيلم. أيوة بس أنت ما قلتش، هو أنا لازم أقول؟ مش أنتوا تفهموا لوحدكم؟ في العلاقات الزوجية ساعات طرف من الطرفين بينتظر أن الطرف الآخر يفهم حاجة هو ما قالهاش، أو يتصرف تصرف معين كأنه طلبه منه بالظبط، ولما ما يحصلش يزعل. طب لما أنت ولا أنت عارفين عايزين إيه ما تقوله، هو الطرف التاني هيفهم إزاي يعني؟ وده طبعا بيسبب مشاكل كتيرة. لو عاوز حاجة من شريك حياتك قولها وما تتوقعش إن هو هيخمن صح يعني، بس وانت بتقول لازم تعرف تقول ايه وما تقولش ايه. في حاجات ما ينفعش تتقال خالص، زي ايه مثلا؟ زي انك تنتقد شريك حياتك قدام حد تاني وخاصة من اهلك، او انك تقلل من شأن حاجة هو مهتم بيها قوي، او انك تختار الفاظ لا تليق عند النقاش مع انها الفاظ عادية قوي، زي مثلا ما هو انت اللي مهملة، ما هو انت اللي مش مركز، هو كل حاجة لازم اعملها انا، شوفي عيالك، قال يعني هما مش عيالي. وفي حاجات لازم تتقال باستمرار، التعبير عن الحب مهم قوي بين الزوجين، التعبير عن الامتنان والشكر على كل حاجة بتتعمل، التعبير عن التقدير ان الشخص اللي قدامي ده حاجة مهمة قوي في حياتي. حياتنا مع ربنا بتنعكس على علاقتنا بشريك الحياة، يعني أنا علاقتي بربنا قوية هيديني حكمة ويعرفني أقول إيه وما أقولش إيه.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. أطرق الماضي، نظم الحاضر، ابني المستقبل. ما الماضي إلا حلم، وما المستقبل إلا رؤية. الحاضر ليس هدفا، فالماضي والحاضر مجرد وسائل، أما المستقبل فهو الهدف. إنني أهتم بالمستقبل لأني سأقضي فيه بقية حياتي. المستقبل ينتمي إلى هؤلاء الذين يعدون له اليوم. من المهم أن نتعلم كيف نوازن بين الحاضر والمستقبل، حتى لا نكون من الذين يقضون الشطر الأول من حياتهم في اشتهاء الشطر الثاني، ويقضون الشطر الثاني في التأسف على الشطر الأول. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. سامح واطلق سراح الماضي.

أيها العجيب في مجدك، أقمتني ملكا على الأرض، أحمل سلطانا على الخليقة التي أوجدتها لأجلي. هب لي يا رب سلطانا على جسدي وأحاسيسه ومشاعره، على نفسي بكل قدراتها وطاقاتها. أيها القدوس قدسني، أيها الممجد مجدني. افتح شفتي بالتسبيح، واحسبني مع الأطفال والرضع أسبح اسمك. هب لي شركة مع ملائكتك لأشاركهم تسبيحهم وفرحهم بك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
2: قول سلام لما يموت كل أمل عندي في النجاة، في الحياة مستني منك كلمة تحيي فيا الرجاء. قول سلام لما الكون يهيج من حواليا وصوت الريح والموج يرعبني، مستني منك نظرة ترجع لي الإيمان. قول سلام لما شعوري بالوحدة يقتلني وكأن ما بقاش في الدنيا حد يسندني، مستني منك لمسة تشجعني. قول سلام مش السلام اللي العالم بيتكلم عنه كل يوم، لكن السلام اللي مصدره هو رئيس السلام نفسه، السلام اللي بيفوق كل عقل ويعرف يحفظ القلب والفكر. سلام بطرس كان بره القارب مش جواه، عشان معك وانا عايز اكون معك. سلامي مش في تحقيق احلامي ولا حياة ما فيهاش خوف او خطر، سلامي احسه في وسط الخطر لما تقول سلام. السلام اللي قلب الليل نهار يوم ما ظهر الملاك وأعلن المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. أنا محتاج سلام، أنا محتاج يسوع.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
3: قل لنا يا عم قاسم.
6: كلامك المرة الماضية يا عم قاسم حيرني، جعلني أغرق نفسي في قراءة كتب كثيرة عن الموضوع.
7: فأنت الآن حجتنا في هذا الموضوع، حدثنا بما وجدت.
6: يقولون ويؤكدون أنه قبل النهاية وقبل حلول يوم القيامة سيعود المسيح ويحكم العالم بالعدل.
7: هذا معروف ومقبول من الجميع.
6: وأن المسيح سينزل حكما عدلا.
7: ويقولون إن حال السلام والعدل هذه ستستمر سنوات عديدة.
6: 40 سنة.
8: بل 1000 سنة.
9: 40.
8: في سفر الرؤيا هي 1000 سنة. يقول يوحنا الرسول: ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يديه، فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس الشيطان وقيده 1000 سنة.
6: 1000 سنة كاملة؟
7: 1000 سنة عند الله كيوم، واليوم 1000 سنة.
6: فيها المسيح سيحكم العالم.
8: المسيح لم يسعى إلى حكم أرضي، بل قال: مملكتي ليست من هذا العالم.
10: هذا صحيح، وطوال وجوده على الأرض كان يؤكد أن حكمه روحي على قلوب وعقول البشر.
6: اليهود لم يروا ذلك،
9: كانوا ينتظرونه ليحكم الأمة اليهودية.
7: وكيف يملك عليها المسيح؟
10: منذ القديم واليهود يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يحكمهم حكما ماديا ملموسا. كان الله بالنسبة لهم الملك الأرضي المباشر.
8: كانوا يرونه يخرج معهم للحرب ويتحدى أعداءهم وينتقم لهم، وكانت كما يقولون بينه وبينهم معاهدة.
6: معاهدة؟ معاهدة مثل المعاهدات بين الدول؟
9: أو تعهد أو اتفاق وقسم كما يحدث بين الحاكم ورعيته.
7: الله يكتب تعهدا واتفاقا.
10: في سفر الخروج أصحاح 20 نجد شيئا من هذا القبيل. نص معاهدة يقول الله لهم: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر، وينص أن لا يكون لك آلهة أخرى.
8: ووضع لهم دستورا هو الوصايا العشر.
6: معاهدة كاملة فعلا بنصوصها ودستورها.

0: لكنهم لم يكونوا أمناء مع الله، لم يحفظوا نصوص المعاهدة.
1: فماذا حدث؟ عاقبهم طبعا،
2: رفضوا ملكهم وعاندوه وعصوه،
3: أنزل بهم العقاب وضربهم وشتتهم في كل البلاد.
0: وقال الله في هذا الشأن لصموئيل النبي حين جاء إلى الله يشتكي اليهود، قال له: لم يرفضوك أنت، بل إياي رفضوا حتى لا أملك عليهم.
4: فانتهى بذلك ملك الله عليهم، تركهم كما تركوه.
2: وهل يعقل أن يملك الله على شعب الآن؟ يكون الملك هو الله أو المسيح؟ الله روح.
3: في العصور المظلمة كان الملوك يدعون الحق الإلهي ويوهمون الشعوب المحكومة أنهم الملوك الآلهة،
1: مثل الفراعنة كان الملك إلها يعبد،
0: وغيرهم من الطغاة الذين سعوا إلى استعباد شعوبهم وتهديدهم باللعنة إن عصوهم.
4: فالحكم الحسي المادي ليس صحيحا.
2: وكيف يسمح الله العادل سبحانه وتعالى بأن ينصر شعبا على باقي الشعوب؟
3: وهل يستحق هذا الشعب ذلك؟
1: وهل في سبيل نصرتهم يقيم حربا تقتل وتهلك وتبيد العالم؟
0: عندكم كل الحق، الله لا يميز ولا يفرق بين الشعوب، الناس بكل أجناسهم عبيده، الكل عنده سواسية، عبد وحر، رجل وامرأة، أبيض وأسود، كلنا خليقته ورعيته.
4: والعالم والفكر المعاصر لا يقبل الحروب بل يسعى إلى السلام، والأبطال الآن ليسوا أبطال القتال بل أبطال السلام.
2: نعم يا مريم، هذا صواب تماما. الدولة التي تشن حربا تواجهها قوى العالم جميعا لتوقفها.
1: السلام هو إرادة الجميع،
3: الكل يسعى وينادي به.
0: قال المسيح: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا.

0: قبل أن ننتقل من نظرية ملك المسيح هذه، نحتاج أن ننوه إلى عقيدة الألف سنة.
1: عقيدة الألف سنة؟
0: نعم يا سمر، برغم أن كل المسيحيين اتفقوا على عقيدة مجيء المسيح الثاني وآمنوا بها، لكنهم اختلفوا في تفسير حوادث وتاريخ المجيء الثاني.
1: هناك من يقول إن المسيح سيأتي وبظهوره تبدأ الألف سنة المجيدة لحكمه، وهناك من يقولون بل سيأتي بعد الألف سنة، وهناك من لا يعترفون بالتفسير الحرفي للألف سنة.
0: هذا كله في سفر الرؤيا الأصحاح 20.
1: الذين يؤمنون بأن المسيح سيأتي أولا ثم تبدأ الألف سنة يرون العالم مملوءا بالشر، وأنه لا بد أن يأتي المسيح أولا فيقوم الأبرار ويهلك الأشرار ويقيد الشيطان ويملك المسيح ملكا بلا شر أو إثم،
0: تنتهي فيه الشرور ويعم السلام، وكما يصورها النبي إشعياء يقضي بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين، فيطبعون سيوفهم سككا ورمحهم مناجل، لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد.
2: يصبح العالم عالم سلام وكمال.
3: كم هو جميل أن نتصور العالم هكذا.
1: أول من نادى بهذه النظرية كان المسيحيون الذين هم من أصل يهودي، وشاعت أول ما شاعت بين سنة 150 إلى 250 ميلادي.
0: لذلك تشمل النظرية عودة اليهود إلى فلسطين وبناء الهيكل في أورشليم وتجديد الأمة اليهودية والعبادة اليهودية،
4: وهي التي تعتمد على التفسير الحرفي
2: وتنادي بالحكم الحسي المادي للمسيح على الأرض
3: والحرب والانتصار على قوى الشر، أليس كذلك؟
1: هي كذلك،

0: ثم هناك من يقول بأن المسيح سوف يأتي بعد انتهاء 1000 سنة وانتهاء الشر من العالم.
1: انتهاء الشر من العالم؟ وكيف ينتهي الشر؟
2: الشر لن ينتهي من العالم أبدا.
3: الشر يبقى مع الخير دائما حتى انقضاء العالم.
4: ذكر المسيح ذلك في مثل من الأمثال التي قصها على الناس.
1: في أي مثل هذا؟
4: مثل الحنطة والزوان، عن الزارع الذي زرع حنطة في حقله، وجاء عدوه وزرع زوانا وسط الحنطة، ولما طلع النبات طلع الزوان وسط الحنطة. حاول العبيد نزع الزوان، لكن السيد قال: بل دعوهما إلى الحصاد حتى لا تقلع الحنطة مع الزوان. ووقت الحصاد جمعت الحنطة وأحرق الزوان.
0: وفسر المسيح هذا المثل لتلاميذه: إن الحنطة هم الأبرار والزوان هم الأشرار، وسيبقان معا حتى انقضاء العالم. حينئذ يحرق الأشرار ويحيى الأبرار في ملكوت الله.
2: فالشر ملازم للخير حتى نهاية العالم،
3: ولن تكون هناك أوقات يعم فيها السلام والخير.
1: مهما سعى الإنسان للخير فلن يصل إلى الكمال التام.
4: إذا كانت هذه النظرية سليمة، فإنه يمكن معرفة وقت مجيء المسيح.
3: طبعا، بعد انتهاء 1000 سنة.
2: هذا صحيح.
0: الذين ينادون بهذا الرأي يرون بعكس أصحاب النظرية الأولى أن 1000 سنة هي المرحلة التي يملك فيها المسيح ملكا روحيا بانتشار الإنجيل وسيادته على قلوب الناس، ويقولون إن 1000 سنة قد بدأت منذ بدأت الكرازة بالإنجيل،
4: ويرون أن القيامة ليست قيامة أجساد بل قيامة روحية
1: ونهاية الحروب وسيادة السلام.
3: لابد أنهم فسروا ذلك تفسيرا روحيا أيضا.
2: والوحوش والسلام الذي سيسود بينهما روحي أيضا.
0: نعم، وفكرة عودة اليهود كل تفسير روحي.
1: وال1000 سنة العدد 1000 روحي أيضا، يعني غير محدد.
3: نعم، متى تبدأ ومتى تنتهي؟
4: اختلفوا في ذلك. البعض يقول إنها غير محددة، فاليوم ك1000 سنة وال1000 سنة كيوم واحد، والشيطان قيد بصليب المسيح.
0: والبعض يحددها ويقول إن أولها عام 800 ميلادية منذ أول إمبراطور مسيحي الإمبراطور شارلمان.
2: وهل كانت هذه السنوات الماضية فترات سلام فعلا؟ لا أبدا.
1: عندك حق يا سمر، هذه نظرية صعبة التصديق
3: مثل سابقتها الحرفية أيضا.
4: نحن عرضنا للنظريتين للتعريف بهما،
2: فما رأيكما إذن؟
0: أولا أحب أن أقول إنه ليس من الحكمة أن نتمسك بنظرية ما ونؤكد أنها هي الصحيحة وكل ما عداها باطل، الله وحده الذي يعلم.
4: ونحن نهتم بفكرة المجيء الثاني أكثر من النظريات التي تبنى حولها.
1: فالمسيح سيجيء ثانية؟
0: لا شك في ذلك، وبمجيئه تتحقق صورة السلام الكامل للمؤمنين.
4: كل ما حولنا يؤكد سرعة مجيء الرب، والمسيح وحده الذي يأتي بالسلام.
0: والملك الألفي حوادث جارية متعددة تتقدم نحو الخير إلى أن يقيم إله السماوات مملكته، لن تنقرض أبدا وهي تثبت إلى الأبد كما يقول دانيال النبي.
2: نعم، لذلك ندعو ونصلي قائلين: ليأتي ملكوتك
0: في الملك الألفي العظيم. نعم، ليأتي ملكوتك. آمين.
3: آمين.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: تحدث عن حكم المسيح للعالم. تحدث عن حكم المسيح للعالم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء. تقديم أمير كيني.

إن كنت قد صرت كعصفور وحيد يحوط به أعداء أقوياء وأشرار، فأنت يا رب هو ملجأ لي، إليك أطير وفي حضنك ألتجئ. لست أريد أن أهرب إلى جبال الحكمة البشرية ولا السلطان الزمني ولا الإمكانيات العالمية، وإنما إليك أيها الجبل القدوس. هب لي روحك كجناحي حمامة فأطير إليك وأسكن في أحضان أبيك. هب لي روحك القدوس فأحب برك، بل أحب نفسي وأحب إخوتي كنفسي. انزع عني حب الظلم حتى لا أبغض أعماقي، لتمطر علي روحك القدوس النار يطهر أعماقي. أما النار والكبريت والريح العاصف فلا تكون حظ كأسي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: نفسي أبقى دكتور مشهور.
1: أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور.
2: نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا.
3: بحلم أكون مهندس معماري قوي.
4: نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية.
5: وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش،
6: وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟
7: يبقى مش فاهم حتى سؤالك.
8: لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك،
9: وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة.
10: الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق.
11: وديني نبهتك.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: لا يوجد سند متصل لكتاب من كتب العهد القديم أو الجديد، ولا بد قبل قبول أي كتاب سماوي أن نثبت أولاً بالدليل القاطع أن هذا الكتاب كتب بواسطة النبي الفلاني ووصل إلينا بالسند المتصل بلا تغيير ولا تبديل. أما الظن والوهم فلا يكفيان لإثبات أنه من كتابة ذلك النبي.
2: لا يوجد وهم ولا يوجد ظن، ونورد الأدلة التي تؤيد صحة سند الكتب المقدسة إلى الأنبياء المنسوبة إليهم والذين أوحى الله إليهم بكتابتها. أولا، أوحى الله بالتوراة لكليمه موسى، وخصص سبط لاوي من الاثني عشر سبطا للمحافظة عليها وإقامة سننها وفرائضها وأحكامها. واختص الله سبحانه سبط لاوي بامتيازات خصوصية ليتفرغ للعبادة، وأقام بنو إسرائيل الفرائض والأحكام المدونة في شريعتهم، وتعبدوا بقراءتها في أيام مواسمهم وأعيادهم كل سنة، ونفذوا أحكامها في الأمراض والعاهات وما يجوز من الزواج وما لا يجوز إلى يومنا هذا، وتسلمها الخلف من السلف. وهذه أدلة قوية على حفظهم إياها وعلى السند المتصل أن هذه الكتب أوحي بها لأولئك الأنبياء المنسوبة إليهم، وأنهم عملوا المعجزات الباهرة لتأييد دعواهم. لا ينكر أحد أن صولون سن قوانين لسكان أثينا كانت مرعية عندهم، وإن ليكارجوس سن قوانين لسكان إسبرطة كانوا يقيمون حدودها وسننها، ولم يشك أحد في نسبة القوانين التي وضعها كل منهما إليهما. فكم بالحري الكتب المقدسة التي اتخذها بنو إسرائيل دستورا في عبادتهم ومعاملاتهم، فلا ينكر أحد نسبتها إلى موسى ولا إلى الأنبياء. وقد شهد الأنبياء الذين أتوا بعد موسى لهذه الأسفار واستشهدوا بها في أقوالهم، وحضوا بني إسرائيل على التمسك بفرائضها وسننها. وهناك نقطة أخرى، إن انتشار كتب موسى والأنبياء وتداولها أدلة عظيمة على صحة نسبتها إلى الأنبياء المنسوبة إليهم. كانت الغاية من الوحي بها نشرها بين الناس، والدليل على ذلك أن المؤرخ يوسيفوس قال إن النبي موسى أمر بتوزيع نسخة على كل سبط من أسباط بني إسرائيل، وانتشارها بين بني إسرائيل يثبت عدم تغييرها أو تحريف نسبتها، لأنه إذا تجرأ أحد أسباط بني إسرائيل على ذلك هاجمته بقية الأسباط. وهل يعقل أن بني إسرائيل يغيرون أو يحرفون الكتب المقدسة التي تمنحهم امتيازات وبركات تسبب تمتعهم بالنعيم الدائم؟ ولقد ظهرت الكتب المقدسة بين بني إسرائيل مقترنة بأسماء الأنبياء الذين كتبوها، وشيء الوحيد الذي يمكن أن يخل بنسبتها هو أن كاتبها يذكر حوادث لم تحدث، والكتب المقدسة منزهة عن ذلك. فموسى قال إنه هزم سحرة المصريين وشق البحر الأحمر، وإن الله أنزل المن والسلوى. وعدم اعتراض أحد من علماء الوثنيين على نسبة هذه الكتب إلى أصحابها يبرهن صحتها، كما أن مما يدل على صحة نسبتها أسلوب كل نبي. فمثلا أسلوب موسى غير أسلوب غيره من الأنبياء، هكذا أسلوب معلقات العرب هو غير أسلوب قصائد الشعراء المخضرمين والمتأخرين، وكذلك طرق المراسلات، فاختلاف أساليب الأنبياء هو من الأدلة على صحة نسبتها إلى كل واحد منهم.
1: ينقطع تواتر التوراة قبل زمان يوشيا بن أمون، والنسخة التي وجدت بعد 18 سنة من توليه الملك لا اعتماد عليها، بل ضاعت لما خرب بختنصر الهيكل. ثم أن أنتيوخوس أبيفانيس دمر الكتاب المقدس لما خرب الهيكل.
2: أيها المعترض الكريم، لقد كانت التوراة منتشرة بين الأسباط، وأمر موسى كليم الله اللاويين بوضع الكتاب جانب التابوت شهادة عليهم. ولما أعيد بناء هيكل سليمان وضع الكتاب فيه مع جميع كتب الأنبياء. ولما أتى بختنصر وخرب هيكل سليمان لم يمس الكهنة بضرر، لأنه لم يكن يطلب استئصال الديانة اليهودية. صحيح أنه أخذ ذخائر الهيكل والأواني المقدسة، ذلك كان طمعا في الذهب، أما الكتاب المقدس فلم يلتفت إليه ولا أضره بشيء. ومع ذلك فلما سبى اليهود إلى بابل أخذ بنو إسرائيل معهم نسخا من الكتب المقدسة، كما يستدل من استشهاد النبي دانيال بالشريعة. وقد ذكر أيضا النبي دانيال نبوات النبي إرمية. وورد في سفر عزرا أصحاح 6 أنه لما تم بناء الهيكل في 6 من حكم داريوس أعيدت عبادة بني إسرائيل حسب ما هو مكتوب في كتاب موسى. فلو لم تكن عندهم نسخ من كتب موسى لتعذر عليهم عبادة الله حسب ما هو مدون في الشريعة. ومما يدل على أنه كان عندهم نسخ من الكتاب المقدس بعد السبي البابلي أن بني إسرائيل الذين كانوا في السبي طلبوا من عزرا أن يأتي بسفر شريعة موسى، فأتى بها وقرأ فيها من الصباح إلى نصف النهار أمام الرجال والنساء، كما نقرأ في سفر نحمية أصحاح 8. فلو لم تكن موجودة لما تيسر أن يقرأ فيها من الصباح إلى الظهر. وفي عهد يهوشافاط ملك يهوذا 912 قبل الميلاد أمر بالاهتمام الزائد بحفظ الفرائض المدونة في هذه الشريعة. ولما مات الملك سليمان انقسمت المملكة إلى قسمين، استقلت 10 عن سبطي يهوذا وبنيامين. ومع ذلك حافظت الأسباط 10 على التوراة، وتسمى نسختهم التوراة السامرية، وهي محفوظة إلى عصرنا هذا. وهناك نسخة أخرى من التوراة عند سبطي يهوذا وبنيامين، فلو ضاعت أو تغيرت كما يدعي المعترض لوجد فيها اختلاف. فعدم وجود اختلاف بينهما رغم شدة العداوة بين الفريقين هو من أعظم الأدلة على بقائها على أصلها. وفي 286 قبل الميلاد أمر بطليموس ملك مصر بترجمة التوراة إلى اللغة اليونانية، وكلف 72 من علماء بني إسرائيل فترجموها، لأن بني إسرائيل كانوا منتشرين في أنحاء الدنيا. هذا يجعل تغييرها وتبديلها بعد انتشارها وترجمتها أمرا مستحيلا. ثم جمع عزرا النبي كل الأسفار المقدسة في مجلد واحد بمساعدة أعضاء مجلس بني إسرائيل، وكان من أعضائه الأنبياء حجي وزكريا وملاخي. فجمع هؤلاء الأنبياء الكرام الكتب المقدسة ما عدا أسفار عزرا ونحمية وملاخي، وهذه الثلاثة ضمها إلى الكتاب المقدس شمعون الذي كان آخر أعضاء المجمع اليهودي. لقد أجمع المحققون على بطلان الادعاء أن أنطيوخوس أبيفانيس دمر الكتاب المقدس لما خرب الهيكل. يقول المؤرخون إن يهوذا المكابي هزم جيش أنطيوخوس وأعاد الديانة اليهودية إلى رونقها، وبنى الهيكل وأعاد التابوت ووضع الكتب المقدسة فيه. هذا هو تاريخ الكتب المقدسة من وقت الأنبياء إلى مجيء المسيح. أما تاريخها من عصر المسيح إلى عصر المدارس التلمودية فهو أن بني إسرائيل تشتتوا، وكانت اللغة المتداولة وقتئذ اليونانية، فاستعملوا التوراة المترجمة إلى اليونانية والمعروفة باسم الترجمة السبعينية. ولما أتى السيد المسيح إلى عالمنا حث الشعب على مطالعتها وتأمل معانيها، ومع أنه كان يوبخهم على غلاظة قلوبهم إلا أنه لم يتهمهم أبدا بتبديل توراتهم، بل كان يوبخهم على تمسكهم بالقشور والاقتصار على مظاهر الدين الخارجية وعدم المبالاة بالأمور الجوهرية. فقال لهم: فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، وهي التي تشهد لي. وقال لهم أيضا: تضلون إذ لا تعرفون الكتب. وكثيرا ما استشهد المسيح بالتوراة في أقواله، وقال: لا يمكن أن ينقض المكتوب. وقال الرسول بولس إن التوراة وحي إلهي، فكل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتقويم للتأديب الذي في البر. وقال الرسول بولس إنها أقوال الله، ووصفها بأنها كلمة الله. كان بنو إسرائيل والمسيحيون يطالعون التوراة بالتدقيق، فلو أنها تغيرت أو تبدلت أو تحرفت لما كان المسيح له المجد يحث على مطالعتها كما هي، ولما استشهد بها تلاميذه في عظاتهم وكتاباتهم التي وردت لنا في العهد الجديد. هناك سند متصل للكتاب المقدس، إنها كلمة الله التي حافظ الله عليها، لأنه لا يمكن أن الله يوحي بكتاب ويسمح له بالتحريف أو بالتغيير، وكل تحريف أو تغيير يعني أن أي كتاب منزل يمكن أن يتحرف أو يتغير.
3: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. في البرنامج بنحكي عن قضايا في الكتاب المقدس وبنناقش إذا كانت دي حقيقية ولا أسطورة، وما زلنا مستمرين في سلسلة نوح وهل دي أحداث حقيقية ولا أسطورة. بس في الأول خليني أرحب بضيف حلقتنا النهاردة دكتور ناجي اسكندر، زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا يا هايدي.
0: دكتور ناجي، عندي سؤال. لما حياتك اتكلمت إنه في حيوانات في فلك نوح ما دخلتش، ده معنى كده إنها غرقت؟
1: طبعا.
0: طب الحقيقة هل في قصة حقيقية عن الله تقول إنه ظالم؟ يعني هو بالنسبة لي كده الله ظالم لأنه موت حيوانات ملهاش أي ذنب.
1: لا بصي، هو حاشا لله أن يكون ظالم، نمرة واحد. نمرة اتنين، إحنا لازم نفهم الموت إزاي دخل إلى العالم. الموت ده ما كانش جزء من خليقة الله، الموت ده عدو، ده دخيل. دخل إزاي؟ بعصيان آدم وحواء لوصية الرب، وأن حبوا أن هم اللي يبقوا بيحطوا القوانين، مش الله اللي بيحط القوانين.
0: تمام.
1: كانت النتيجة للسقوط ده أن الموت دخل مش لآدم وحواء بس، ده لكل الخليقة. عشان كده الرسول بولس في روميا أصحاح 8 بيقول أن الخليقة بتئن منتظرة استعلان مجد أولاد الله، وأن الخليقة اللي بتئن دي أخضعت للبطل، ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها. يعني مش باختيارها الخليقة دخل فيها الموت، لأنه رأس الخليقة اللي هو آدم وحواء اللي خلقوا على صورة الله وشبهه، لما أخطأوا حصل السقوط. السقوط ده كان ليه نتائج مدمرة، هذه النتائج دخول الموت للعالم. فكانت النتيجة أن الحيوانات دي هتموت، ممكن تموت بفيروس، ممكن تموت ببكتيريا، ممكن تموت بالطوفان.
0: بس الطوفان ده كان ليه هدف
1: طبعا،
0: أنه هو الله شاف الشر
1: زاد على الأرض.
0: بالضبط، عشان كده هو قتلهم
1: طبعا.
0: فالبشر عملوا خطية بس
1: طبعا.
0: بس يعني أنا معاك أنه الفساد انتشر والموت جه، بس في الوقت ده الحيوانات ما لهاش دعوة.
1: بالضبط. بس الفكرة كالآتي، أنه الرب قال أن أنا هدخل من الأجناس دي لاستبقاء نسل على الأرض، فالرب هيخلي النسل بتاع الحيوانات ده يستمر على الأرض بأنهم يدخلوا الفلك وبعد كده يتكسروا بعد الفلك. كل الحيوانات هتموت في يوم الأيام، الموت نسبته 100%.
0: فده مش ظلم ان يقتل حيوانات ملهاش اي ذنب؟
1: لا، ما هو هتموت.
0: آه.
1: مش هي لو عاشت 10 سنين هتموت، مش كده برضو؟ فهو استبقى من نوعها، من النوع اللي خلقه خلال الفلك، لما دخلوا الفلك ومحميين بالفلك. كانت النتيجة انه ما بره الفلك مات، فده مش ظلم، لانه الخطية اللي دخلت دي ايه ظلم الكائنات اللي ملهاش ارادة. بسقوط آدم وحواء حتى الكائنات اللي ملهاش إرادة عقبت. ليه؟ لأن رأس الخليقة انهار، دخل الفساد. لكن الله شاف الخليقة في اليوم السادس وقال إنه حسن جدا، فما يقول حسن جدا على أمراض وسرطانات وموت، ما كانش ده موجود خالص. فبدخول الخطية للعالم وبدخول الموت للعالم حصلت كل هذه النتائج، فده مش ظلم بالمرة. القرار متاخد من بدري بإن فيه موت، وسيلة الموت كانت الطوفان في الوقت ده، لكن الله استبقى نسل على الأرض. والله لما استبقى النسل على الأرض زي ما قلنا قبل كده، إنه استبقى في الأجناس، لأنه زي ما بنشوف في سفر التكوين في الخليقة إنه خلق كأجناسه كأجناسه كأجناسه، وداخل الجنس الواحد بيحصل تفريعات كتيرة قوي قوي قوي قوي. تمام، وده اللي بنشوفه.
0: أيوة مظبوط،
1: وده علم تطبيقي كلنا مؤمنين بيه. فالله لما دخل الأجناس، 7-7 من الأجناس الطاهرة.
0: أيوة.
1: و2-2 من الأجناس الغير طاهرة، وده يورينا أن عدد الحيوانات اللي دخلت عشان تحتفظ بالأجناس بعد انتهاء الطوفان، وده كان عدد محدود، وده تكاثر بعد انتهاء الطوفان.
0: شكرا ليك جدا دكتور ناجي.
1: شكرا جزيلا.
0: أعزائي المستمعين، أسيب سؤال حلقتنا النهاردة معاكم. السؤال بيقول: هل من المنطق أنه نوح وهو جاهل ما بيعرفش في أي حاجة يبني الفلك الكبير قوي ده؟ مستنين إجابتكم على السؤال، وكمان لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة ما تترددش إنك تبعته، ولو عندك كمان نقد على الكلام اللي سمعته من دكتور ناجي إحنا بنرحب جدا بيه. استنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حامد.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020-12-11-16-14.
3: كمل كمل، اللي دخل لجوه ما تخرجش.

فايقك بيه انك تطلب ربنا، وفايق انك انت تطلب لذة قلب ربنا. انت تلذذ قلب مستوى تاني. كل اليوم بنطلب من ربنا نقول له استجيب يا رب، عايزينك في كذا وعايزينك في كذا وعايزينك في كذا، وهو بيسمع ويستجيب. المستوى اللي احنا عايزينه في المؤتمر نوصل للأرض اللي فيها ناس تقدر تلذذ قلبه. لو انت اكتشفت انك انت مش قادر توصل للنقطة دي، اشتهيها وانت قاعد. انا مش بس طلب حضورك في حياتي، ده انا كمان طلب لذة رضاك. استمتعت اخر مرة ان انت لززت قلب ربنا امتى؟ استمتعت انت اخر مرة اتلذذ فيها رب من مواقفك ومن سلوكك؟ عملت موقف فرحت من نفسك قوي، ورفعت راسك قدام قلت له اشكرك انك كبرتني، عرفت تطلع مني حاجة كويسة تلذذك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: فاهم كل الأمور، كاشف كل الدواخل والخبايا، فائز كل النوايا السيئة والحسنة، عارف كل المعلومات اللي في الدنيا، خبير في الذرة والطبخ والبدنجان، عالم حشرات قد الدنيا، دارس جميع أنواع الشخصيات بتفهمها وهي طايرة، حالل كل الألغاز، عندك إجابات لكل الأسئلة اللي في الدنيا. لو عندك صفة من تلك الصفات اللي فاتت، بطل هاري وخليك في نفسك لو سمحت.

يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنا القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، احمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

قال الرب يسوع: أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعا. دخول الباب معناه أن أكون في المسيح. هل تأملت في جرح الحربة التي طعنت جنبه على الصليب؟ لقد شقت الحربة طريقها داخل جسد الرب يسوع إلى أن نفذت إلى أعماق قلبه، أي أنه فتح باب قلبه لنا ولن ينغلق مرة أخرى. فلقد احتفظ الرب في جسده الممجد بهذا الأثر الدائم، أثر الحربة. إنه يقول لكل متشكك في محبته: هات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. نعم، إن الطريق إلى قلب الرب أصبح مفتوحا الآن لكل من يرغب. فلماذا لا نقترب إلى قلبه وندخل ونختبئ في حمى الدم من رياح الغضب وسيول الهلاك المفزعة؟

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: الموعظة على الجبل.
1: سياق الموعظة على الجبل، نظرة عامة، الجزء الأول، متى 5:6-7. بعد إخبارنا عن هؤلاء الناس الذين كانوا عند أسفل الجبل مع مشاكلهم وكيفية معالجة يسوع لتلك المشاكل وشفاء هؤلاء الناس من كل مرض جسدي ونفسي وعقلي وروحي، يخبرنا مرقس أن يسوع صعد إلى قمة الجبل قرب بحر الجليل ودعا بعضا من تلاميذه لينضموا إليه هناك. لكن بعد ذلك لا ينقل لنا مرقس التعليم الوارد في الإصحاح 5 و6 و7 من إنجيل متى، فهو يخبرنا أن نتيجة لما فعله يسوع على قمة الجبل عين 12 تلميذا ليبقوا معه ومن ثم يرسلهم ليكرزوا، ثم ذكر أسماء الرسل 12. أما متى فكتب لنا كل ما حدث هناك، وهو أيضا وصف هؤلاء الناس مع مشاكلهم. لقد ذكر في العدد الأول من الإصحاح 5 ما يلي: ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا، وبدأ يعطينا التعليم الذي قدمه على قمة الجبل. وفي نهاية هذا التعليم، أي بدءا من العدد 13 من الإصحاح 7، رأينا في حلقتنا الماضية أن يسوع ختم هذا الانسحاب بدعوة، وكانت الدعوة على الشكل الآتي: هل أنتم من بين الكثيرين أم القليلين؟ هل أنتم من بين المزيفين أم الأصيلين؟ وهل أنتم من بين الذين يقولون أم من بين الذين يفعلون؟ يا لها من دعوة رائعة. وعندما تفهمون سياق هذا التعليم العظيم، يواجهكم يسوع بالسؤال التالي: هل أنتم جزء من المشكلة أم جزء من الحل؟ قد يعني حضوركم في الكنيسة أنكم تريدون أن تكونوا جزءا من الحل والجواب، وهذا الأمر يقسم الناس إلى قسمين: الذين يشكلون جزءا من المشكلة، والآخرون الذين يشكلون جزءا من الحل. نتمنى أن يكون كل الناس الذين هم في كنائس يسوع المسيح جزءا من الحل، وبالتالي تكمن المشاكل في الناس الذين لا يعرفون المسيح أو لا يعرفون إنجيل الرب يسوع المسيح. لكن الطريقة التي انتهى فيها هذا التعليم تظهر لنا أن ذلك ليس بالضرورة صحيحا. يبدأ التعليم بالتحدي الذي يتألف من الأسئلة التالية: أين أنتم؟ هل أنتم عند أسفل الجبل تشكلون جزءا من المشكلة؟ هل أنتم علامة استفهام أخرى كبيرة؟ أم أنكم على قمة الجبل مع يسوع وقد تدربتم وتعلمتم لتصبحوا جزء من الحل؟ وإذا كنتم على قمة الجبل مع يسوع، أي إذا كنتم في كنيسة يسوع المسيح وادعيتم أنكم جزء من الحل وجزء من الجواب، فالتحدي يكمن فيما يلي: أي نوع من الحل أنتم؟ أي نوع من الأجوبة أنتم؟ أي نوع من التلاميذ أنتم؟ هل أنتم من بين الكثيرين الذين يعتقدون أن ثمة طريقة سهلة لإتمام هذه الأمور؟ أم أنكم من بين القليلين؟ هل أنتم من بين المزيفين كما في مثل القمح والزوان؟ هل أنتم من بين الزوان؟ أم أنكم أصلين وتشكلون حبوبا نقية من القمح؟ أخيرا، تجدون أن الدعوة كانت التالية: هل أنتم من بين الذين يقولون أم من بين الذين يفعلون؟ هكذا كان سياق العظة على الجبل. أما الآن فسندرس المضمون. ما هو المضمون؟ ما الذي علمه يسوع حقا في ذلك الانسحاب الأول؟ في أولى حلقاتي شرحت ما قصدته عندما أطلقت على هذا التعليم اسم الانسحاب المسيحي الأول أو الخلوة المسيحية الأولى. إن الانسحاب هو مدة يبتعد فيها المؤمنون عن الناس لينعشوا أنفسهم روحيا، وسوف أستعمل هذا الفعل كثيرا أثناء وصفي للعظة على الجبل. في الجيش تعني كلمة انسحاب هروب، لكن على الصعيد الروحي تعني هذه الكلمة الابتعاد عن الناس لإيجاد العزلة والوقت للصلاة والتأمل. وهذا ما أقصده عندما أتحدث عن العظة على الجبل كأول انسحاب مسيحي. سوف نرى أن ما قدمه يسوع على قمة ذلك الجبل لم يكن عظة وإنما كان تعليما. ففتح فاه وعلمهم قائلا، هكذا بدأ التعليم وقد انتهى كما يلي: بهتت الجموع من تعليمه لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. كل ذلك كان تعليما بدأ وانتهى بوصف لما حدث على الجبل. وأول أمر علمه يسوع كان يتعلق بالمواقف الحسنة ونسميها أيضا التطويبات. هناك 8 تطويبات وهي التالية: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمطردين من أجل البر لأن لهم ملكوت السموات. لقد بدأ يسوع تعليمه في ذلك الانسحاب الأول حيث اختار الحلول والأجوبة، أي الرسل الاثني عشر الذين هم تلاميذه ومفوضوه أيضا. بدأ تعليمه بالتحدث عن التصرفات الحسنة. ذات مرة سمعت قصيصا يطرح عبر الإذاعة السؤالين التاليين: هل تم إرباككم وتزعزعكم؟ هل تحتاجون إلى تنظيم؟ أظن أنهما سؤالان ممتازان وعظة ممتازة، وذكر أن كتابه يمنحنا تنظيما، فإذا أردنا أن نكون حل يسوع وجوابه علينا الخضوع إلى تنظيم والحصول على مواقف حسنة. في وقت لاحق وبالتحديد في منتصف هذا التعليم يقول يسوع إنكم تستطيعون الحصول على جسد مليء بالنور أو جسد مليء بالظلمة. بتعبير آخر يمكنكم أن تكونوا في غاية الفرح أو في غاية التعاسة والإحباط، ويكمن الفرق في نقطة واحدة هي الآتية: كيف ترون الأمور؟ لقد فسر يسوع الأمر على الشكل التالي: سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما، فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟ يقول يسوع هنا إن الفرق بين السعادة والتعاسة هو السؤال الآتي: كيف ترون الأمور؟ لقد استعملت العين بشكل رمزي في الكتاب المقدس للدلالة على طريقة التفكير أو وجهة النظر، وهذا يصنع الفرق بين النور والظلمة وبين السعادة والتعاسة. فماذا تعنون عندما تطرحون هذا السؤال: كيف ترون الأمور؟ بشكل عام نتكلم هنا عن المواقف والآراء. منذ زمن قيل إن بعض الناس عانى من تصلب الشرايين والبعض الآخر عانى من تصلب المواقف، فأصبحوا تعيسين وسلبيين ومتشائمين. هذه هي الطريقة التي بدأ فيها يسوع هذا التعليم. إن دارسي الكتاب الذين يدرسون الموعظة على الجبل يقولون إنكم إذا أردتم فحص السياق أو الإطار الذي قدم فيه هذا التعليم ترون الأزمة التي تكمن في أن تصبحوا مسيحيين. لكن ما هي هذه الأزمة؟ يجيب العديد من الناس عن ذلك السؤال بطرق عديدة ومختلفة، لكن يشدد إنجيل يوحنا على الإيمان. فإذا أمنتم، يقول إنجيل يوحنا، إنكم تحصلون على الحياة الأبدية. لذا يخبرنا من هو يسوع وما هو الإيمان وما هي الحياة الأبدية. هذه هي الطريقة التي يجيب فيها يوحنا. أما متى فيجيب بطريقة أخرى، هو يعرف عن يسوع كملك لديه مملكة، وهذه الأخيرة هي عالم يحكمه ملك. يخبرنا متى أن يسوع هو ملك، وكملك الملوك ورب الأرباب كان يسوع يعين أتباعا لمملكته. أما المسألة الكبيرة التي تواجهونها في بداية إنجيل متى ولسيما في بداية هذا الانسحاب فتكمن فيما يلي: هل تهدفون إلى أن تكونوا أحد أتباع يسوع؟ وذلك ليس لأجل ما تحصلون عليه بل لأجل ما يحصل هو عليه. ونصل إلى التساؤلات التالية: على ما أحصل إذا أصبحت مؤمنا بالمسيح؟ هل ذلك يعني أني سأذهب إلى السماء عندما سأموت؟ هل ذلك يعني أنني سأكون سعيدا؟ هل ذلك يعني أنني سأحصل على أفضل العالمين؟ على ما سأحصل؟ نحن نضع أنفسنا دائما في المحور ونفسر الأمر بهذه الطريقة، لكن متى لا يفسر الأمر هكذا. هو يقدم الأزمة في أن نصبح مسيحيين على الشكل الآتي: هل أنتم جزء من المشكلة أم جزء من الحل؟ هل أنتم جزء من الجواب أم أنكم مجرد علامة استفهام أخرى؟ هل أنتم جزء من حل يسوع؟ هل تودون أن تكونوا وكلاء أو مفوضين ليسوع كي يمرر من خلالكم حلوله وأجوبته لمشاكل هذا العالم؟ كما تلاحظون ليست الطريقة عينها التي يتحدث فيها يوحنا عن الموضوع. إذن نرى هنا في هذا السياق الذي قدم فيه هذا التعليم الأزمة في أن نصبح مسيحيين. وفي هذه التطويبات الجميلة لدينا نظرة عامة عن طابع الإنسان المسيحي. إذا أردتم أن تكونوا جزءا من حل يسوع ومن جوابه، فسوف تكونون ما يريدكم أن تكونوه بنعمته. ولاحقا يقول يسوع إنكم إذا كنتم تتمتعون بهذه التطويبات في حياتكم، فأنتم ملح الأرض ونور العالم. لاحظوا أنه لا يقول ستحصلون على هذا الملح وتستطيعون النزول إلى أسفل الجبل وذره على هؤلاء الناس الذين يعانون من كل تلك المشاكل، كما أنه لا يقول خذوا النور وانزلوا إلى أسفل الجبل وأضيئوه في الأماكن المظلمة. هو لا يقول ذلك، إنما يذكر ما يلي، اسمعوا، إنه أمر تتمتعون به. يذكر بعض دارسي الكتاب المقدس أن تلك التطويبات الجميلة تشكل العظة على الجبل، أي التعليم الذي قدمه يسوع، أما الباقي فهو التطبيق. لذا فمن الأهمية بمكان أن نرى في هذه التطويبات الجميلة الطابع الذي يتمتع به الإنسان المسيحي، أي الطابع الذي يجعلنا ملح الأرض ونور العالم وجزء من حل يسوع وجوابه. وفقا لهم، بعد أن ذكر يسوع التطويبات أعطى تطبيقا عليها يبدأ بأربعة أمثلة تمتد من العدد 13 حتى 16. أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداسى من الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. يخبرنا دارسو الكتاب المقدس هؤلاء أن في هذه الأمثلة الأربعة وفيما تبقى من الموعظة على الجبل ترون تحديا عندما يصدم هذا الطابع المسيحي حضارة وثنية. عندما تدرسون سياق هذا التعليم ومضمونه ترون الأمور الثلاثة التالية: أولا الأزمة في أن تكونوا مسيحيين، فهل أنتم جزء من المشكلة أم جزء من الحل؟ ثانيا الطابع المسيحي، أي التطويبات. ثالثا ومع بداية تطبيق التطويبات فيما تبقى من التعليم ترون التحدي عندما يصدم الطابع المسيحي حضارة وثنية. إنها طريقة جيدة كبداية للقيام بنظرة شاملة لمضمون هذا التعليم الذي هو الموعظة على الجبل. وثمة طريقة أخرى للقيام بنظرة شاملة لهذا التعليم، وهي النظر إلى حياتنا. تجعلنا تطويبات ننظر إلى حياتنا، لذا سندرس كل تطويبة من التطويبات الثماني على حدة، وستكتشفون أن هذه التطويبات ستجعلكم تنظرون إلى حياتكم لتروا ما إذا كنتم تتمتعون بهذه المواقف في حياتكم بنعمة الله. إذن ترغمنا التطويبات على النظر إلى حياتنا من خلال الموعظة على الجبل. لقد ذكرت أننا عندما ندرس سياق هذا التعليم ومضمونه نرى الأمور الثلاثة التالية: أولا الأزمة في أن نكون مسيحيين، فهل نحن جزء من المشكلة أم جزء من الحل؟ ثانيا الطابع المسيحي، أي التطويبات. ثالثا ومع بداية تطبيق التطويبات فيما تبقى من التعليم ترون التحدي عندما يصدم الطابع المسيحي حضارة وثنية. إنها طريقة جيدة كبداية للقيام بنظرة شاملة لمضمون هذا التعليم الذي هو الموعظة على الجبل. وثمة طريقة أخرى للقيام بنظرة شاملة لهذا التعليم، وهي النظر إلى حياتنا الشخصية. تجعلنا التطويبات ننظر إلى حياتنا، لذا سندرس كل تطويبة من التطويبات الثماني على حدة، وستكتشفون أن هذه التطويبات ستجعلكم تنظرون إلى حياتكم لتروا ما إذا كنتم تتمتعون بهذه المواقف في حياتكم بنعمة الله. إذن ترغمنا التطويبات على النظر إلى حياتنا الشخصية. وفي القسم الباقي من الإصحاح الخامس من إنجيل متى، أي القسم الممتد من العدد 13 حتى العدد 48، سيتحداكم يسوع للنظر حولكم، لأن هذا القسم الكبير من الإصحاح الخامس من إنجيل متى يتعلق بالعلاقات بين الناس. إنه قسم تطبيقي، ويقول يسوع إنكم بحسب الطريقة الواردة في هذا التعليم يجب أن تنظموا مواقفكم في علاقاتكم مع الآخرين وفي علاقاتكم مع إخوتكم والجنس الآخر وأعدائكم. عندما تنتهون من دراسة ما قاله يسوع عن العلاقات ستلاحظون أنه يتحداكم لتنظروا حولكم. إن التطويبات تجعلنا ننظر إلى أنفسنا، أما باقي الإصحاح الخامس فيجعلنا ننظر من حولنا. عندما ننتهي من دراسة ما يقوله يسوع عن العلاقات وكيف يفترض بها أن تكون، سنكون جاهزين لدراسة الإصحاح السادس، لأنه يجعلنا ننظر إلى فوق. ومع وصولكم إلى نهاية الإصحاح الخامس ستلاحظون أنكم تحتاجون إلى النظر إلى فوق، لأن ما يخبرنا إياه يسوع لنفعله في الإصحاح الخامس من إنجيل متى هو أمر مستحيل إلا إذا ساعدنا الله في فعله. لذا يتكلم في الإصحاح السادس عن الآداب الروحية مثل الصوم وتقديم العطايا والصلاة، وقدم يسوع تعليما عظيما حول الصلاة في القسم الأول من الإصحاح السادس. أما في القسم الثاني من الإصحاح السادس من إنجيل متى فيتكلم يسوع عن قيم الله، أي القيم

العمل. يبدو أن يسوع يقول هنا ما يلي: هل ترون هؤلاء الناس عند أسفل الجبل؟ أحد أسباب تعاستهم وضياعهم هو أنهم لا يتمتعون بالمواقف الصحيحة. وإذا كنتم تملكون المواقف الحسنة والصحيحة بنعمة الله، ستستطيعون النزول إليهم والكرازة إليهم وعليهم والإظهار لهم ما هي المواقف الصحيحة من خلال عيشكم، وكيف أن هذه المشاكل هي أفضل بكثير من المواقف التي كانت تحبط هؤلاء الناس. وتابع يسوع قاصدا ما يلي: انظروا إلى أسفل الجبل، هل ترون هؤلاء الناس؟ بعضهم إخوتكم والبعض الآخر أعداؤكم. بعضهم هو نصفكم الآخر من الجنس الآخر، وبعضهم أعداؤكم. انظروا إلى أسفل الجبل وإلى هؤلاء الناس. ما أريدكم أن تقوموا به هو التمتع بالمواقف الصحيحة، وبذلك تستطيعون النزول إليهم وتطبيق هذه المواقف على علاقاتكم مع كل هؤلاء الناس بطريقة تكونون فيها ملح الأرض ونور العالم، وهكذا تصبحون أيضا مدينة موضوعة على رأس جبل لا يمكن إخفاؤها، وشمعة مضيئة لمنفعة هؤلاء الذين يتخبطون في الظلمة. نحن نقوم الآن بنظرة عامة على مضمون ما علمه يسوع في الموعظة على الجبل. وحين تصلون إلى نهاية الإصحاح السادس من إنجيل متى، تجدون أنه يطلب منكم النظر إلى أنفسكم والنظر حولكم والنظر إلى فوق. انظروا إلى فوق كي تحصلوا على الآداب الروحية، أي القيم الروحية. وفي بداية الإصحاح السابع لاحظوا أن يسوع يحول كل هذا التعليم إلى حكم، ويطلب منكم أن تتعهدوا بالنظر إلى أنفسكم. ثم يعطي مثلا عظيما حول القضى والخشبة في عين كل شخص. كل واحد منا لديه خشبة في عينه، ويشعر أن مهمته في الحياة هي إخراج القضى من عين الآخر. كان يسوع يتمتع بروح الفكاهة فقال: يا مرائي. ثم طرح السؤالين التاليين: لماذا تفعلون هذا الأمر المضحك؟ كيف تأملون أن تكونوا فعالين؟ إنهما سؤالان عميقان جدا. بالطبع يهدف هذا التعليم أولا إلى إخراج الخشبة من عيونكم، وعندئذ ترون بوضوح هؤلاء الناس الذين يعانون وجود قضى في أعينهم. لكن ما يقوله يسوع حقا في بداية الإصحاح السابع هو أن تتعهدوا بالنظر إلى أنفسكم. أخرجوا أولا الخشبة من عينكم، فتستطيعون عندها أن تكونوا جزءا من الحل وجزءا من الجواب الذي يريد يسوع أن يقدمه لهؤلاء الناس الذين يعانون من مشاكل متنوعة. في القسم التالي من الإصحاح السابع من إنجيل متى يدعوكم يسوع إلى التعهد بالنظر إلى فوق. حقا انظروا إلى فوق من كل قلبكم، فهو يقول: اسألوا واطلبوا واقرعوا باستمرار وبلجاجة وبدون توقف. فالسؤال هو الطلب بلجاجة، والقرع هو السؤال بلجاجة. ومن ثم يعدنا بما يلي: إذا تعهدتم بالنظر إلى فوق وسألتم باستمرار وواظبتم على سؤالكم وطلبكم وقرعكم، فتجدوا وتعطوا ويفتح الباب لكم. وفي التعليم الشهير الذي يدعى القاعدة الذهبية الوارد في العدد 12 من الإصحاح السابع من إنجيل متى، قال يسوع: فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم فعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. في هذه القاعدة العظيمة، وقبل أن ينزل يسوع مع تلاميذه من على قمة الجبل، وقبل انتهاء الخلوة أو الانسحاب، قال لهم أن يتعهدوا بالنظر حولهم. ثم منحنا أعظم تعليم للنظر حولنا ولبناء علاقات لم يعرفها العالم من قبل. وقصد يسوع ما يلي: انظروا إلى أسفل الجبل، هل ترون هؤلاء الناس؟ أول أمر عليكم فعله هو وضع أنفسكم مكانهم. فإذا كنتم بيض البشرة ورأيتم أناسا سود البشرة، دعوا أنفسكم مكانهم واطرحوا السؤال التالي: إذا كنت رجلا أسود البشرة، ماذا كنت أريد أن يفعله بي تلميذ أبيض البشرة تابعا ليسوع؟
وعندما تحصلون على جواب على

ذلك السؤال يطلب منكم يسوع أن تطبقوا ذلك الجواب على أنفسكم وعلى حياتكم. هذا الأمر يلخص الكتاب المقدس بكامله، لذلك دعيت هذه القاعدة أو هذه الوصية بالقاعدة الذهبية. ويمكنكم أيضا أن تضعوا أنفسكم مكان الجنس الآخر. فإذا كنت امرأة، ماذا تريدين أن يفعله بك رجل من تلاميذ يسوع المسيح؟ عندما تعرفين الجواب على ذلك السؤال طبقيه. وثمة أناس فقراء ومعوقون بين هؤلاء الناس الجالسين والمتألمين عند أسفل الجبل، وقد لا تكونون معوقين، أنتم من بين تلاميذ يسوع وحاصلين على امتيازات كثيرة، وأنتم قد تكونون من بين المباركين ماديا وروحيا. ولكن إذا كنتم من بين المعوقين والفقراء، ماذا تريدون أن يفعله بكم تلميذ يسوع الحاصل على امتيازات وبركات روحية ومادية؟ وعندما تحصلون على الجواب طبقوه على أنفسكم. كما تلاحظون، يقدم يسوع القاعدة الذهبية للعلاقات العرقية والدولية وللنظر حولنا، فهو يقول تعهدوا بالنظر حولكم. ثم أعلن يسوع هذه الدعوة الرائعة: هل أنتم من بين الكثيرين أم من بين القليلين؟ وهل أنتم من بين المزيفين أم من بين التلاميذ الأصيلين الحقيقيين؟ هل أنتم من بين الذين يقولون ويكتفون بمجرد الكلام والكلام؟ أم أنتم من بين الذين يفعلون ويصرون على العمل والتطبيق والفعل بوصايا الرب يسوع المسيح؟ كانت هذه نظرة عامة لمضمون الموعظة على الجبل. هذا ما علمه يسوع في الخلوة أو الانسحاب المسيحي الأول. وبعد أن رأينا سياق هذا التعليم وقمنا بنظرة عامة له، أود أن نبدأ في الحلقة المقبلة بالتطويبة الأولى، وسوف ندرس التطويبات الثماني الواحدة تلو الأخرى. يذكر بعض دارسي الكتاب المقدس أن تلك التطويبات الجميلة تشكل الموعظة على الجبل، أي التعليم الذي قدمه يسوع، أما الباقي فهو التطبيق لهذه المبادئ أو التطويبات الأولى. وسندرس التطويبات الثماني كلها، وبعد ذلك سننتقل من عدد إلى آخر من الإصحاح الخامس والسادس والسابع من إنجيل متى، وسندرس سياق العظة على الجبل ومضمونها وفقا للعديد من الناس. هذه العظة هي التعليم الذي يجعلكم ويجعلني جزءا من حل يسوع ومن جوابه للمشاكل التي اختبرها مليارات الناس في هذا العالم. لذلك أشجعك مستمع الكريم أن تقرأ موعظة الرب يسوع المسيح على الجبل كما تجدها في إنجيل متى الإصحاحات الخامس والسادس والسابع. اقرأ هذه الموعظة على الجبل بالتتالي وبدون توقف مرة ومرتين وأكثر من ذلك، واطلب من الرب يسوع أن يكلمك شخصيا، واطلب من الروح القدس أن ينير ذهنك وعقلك وروحك لكي تفهم ماذا كان قصد يسوع النهائي والأساسي من تعليمه لهذه الموعظة على الجبل لتلاميذه الاثني عشر الذين اختارهم ليكونوا له خداما في هذا العالم. وإن كنت قد اختبرت يسوع مخلصا وربا على حياتك، وإن كنت تريد أن تعيش حياة التلمذة ليسوع، عليك أن تتبنى هذه الموعظة على الجبل لكي تكون دستورا لحياتك ولخدمتك ولعلاقاتك مع الناس.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. عارفين الاستاكوزا أو الكابوريا؟ عارفين شكلها؟ بتشوفوا القشرة بتاعتها قوية إزاي؟ طب يا ترى هي بتطلع تلاقي نفسها كده؟ لا، الحقيقة الاستاكوزا أو الكابوريا عشان توصل للموضوع ده أو للشكل ده في عملية صعبة جدا بتمر بيها، وهي صغيرة بتكون قشرتها أضعف من كده شوية، ولما بتبتدي تكبر القشرة بتاعتها بتضيق عليها، فتبتدي تعمل إيه؟ تسلخ القشرة من جسمها. شايفين قمة الألم اللي ممكن تحسه؟ وتفضل ضعيفة لحد ما القشرة الجديدة تتكون عليها. بس الحقيقة هي بتتحمل الألم ده، لأنه في النهاية بتتكون قشرة جديدة قوية. لكل نص حل إحنا شبه الاستاكوزا. إزاي شبهها؟ لما الله في يوم بيسمح بالألم ده بيكون سبب لتعلمنا ونضجنا الروحي، على فكرة مش بس الروحي كمان النفسي والشخصية، لأني بتعلم أتعامل مع الأمور بطريقة مختلفة. المهم بس إنه نخلي بالنا إزاي نتحمل الألم ده، لأنه في النهاية في نضج. الكتاب المقدس اتكلم كتير قوي عن الألم، بس أنا اخترت شاهد واحد بس، وده في يعقوب أصحاح 1 من عدد 2 لعدد 4. لو معاكي كتاب مقدس افتحي معايا وقري يعقوب أصحاح 1 من عدد 2 لعدد 4. بيقول كده: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. خدت بالك ايه هو هدف الألم في آخر جملة قريتها؟ لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. يعني مثلا لو الألم خاص بشخص بيجرح، يبقى الله عايز يعلمك ازاي تغفري. لو الألم خاص بأنك دايما تتعرضي لمواقف صعبة لأنك شخصية عصبية، يبقى محتاج أنك تتعلمي إزاي يكون عندك ضبط نفس. لو الألم خاص أنه بيكسر كبريائك، يبقى الله عايز يعلمك إزاي تكوني متواضعة. وهلما جر في كل موقف أنت بتتحط فيه وفي كل ألم، الله عايز يعلمك أمر مهم. الحقيقة الله مش غاوي أن يوجعك، لا، الله ليه هدف أنه يعلمك من خلال الألم. سمع نص حلو بتسأل: يعني هو مفيش حاجة تانية تعلمني غير الألم؟ أيوة مفيش. فكري كده معايا، لو حياتك كلها حلوة وجميلة هتتغيري؟ هتتعلمي؟ يعني مثلا لو أنت عندك شوية كبرياء ومفيش حاجة كسرتها هتفضلي كده؟ لو أنت شخصية عصبية وما تعرضتيش لمواقف تعلمك إزاي تهدي، مش هتتعلمي. لو أنت شخصية كل الناس اللي حواليك حلوين، أقل جرح هيخليكي ما تعرفيش تغفري. الألم هو اللي بيعلمك. حاجة تانية عايزة أقولها: لو حياتك حلوة خالص ومفيش أي مشاكل، مش هتقربي من ربنا. على الأغلب إحنا ما بنعرفش ربنا غير في وقت ألمنا. شفتي الألم على قد ما هو متعب قوي على قد ما له هدف ومهم؟ لو كملنا الشاهد اللي قريته في الأول في يعقوب 1 ورحنا لعدد 5، هنلاقيه بيقولنا كده: وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله. يعني هو عارف إنه في وقت ألمك أول حاجة هتعمليها إنك تطلع تجري لربنا وتقولي له: أنا محتاجة حكمة في الموقف ده. تاني حاجة مهمة تقوليها لربنا لما تتعرضي لموقف صعب: يا رب إيه الدرس اللي عايزني أتعلمه؟ لأنه الحقيقة كده ومن الآخر لو اتمرضتي وقلتي أنا متضايقة ويا رب أنت دايما تحطيني في ألم وما تعلمتيش الدرس، عارف ربنا هيعمل إيه؟ هيعمل ليكي ملحق ويدخلك في ألم تاني وتالت. المهم في الآخر إنك تتعلمي. من فضلك لو أنت حالياً بتعاني من ألم وموجوعة قوي ومش عارفة تعملي إيه، غمضي عينك معايا دلوقت وصلي الصلاة دي. حطي دلوقتي قدام الله الحاجة اللي وجعاكي، الشخص اللي بيستفزك، الشخص اللي جرحك، الموقف اللي ألمك، وصلي معايا الصلاة دي. يا رب من فضلك اديني سلام رغم الألم اللي جوايا، اديني حكمة ازاي اتعامل مع الموقف ده او مع الشخص ده. فهمني يا رب انت عايز تعلمني ايه، ايه اللي في شخصيتي انت عايز تغيرها وعشان كده انت بتعرضني للألم ده. خليني انتظرك، علمني ازاي اصبر على الألم وانتظر انك تتدخل وتكون بتحل الألم ده. علمني يا رب بدل ما اتذمر على الموقف او الألم اتعلم منك ازاي اتعامل معاه وازاي اتعلم منه. آمين.

0: وفي النهاية خليكي فاكرة انتي النص الحلو اللي بيحلي الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني، احنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنا.
1: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@radioclv.org femmelle@radioclv.org أو على رقم التليفون 012-112-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنا، هندسة صوتية إيريني كامل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنا القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، أحمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء، ازرع حبوبا. إذا أردت 10 سنوات من الرخاء، ازرع أشجارا. إذا أردت 100 السنوات من الرخاء، ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون، المثقفون، المدربون، المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم، لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. تقديم

لست أريد جمعا غفيرا يمشي ورائي كالقطيع، لكن أريد شخصا أمينا، شخصا فهيما، شخصا مطيع. فهل أنت هذا الشخص؟

في الحديث مع الله لا تضيع زفرة، لذا تابع الحديث. في المسير مع الله لن تخطئ الطريق، لذا تابع المسير. في انتظار الله لا يضيع الوقت، إذن تابع الانتظار. صلي مع الآن. يا رب، إني أعلم أنك تضع الآن صلاة في قلبي لا لتصفعني بل لتصنعني، وأنك عندما تقودني لأختلي بك فإنك تمتعني ببركات عرش نعمتك. وأعلم أيضا أن اللحظة التي أصلي فيها إنما هي أصدق لحظة، حيث أجد نفسي وأجد إلهي. فساعدني لكي أكون دائما بقرب قلبك.

0: جرايد كل يوم بتخصص جزء منها ومرات في الصفحة الأولى عن فضيحة من نوع ما. الكتاب والأدباء مرات بيشغلهم موضوع الفضايح لدرجة إن المفكر المصري أنيس منصور كتب لنا كتاب عنوانه كيمياء الفضيحة. هل اتعرضت لقدر الله لوضع حرج زي كده؟ هل لقيت نفسك مرة عريان قدام الرأي العام من الناس اللي حواليك ومحدش عاوز يغطيك؟ يمكن فضيحتك ما تكونش نزلت في الصفحة الأولى، يمكن سكينة الصحافة لسه ما وصلتش ليك، لكن يمكن نظرات مراتك أو صمت جوزك، يمكن شيء في عينين اللي حواليك بيعريك. ساعتها بتعمل إيه؟ الكتاب المقدس بيكلمنا عن ناس كتار اتحطوا في وضع بالشكل ده، يعني مش انت لوحدك. اول حد اتعرض للوضع ده كان ابونا ادم. ابونا ادم كان اول واحد شعر بفضيحة لما سقط في خطيئة العصيان في الجنة وقال اني عريان. شاف نفسه للمرة الاولى مش ادم بتاع زمان، شاف شيء في عينين حواء مش قد كده، حس بصورته في مراية ضميره مغسولة بمية العار. ايه اللي عمله ادم؟ كان أول واحد يطبق مبدأ إن بليتم فاستتروا، وقال ربنا لأني عريان قررت إن أنا استخبأ. ناس كتير لما بتتفضح بتستخبأ من الفضيحة بورق جميل، خدمة اجتماعية معروفة، مقالات في الجرايد ترفض فيها الفضيحة بتاعتها بكم موضوع، تعيش في دور الشرف. ناس تانية بتلبس عباية الدين، ودي حكاية بنعرف نعملها كويس، دفع مبلغ كبير في خير من اللي بيتكتب عنه في الجرايد. فكرك حتى لو عرفت تهرب من الناس، لو عرفت تخدع ضميرك، هل ربنا مش شايف المصيبة بكل تفاصيلها؟ ربنا يعرف يتكلم بقوة ويجيب العريان المستخبي من ورا الشجرة مش متغطي بورقها، لكن عريان من تاني. بس ربنا بيقولك حتى لو انت عريان وخجلان دايب في عارك، سايب دارك، كاره روحك، متبري جواك منك، عامل زي المسخ المتشوه في نظر نفسك، الحل طول عمره ما كان شوية ورق يتحطوا دلوقتي ويقع من عليك أول ما تحب تكون طبيعي. الحل إنك تيجي قدامي عريان بعملتك وأنا كسيك ببري ودي لك نعمتي. الفضيحة التانية كانت فضيحة شاب بريء. اتهموه ظلم إنه كان عاوز يعتدي على مرات مديره في الشغل وسيده في نفس الوقت. شاب هرب عريان من أوضة جمعته فيها الظروف هو وسته مع بعض بعد ما ساب دليل براءته في إيد الست الشريرة مرات سيده. شيء أعجب من الخيال، عبد بيرفض ينفذ أمر مولاته. هو في عبد يفكر بالحرية دي؟ ده غير إن أمر مولاته أكيد كان له بريق خاص من كل النواحي. هو في عبد يفكر بالنزاهة دي؟ وفوق الكل إن محدش ممكن يقف معاه في محنته حتى لو الكل مقتنع ببراءته. هو في عبد يفكر بالقوة دي؟ أيوة فيه. يوسف مخافش من فضيحة عريه قدام الناس وهي بعينها بتستره قدام ربنا. في حد ممكن ما يخافش من سجن طويل بلون الليل فيلاقي المكان اللي يكرم فيه ربنا وربنا يكرمه فيه؟ يوسف بيقول اني مش كل اللي عراهم الرأي العام عرايا بجد. يمكن بعد مرور السنين يوسف هو اللي عرب قصته مرات فطيفار وجوزها وبلدها كلها. الفضيحة مرات بتبقى كرامة للعريان في نظر الرحمن. يبقى لو لقيت الخطية هتمسكك، لو الحبال اترمت عليك والشبكة اتنصبت لك، أفضل ليك إنك تجري عريان من براك متغطي بمخافة ربنا من جواك، من إنك تبقى متغطي من براك عريان من جواك. خلع ربنا يوسف طوب العبيد وحطه في إيد مرات فطيفار العنيد علشان يخليه في يوم بعد كده طوب الأسياد. وإذا كان الاتنين آدم الأب ويوسف الابن تعروا في وقت من حياتهم، فعري آدم خباه وعري يوسف أظهروا. أما الفضيحة الثالثة فهي فضيحة نسائية لواحدة عاهرة جابوها للمسيح وهي فعل الزنا، يعني برضو تقريبا كانت عريانة. لما يلبس الذئب بتوب الحمل يأكلها بعينيه ويرجمها بإيديه ويغطي وشه علشان ما يشوفش عريها وهو بيرسمها في خياله ليه. جريمة مجتمع أعلنوا فيها عن طرف واحد وخبوا التاني. ومش بس كده، لكن كانوا رايحين يصطادوا المسيح في فخ المكر وفاهمين إنه إنسان عادي. لو حكم عليها بالرجم كرهوه الأتباع واشتكوه للقاضي لأنه محدش يقدر ينفذ حكم الإعدام غير من الرومان. ولو ما حكمش برجمها يبقى خالف ناموس موسى وفي الحالتين واقع واقع، لكنهم وقعوا في الحفرة اللي نصبوها. المسيح ما أنكرش أنها غلطت، ما غطاش عملتها، ما بررش موقفها، لكن واجههم بنفس منطقهم. استغل من موقف العري مناسبة تخص كل اللي واقفين متغطيين بالدين، خلاهم بس يشوفوا صورتهم في نفس المراية اللي جابوها ليه. انحنى وبدأ يكتب بصباعه على الأرض. محدش احتمل يفضل واقف لما شاف نفسه في مراية التراب والطين. التراب عكس صورهم وكتب عمايلهم في الطين، فهربوا العسكر من الكمين. الكل ساب الحجر بتاعه في مكانه. الست فضلت وحدها منتظرة حد ينفذ فيها الحكم. بصلها المسيح وقال لها: إن كان الحكم ما تنفذ في ولا واحد منهم، يتنفذ فيكي ليه؟ أيوة أنت غلطتي، بس ما حدش في المحكمة طلع قاضي ولا حتى شاهد عليكي. الكل هرب لألا باب القفص يتقفل عليه، وأنا القاضي حكمت بفرصة تاني، وكل رمية حجر كان هيجي عليكي وقفتنا قدامه أصلا أقدر عليه. امشي من هنا ومن مكان الحكم وما تغلطيش تاني. المرة الجاية محدش عارف، يمكن يكونش للرحمة مكان. والمرة الجاية محدش عارف، يمكن ما يكونش للرحمة مكان، ولا تلقي محامي ولا ينفع بديل. فاضل واحد أخير من ضمن كتار تعرضوا لفضيحة، بس يمكن في موقف محدود: بطرس الرسول. بعد موت المسيح وقيامته كان واضح أن الرسول بطرس محبط من نفسه. كانت خيانته للمسيح سبب تعب ونكد كتير. يمكن فكر بطرس للمرة الأولى أنه ينسى التاريخ اللي جمعه بالمسيح ويرجع تاني صياد، ونفذ الفكرة وخد معاه ستة تاني من أصحابه اللي كانوا برضو تلاميذ للمسيح. والمسيح في محبته صبر عليهم في ليلة طويلة محدش مسك فيها حاجة. في الليلة دي خلع بطرس الرسول هدومه أثناء الصيد، وبقى وسط إخواته برضو عريان. الصيد ملوش دعوة بفكرة خلع الهدوم، لكن يمكن دي كانت الحالة النفسية للرسول بطرس قبل صعود المسيح. شخص عمايله كشف ضعفه، وعدم استعداده للوقوف مع المسيح كان معناه وسط إخواته فضيحة كبيرة. لكن قرب الفجر زار المسيح التلاميذ اللي كانوا في يأس من كل حاجة. هو مش معاهم، وما فيش سمك، ما فيش أمان لأن الرومان ممكن يصلبوهم. وهنا يفجر المسيح ينبوع مية باردة وسط سخونة المشهد، ويسحبهم لظلة حضوره وسط حر غربتهم. يصطادوا سمك بعد ما ينفذوا كلامه، ويرموا الشبكة على جنب السفينة اليمين. يوحنا الرسول يبص لبطرس بصة ليها معناها وهو عريان، ويقول لبطرس: هو الرب. يسحب بطرس هدومه ويرمي نفسه في المية ويسبح علشان يقابل المسيح. إيه اللي عراك؟ فشلك؟ خيانتك؟ عدم ثبات مواقفك؟ وقوعك في تعهداتك؟ ربنا بيقولك لو تعريت ما تستخباش زي آدم، أنا أكسيك ببري وطهرتي. ولو تعريت بسبب فضيحة متلفقالك، أنا أعرف أحميك بقوتي وعوضك عن الظلم بنفسي. ولو تعريت بسبب خطاياك، مش هدينك أولا لأني جيت علشان أطلب وأخلص اللي هلك، لكن احذر من الخطية لأن المرة اللي جاية ممكن يكون الوقت فات على التوبة وتحصد ثمرة أعمالك. أما أخيرا لو تعريت بسبب يأسك وإحساسك بالعجز، ارمي نفسك عليا وأنا أعرف أكمل بأمانتي معاك.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: بأنهم مذبذبين. حين تقنع عميلاً ما بأن قرار شرائه لمنتج ما في الماضي كان صحيحاً 100% لأنه في وقت الشراء كانت الظروف تبرر ذلك، أما الآن فقد تغيرت هذه الظروف بشكل كبير، الأمر الذي يبرر اتخاذ قرار مخالف مثل شراء منتج آخر، هذا يجعل العميل يشعر بأنه لا زال ثابتاً على موقفه الأصلي لولا أن تغير الظروف هو ما أدى لتغير قراره الآن وليس هو نفسه. فالناس تحب أن تبدو ثابتة على مواقفها، هذا الأمر يزيد مع كبر السن.
1: أسألك يا إلهي الفائق الجود والرأفة أن تنقذني من الاهتمام العالمي حتى لا أرتبط برباط اللذة، ولا تعرقلني عوائق النفس، ولا أنفصل عنك بأي نوع من الأنواع. يا إلهي، يا عذوبة لا توصف، اللهم لا تدع اللحم والدم يظفران بي، ولا تخدعني الدنيا، ولا يصرعني الشيطان. اللهم هب لي قوة أكون بها محصنا داخل قلبي ضد كل اهتمام باطل، حتى لا أكون منجذبا لشهوات مختلفة زائلة، لأنه ليس تحت الشمس شيء ثابت، بل الكل باطل وقبض الريح. هب لي يا رب أن أطلبك وحدك فوق سائر الأمور، حتى أقول إلهي لا أريد شيئا سواك، لأن بحضورك يكون كل شيء حسنا، ويكون كل شيء حميدا ومستطابا. لك المجد إلى الأبد، أمين.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. أعلى برج في العالم يبدأ من سطح الأرض. أثرى الأثرياء وأنجح الناجحين وعبقري العباقرة كلهم كانوا أطفالاً صغاراً ذات يوم. كلهم بدأوا بفكرة صغيرة وتجارة ناشئة وعمل نامي. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية. لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئه وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت. رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة. ابعتلنا ومش هنتأخر عنك. انتي مش لوحدك.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة: إزاي تجعل لحياتك قيمة ومعنى. علشان كده أحكي لكم عن باتريك اللي اتولد حوالي سنة 389 ميلاديا في قرية بونفينتا غرب إنجلترا، من أسرة متوسطة الحال. ما كانش ليه حظ كتير في التعليم، لكن المهم كان بيدرس الكتاب المقدس بجدية، وكان بيحب ربنا جدا. وفي عمر 16 سنة كان راكع بيصلي تحت شجرة كبيرة في الغابة اللي جنب بيته، ومرة واحدة اتصف رجله بسهم، وقبل ما يحاول يقف اتصاب بسهم تاني في جسمه لدرجة انه غاب عن الوعي من شدة الألم. وبعد وقت طويل فاق باتريك، فلقى نفسه في سفينة وجسمه مدهون باللون الأحمر ومربوط بسلاسل مع مجموعة من العبيد مش عارفين رايحين فين. وبعد رحلة مريرة من الذل والصعوبة والمرار، وصل لسوق العبيد بأيرلندا، وهناك اشتراه زعيم وثني، وكان راجل صعب جدا، ورماه في الغيط عشان يرعى خنازير. ومش كده وبس، لكن كمان قطع إبهام رجله الشمال. لكن باتريك بالرغم من كل الظروف الصعبة دي كان بيصحى في الفجر زي حتته لما كان في بيته، يصلي راكع برضه مهما كان حالة الجو، مطر أو تلج أو حر. وكان مؤمن جدا بالآية اللي بتقول إن كل الأشياء تعمل معا للخير. سنة 419 ميلاديا كان باتريك واقف جنب الشاطئ بيرعى الخنازير، ووقفت سفينة بريطانية، ولما اتكلم معاهم عرفوا من لغته انه انجليزي من بريطانيا، فاستغربوا وعرفوا قصته واصروا انهم ياخدوه معاهم. وبعد 14 سنة من الذل والعبودية ورعاية الخنازير، داق باتريك طعم الحرية بعد الذل والهوان. ولما رجع باتريك بلاده الأصلية ودرس اللاهوت وعاش حوالي 13 سنة يتعمق في فهم تعاليم الآباء والكتاب المقدس ويتقوى في المعرفة والدراسة، اترسم قسيس. عزيزي المستمع، ممكن تكون فاكر ان هنا القصة انتهت، لكن القصة ما انتهتش. عارفين ليه؟ لان في سنة 432 ميلاديا وكان باتريك بيصلي زي عادته راكع بيصلي، اخترق قلبه سهم جديد، لكن المرة دي ما كانش سهم بشري، لكن كان سهم إلهي. فيها الله بيدعيه لخدمته في الجزر الأيرلندية اللي كانت عايشة في ظلام الوثنية، وكان دايما بيسمع صوت بيتردد في قلبه: أعبر إلينا وأعلم. اتردد كتير، لكن في النهاية خد القرار أنه يروح بالرغم من كل المخاطر اللي تعرض ليها. لكن المرة دي وصل مش كعبد، لكن كخادم للإنجيل. واجه صعوبات كتير خاصة من الكهنة الوثنيين، لكنه كان بيبشر بكل قوة بالرغم من التهديد والقتل والضرب. وبفضل السنين اللي قضاها في العبودية وتعلمه اللغة وعاداتهم، قدر انه يكسب ناس كتير للمسيح وعمل معجزات كتير، وفضل ينادي بالإنجيل لأيرلندا كلها لحد ما مات سنة 461 ميلاديا، واتقال عنه انه رجل واحد اهدى أمة بأجمعها. في القرن 18 تم اعتباره القديس الراعي الأيرلندي، وفي يوم 17 من شهر مارس يعتبر يوم وفاة القديس باتريك طبقا للموسوعة البريطانية، وكمان بقي عطلة رسمية في المدن الأيرلندية. عزيزي المستمع، كل الأشياء تعمل معا للخير، حتى لو أنا مش شايف الخير أو فاهم إيه اللي بيحصل. فلو ما اتخدش باتريك عبد الأيرلندا، ما كانش هيبقى خادم أيرلندا الأول، ما كانش هيفهم لغتهم ويعرف عاداتهم ويفهم هما عايزين إيه ويحس بيهم. عشان كده عايز أقولك إن عيوننا محتاجة تتدرب إزاي تفهم إن الله بيعمل الخير في حياتنا، وكمان نصدق إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود، سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لماذا؟ ألم تؤرق يوما كلمة لماذا وأداة الاستفهام كيف بعد أن سبقتها علامات التعجب؟ ألم تقض مضجعك أياما مشكلات الحياة؟ مشكلات في البيت والعمل، مشكلات مع الأقرباء والأصدقاء، بل وحتى مع الأحباء. كل هذا لأن مشكلة الإنسان هي الإنسان نفسه. فمنذ أن سقط ورفض التعامل مع الإله الحقيقي، أغلق على نفسه وسجنها، فصار سجينا وفي نفس الوقت سجانا. والإنسان في كل هذا حائر، ماذا يفعل؟ رغم أن الله عن كل واحد منا ليس بعيدا، فالسموات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. هل ترى في رقة الطيور، في بسمة الزهور، النجوم والبحور، الورود والصخور تعلن مجد هذا الإله؟ لذا قدموا للرب مجدا، رنموا للرب ترنيمة جديدة، هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك، لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة، توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية، أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد. كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمه. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة. دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

انطلاق الفرح. فآتي إلى مذبح الله، إلى الله بهجة فرحي. المزمور 43، الآية 4. لقد تعلم داود شيئين يتعلقان بالفرح. أولاً، لا يوجد سوى مصدر واحد للفرح، وهو الله نفسه. ثانياً، هناك مكان واحد فقط حيث يمكننا الحصول على الفرح من هذا المصدر، وهو المذبح. المذبح هو مكان الذبيحة، مكان الالتزام والتكريس، المكان الذي توضع فيه حياتنا، ومن خلال الذبيحة التي نقدمها على المذبح ينطلق في داخلنا الفرح الذي يأتي من الله وحده. هناك فرق كبير بين الفرح والسعادة. الفرح يحدث في الروح، السعادة توجد على مستوى النفس. السعادة مرتبطة بعواطفنا ومشاعرنا وظروفنا. عندما تسير الأمور على ما يرام نشعر بالسعادة، عندما لا تسير الأمور على ما يرام نشعر بالتعاسة. من الجيد أن نحصل على السعادة، لكن لا يمكننا الحصول عليها طول الوقت. أما الفرح فلا يعتمد على المشاعر أو الظروف، لا يعتمد على حالتنا الجسدية، إنه داخل الروح. لا يوجد سوى مصدر واحد للفرح، وهو الله، الله نفسه. الله أبدي غير قابل للتغيير، ولهذا السبب كان من الممكن أن نشعر بالفرح حتى عندما لا نشعر بالسعادة أو المتعة. فالفرح يأتي مباشرة من الله نفسه. الفرح أبدي، مثل الله تماما، غير قابل للتغيير، ولا يتأثر بالمواقف أو الظروف. لكن الفرح لا ينطلق إلا عند المذبح. علينا أن نقرر كما فعل داود أننا سنذهب إلى الله، إلى المذبح، مكان الذبيحة، مكان الالتزام والتكريس، المكان الذي نسلم فيه أنفسنا دون تحفظ أو شروط لله. عندها يمكننا أن نحظى بالفرح طوال الوقت دون تغيير. على مذبحك يا رب أضع حياتي بلا شروط، فأطلق بداخلي الفرح الذي يأتي منك وحدك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
2: الصليب قوة لا تقاوم، فالشياطين تهرب من صورته متى رسم بها علينا. الصليب لواء المسيح، والملائكة يحبون لواء ملكهم فيسرعون إلى من يرسمه ويعينونه، القديس أثناسيوس الرسولي.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقع اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 و3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق.

0: 70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الارقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الارقام دي منين هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الارقام كده رايحة جاية بين ايدينا كأنها لعبة. ابوس الايادي، ما تقولش رقم الا لو انت متأكد منه، لان اللي سيادتك ما تعرفوش هو ان الناس بتتزرع جواها افكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب ارقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلا في كلامك.
1: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: Welcome back to this broadcast.
1: نرحب بكم مرة أخرى إلى هذا البرنامج.
0: In our last broadcast, we started looking at the stern warning that Paul gives to the Galatians about turning to legalism.
1: في حلقتنا الماضية بدأنا التأمل في التحذير الصارم الذي يوجهه بولس للغلاطيين بخصوص الاتجاه إلى الناموسية.
0: We saw that in the epistle to the Galatians,
1: رأينا ذلك في الرسالة إلى أهل غلاطية,
0: when the apostle Paul uses the term fallen from grace,
1: عندما يستخدم الرسول بولس مصطلح سقطتم من النعمة,
0: he means that we are turning to legalism and its rules instead of to Christ.
1: كان يعني أننا نتجه إلى الناموسية وإلى قواعدها بدلاً من المسيح.
0: Let's look again at Galatians chapter 5.
1: دعنا نتأمل مرة أخرى في الرسالة لأهل غلاطية الأصحاح الخامس.
0: And specifically verses 4 and 5.
1: وخصوصاً العددين الرابع والخامس.
0: Can you find those in your Bible?
1: أيمكن أن تكون قد وجدت هاتين الآيتين في كتابك المقدس؟
0: The Word of God said,
1: تقول كلمة الله,
0: You who are trying to be justified by law, having been alienated from Christ, you have fallen away from grace.
1: قد تبطلتم عن المسيح, أيها الذين تتبررون بالناموس, سقطتم من النعمة.
0: But by faith we eagerly await through the Spirit the righteousness for which we hope.
1: فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء بر.
0: Paul is saying to the Galatians that to fall from grace is to fall into legalism.
1: بولس هنا يقول لأهل غلاطية إن السقوط من النعمة هو سقوط في التشدد الناموسي بالقواعد.
0: And since choosing legalism is to abandon grace which relates us to God,
1: ولما كان اختيار التشدد في التقيد بالناموسية معناه نبذ النعمة التي تربطنا بالله,
0: that means we have turned away from the all-sufficient saving work of Christ.
1: فإن ذلك معناه أننا تحولنا عن عمل المسيح الخلاصي الشامل لحياتنا.
0: In fact, this is what the epistle to the Galatians is all about.
1: وفي الواقع هذا هو كل ما تتضمنه الرسالة إلى أهل غلاطية.
0: Next to the Epistle to the Romans, Galatians is the most significant document in Christian history.
1: وتعتبر الرسالة لأهل غلاطية بعد الرسالة لأهل روميا أهم وثيقة ذات مغزى في التاريخ المسيحي.
0: Galatians is the centerpiece of the Protestant Reformation.
1: وتعتبر الرسالة لأهل غلاطية هي مركز وقلب الإصلاح البروتستانتي.
0: In fact, Martin Luther called this epistle Catherine Van Buren.
1: وفي الحقيقة سمى مارتن لوثر هذه الرسالة كاثرين فون بورا.
0: That was the name of his wife.
1: وكان ذلك هو اسم زوجته.
0: Because he said, I am wedded to it.
1: لأنه قال إنني مرتبط بها بالزواج.
0: I would like to give you a little background to this epistle.
1: أود أنني أقدم لكم خلفية صغيرة عن هذه الرسالة.
0: Paul preached the gospel of grace in Asia Minor.
1: كرز بولس بإنجيل النعمة في آسيا الصغرى.
0: People received salvation by grace.
1: وقبل الناس الخلاص بالإيمان.
0: And the church was established.
1: وتأسست الكنيسة.
0: Then came a bunch of Judaizers.
1: ثم جاءت حفنة من المتهودين.
0: Who are the Judaizers?
1: من هم هؤلاء المتهودون؟
0: The Judaizers taught that you are saved through Jesus Christ plus the keeping of the ceremonial law of Moses.
1: علم المتهودون بأنك تخلص عن طريق يسوع المسيح بالإضافة إلى حفظ الناموس التقصي لموسى.
0: These Judaizers, like all of their modern-day successors, are very deceptive.
1: هؤلاء المتهودون شأنهم في ذلك شأن كل خلفائهم في العصر الحديث مخادعون جدا.
0: First, they undermined Paul's credibility.
1: أولا لأنهم قوضوا وشوهوا مصداقية بولس.
0: Then they undermined the gospel that Paul preached.
1: ثم شوهوا الإنجيل الذي كان بولس يكرز به.
0: When people don't like the truth, they first undermine the preacher of the truth.
1: عندما لا يحب الناس الحق فإنهم أولا يشوهون الواعظ الذي يعظ بالحق.
0: Then they attack the truth that they don't like.
1: ثم يهاجمون الحق الذي لا يعجبهم.
0: Here in the epistle to the Galatians, Paul becomes the most indignant that we have ever seen him.
1: وهنا في الرسالة إلى أهل غلاطية نرى بولس أشد غضبا من أي مرة رأيناه فيها من قبل.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because he knew that when you teach that salvation is through grace plus whatever that plus is.
1: لأنه كان يعلم أنك عندما تعلم أن الخلاص بالإيمان بالإضافة إلى مهما كانت تلك الإضافة.
0: You are repudiating the whole gospel of Jesus Christ.
1: فأنت بذلك تنكر كل إنجيل يسوع المسيح.
0: When you teach that salvation is through faith plus something else,
1: عندما تعلم أن الخلاص بالإيمان بالإضافة إلى أيا كانت تلك الإضافة,
0: you empty the cross of Christ of its value and power.
1: فأنت تفرغ صليب المسيح من قيمته وقوته.
0: And that is why Paul is so emphatic in Galatians 5, 2 and 4.
1: ولهذا كان بولس حاسما جدا في الأصحاح الخامس من الرسالة إلى أهل غلاطية ومن العدد الثاني إلى العدد الرابع.
0: If a person is trying to be saved by works,
1: أن أي إنسان يحاول أن يخلص بالأعمال,
0: that person has fallen from grace into legalism and therefore cannot be saved.
1: فإن ذلك الشخص يكون قد سقط من النعمة إلى التشدد بالناموس ولذلك لا يمكن أن يخلص.
0: Because no one can be saved by legalism.
1: لأنه لا يمكن أن يخلص أحد عن طريق الناموسية.
0: 2000 years after the New Testament spelled this out so clearly.
1: وبعد 2000 عام من نطق العهد الجديد بهذا الكلام وبهذا الوضوح,
0: that salvation is through grace alone,
1: أن الخلاص هو بالنعمة وحدها.
0: So many people are still preaching salvation through legalism and rituals.
1: لا يزال بعض الناس يكرزون بالخلاص عن طريق التشدد بالناموس والطقوس.
0: This of course misleads millions of poor misguided souls.
1: وهذا بالطبع يضلل الملايين من النفوس المسكينة المضللة.
0: Let me give you an illustration.
1: دعني أقدم لك توضيحا لهذا.
0: I read a story recently that some years ago, a missionary in Africa was trying to explain the Christian life to an old tribal chief.
1: قرأت مؤخرا قصة تقول إنه منذ بضع سنوات كان مرسل في أفريقيا يحاول أن يشرح مفهوم الحياة المسيحية لرئيس قبيلة متقدم في السن.
0: After many hours, the aged tribal chief said,
1: وبعد ساعات كثيرة قال رئيس القبيلة المسن,
0: I don't understand.
1: أنا لا أفهم ما تقول.
0: You told me that I must not take my neighbor's wife.
1: لقد قلت لي إنني ينبغي ألا آخذ زوجة جاري.
0: Or his ivory.
1: أو العاج الخاص به.
0: Or his oxen.
1: أو ثيرانه.
0: You also said that I must not dance the war dance.
1: كما أنك قلت لي أيضا أنني لا ينبغي أن أرقص رقصة الحرب.
0: Nor ambush my enemy on the trail and kill him.
1: وألا أهاجم عدوي من كمين وأسحبه على الأرض ثم أقتله.
0: That's right, said the enthusiastic missionary.
1: أجابه المرسل المتحمس الغيور قائلا هذا صحيح.
0: The worn out old warrior said,
1: فقال المحارب المسن المنهك القوى,
0: But I cannot do any of these things anymore. I'm too old for that.
1: ولكني لم أعد قادرا على أن أفعل هذه الأشياء فقد أصبحت بحكم سني عاجزا عن ذلك.
0: Being too old and being a Christian must be the same thing.
1: أن تكون مسنا وأن تكون مسيحيا ينبغي أن يكونا نفس الشيء.
0: Do you see why this poor tribal chief was confused?
1: أرأيت لماذا ارتبك رئيس القبيلة المسكين هذا؟
0: And that is why we should be thanking God every day for preserving His word for us today.
1: ولهذا ينبغي أن نشكر الله كل يوم لأنه حفظ لنا كلمته إلى هذا اليوم.
0: We have the word so that we can know the errors and the wrong and the false teaching.
1: فلدينا الكلمة لكي نعرف أخطاءنا ولكي نعرف الفرق بين التعليم الخاطئ والتعليم الصحيح.
0: The word of God teaches us the difference between man's way and God's way.
1: كلمة الله تعلمنا الفرق بين طريقة الإنسان وطريقة الله.
0: Make no mistake about it, legalism is man's way and not God's way.
1: ينبغي أن يكون هذا واضحا تماما. الناموسية هي طريقة الإنسان وليست طريقة الله.
0: It is a historical fact that by the 4th century, many monks lived on a diet of bread and salt water.
1: هذه حقيقة تاريخية. في القرن الرابع كان هناك كثيرون من الرهبان يعيشون طبقا لنظام غذائي يكتفي بالخبز والملح والماء.
0: Some wore only loincloth of thorns.
1: وبعضهم كان يلبس فقط مئزرا من الأشواك.
0: One by the name of Simon Stylist prostrated himself 1,224 times a day.
1: وواحد منهم كان اسمه سايمون ستايلست كان ينبطح على الأرض ليسجد 1,224 مرة في اليوم.
0: Why?
1: لماذا؟
0: All of these things were done to try to earn the favor of God.
1: كل هذه الأشياء كانت تعمل لكسب رضا الله.
0: And yet the Bible says that God's grace is unmerited and undeserved favor.
1: ومع ذلك فإن الكتاب يعلمنا أن نعمة الله معناها رضا الله علينا بالرغم من عدم استحقاقنا أو جدارتنا.
0: And that is why Jesus Christ lambasted the Pharisees and called them all the names in the book.
1: ولهذا وبخ يسوع الفريسيين ودعاهم بكل الألفاظ القاسية في الكتاب.
0: He called them hypocrites. He called them snakes. He called them brood of vipers. He called them fools. He called them blind guiding the blind. He called them whitewashed tombs.
1: سماهم المرائين الحيات أولاد الأفاعي أفاعي خبيثة، حمقى، قادة عميان، قبورا مبيضة.
0: Why did he use such harsh language?
1: لماذا استخدم يسوع مثل هذه اللغة القاسية؟
0: Because the Pharisees loaded their people with so many rules and regulations that were not in the Bible.
1: لأن الفريسيين وضعوا على الناس أحمالا ثقيلة بقواعد وأنظمة لم تكن موجودة في الكتاب المقدس.
0: But the question that always follows, saved by grace alone, is this.
1: ولكن السؤال الذي دائما يتبع عبارة أننا مخلصون بالنعمة وحدها هو هذا السؤال.
0: Now that we are saved by grace, can we just go on and break every one of the commandments?
1: الآن وقد خلصنا بالنعمة، أيمكن أن نستمر في كسر الوصايا؟
0: Again, let me repeat what I said in the last broadcast.
1: مرة أخرى دعني أكرر ما ذكرته في الحلقة الماضية.
0: Anyone who believes that they can continue to live a sinful life has never experienced the grace of God.
1: كل من يعتقد أنه يستطيع أن يستمر في حياة الخطية فإنه لم يختبر نعمة الله أبداً.
0: In other words, that person is not saved at all.
1: وبعبارة أخرى فإن مثل هذا الشخص لم يخلص على الإطلاق.
0: The Bible tells us that those who are saved by grace keep the commandments.
1: فالكتاب يعلمنا أن أولئك الذين يخلصون بالنعمة يحفظون الناموس.
0: Those who are saved by faith alone are not habitual lawbreakers.
1: أولئك الذين يخلصون بالإيمان وحده لا يعتادون كسر وصايا الناموس.
0: Those who have experienced the love and the grace of God,
1: أولئك الذين اختبروا محبة الله ونعمته,
0: not only keep the letter of the law but the spirit of the law.
1: لا يحافظون فقط على حرفية الناموس ولكنهم أيضا يحافظون على روحانية الناموس.
0: So that they not only refrain from killing,
1: فهم لا يكتفون فقط بالامتناع عن القتل,
0: but also they do not even hate,
1: بل إنهم أيضا لا يكرهون.
0: They not only do not covet,
1: وهم لا يطمعون,
0: but also they love sacrificially,
1: ولكنهم أيضا يعطون بسخاء.
0: They not only do not take revenge,
1: وهم لا يكتفون بعدم الانتقام,
0: but also they forgive and love their enemies,
1: ولكنهم أيضا يغفرون لأعدائهم ويحبونهم.
0: The Bible tells us that there are people who can keep the externals of the laws.
1: يقول لنا الكتاب إن هناك أناسا يستطيعون أن يحافظوا على الناموس من الخارج,
0: but deep down they are haters.
1: ولكنهم من داخل أعماقهم يكرهون.
0: Deep down they are prideful.
1: من داخل أعماقهم هم يستكبرون.
0: Deep down they are angry.
1: من داخل أعماقهم هم يغضبون.
0: Deep down they are covetous.
1: من داخل أعماقهم هم يطمعون.
0: Deep down they are idolaters.
1: من داخل أعماقهم هم يعبدون الأصنام.
0: Deep down they are adulterers.
1: من داخل أعماقهم هم زنات.
0: Then how is a Christian who is saved by grace alone able to keep not only the letter of the law but also the spirit of it?
1: ثم يأتي السؤال, كيف يستطيع المسيحي المخلص بالنعمة وحدها أن يحفظ لا حرفية الناموس فقط بل روح الناموس أيضا؟
0: That's a good question.
1: وهذا سؤال جيد.
0: Because when you are saved by grace alone,
1: لأنه عندما نخلص بالنعمة وحدها,
0: the Holy Spirit of God comes in and lives on the inside of you.
1: يأتي الروح القدس إلينا ويسكن في دواخلنا.
0: The Holy Spirit of God empowers you to do the impossible.
1: فروح الله القدوس هو الذي يمكننا من أن نصنع المستحيل.
0: The Holy Spirit of God strengthens us to do what is not humanly possible.
1: روح الله القدوس يقوينا لكي نعمل ما يستحيل علينا أن نفعله بقوتنا الإنسانية.
0: The Holy Spirit of God guides us to do what is humanly undoable.
1: روح الله القدوس يقودنا إلى أن نعمل ما لا يمكن عمله إنسانيا.
0: Legalism imposes an outward code, but it can never change the person's inner nature.
1: الناموسية يمكن أن تفرض علينا نمطا خارجيا من السلوك, لكنها لا تستطيع أن تغير الطبيعة الداخلية للشخص.
0: Legalism enforces an outward appearance, but it can never enable you to please God.
1: الناموسية يمكن أن تفرض مظهرا خارجيا, لكنها لا يمكن أن تساعدنا على إرضاء الله.
0: Grace, on the other hand, provides the inner desire and gives us the power to obey God.
1: النعمة من الجانب الآخر تزودنا بالرغبة الداخلية وتعطينا القوة على طاعة الله.
0: Grace empowers us to be all which God intends for us to be.
1: النعمة تمكننا من أن نكون طبقا لما أراد الله لنا أن نكونه.
0: Grace makes us free to serve.
1: النعمة تعطينا الحرية أن نخدم.
0: Grace gives us freedom to love.
1: النعمة تعطينا الحرية أن نحب.
0: Grace gives us freedom to give.
1: النعمة تعطينا الحرية أن نعطي.
0: Grace gives us freedom to sacrifice.
1: النعمة تعطينا الحرية أن نضحي.
0: Grace gives us freedom to obey.
1: النعمة تعطينا الحرية أن نطيع.
0: So my listening friend, listen very carefully as we come toward the end.
1: لذلك أرجو أيها الإخوة المستمعون أن تنصتوا إلينا جيدا ونحن نقترب من نهاية هذه الرسالة.
0: To fall from grace is to refuse to accept that it is grace alone and only grace can make you acceptable to the Father.
1: أن تسقط من النعمة معناه أنك ترفض أن النعمة وحدها وأن النعمة فقط هي التي تجعلك مقبولا عند الآب.
0: Now there are some people who think that legalism is hard.
1: هناك بعض الناس الذين يظنون أن الناموسية أمر صعب.
0: On the contrary.
1: بالعكس.
0: Legalism is easy.
1: الناموسية شيء سهل.
0: It is relatively easy not to murder.
1: فمن السهل نسبيا ألا تقتل.
0: It is hard to reach out and love someone who despises you.
1: ولكن من الصعب أن تمد يدك وأن تحب إنسانا يحتقرك ويزدري بك.
0: It is relatively easy not to commit adultery.
1: من السهل ألا ترتكب خطية الزنا.
0: It is hard to keep on loving your spouse more than you love yourself.
1: لكن من الصعب أن تواصل محبتك لشريك حياتك أكثر من محبتك لنفسك.
0: It is relatively easy to pay taxes.
1: من السهل أن تدفع ما عليك من ضرائب.
0: It is much harder to give sacrificially.
1: ولكن الأصعب كثيرا هو أن تعطي بسخاء.
0: Living in the Spirit is to be in constant openness to the Holy Spirit's guidance, even if I do not like where He takes me.
1: الحياة في الروح معناها الانفتاح الدائم لقيادة الروح القدس حتى إذا أخذني إلى أماكن لا أريدها.
0: Living in the Spirit makes me more conscious of what I have left undone than brag about what I've done.
1: الحياة في الروح تجعلني أكثر إحساسا بالإثم للأمور التي لم أعملها أكثر من إحساسي بالتفاخر على الأمور التي أتفاخر بأنني قمت بها.
0: Living in the Spirit forbids me from putting on a social mask.
1: الحياة في الروح تمنعني من ارتداء قناع اجتماعي.
0: Living in the Spirit convicts me to avoid false comparisons with other Christians.
1: الحياة في الروح تحثني على تجنب عمل المقارنات المزيفة مع المسيحيين الآخرين.
0: Someone once said,
1: قال أحدهم مرة,
0: the ultimate effect of legalism is to lower our views of God.
1: أقصى تأثير للناموسية هي أنها تخفض من أفكارنا عن الله.
0: What often overwhelms me is not how much I have done.
1: إن الذي يغمر مشاعري ليس هو قدر ما فعلته أنا.
0: But how much God's grace is lavished upon me.
1: بل هو سخاء فيض نعمة الله الوفيرة التي غمرتني.
0: Especially when I know that I am not deserving of it.
1: خصوصا عندما أعرف أنني لا أستحقها.
0: Do you want to live in victory and power?
1: هل تريد أيها المستمع الكريم أن تعيش في نصرة وقوة؟
0: Get to really know Jesus.
1: اعرف يسوع حقا.
0: Get to know the overwhelming love of Jesus.
1: واعرف محبة يسوع الفياضة لك والتي تغمرك.
0: Put yourself in the place of receiving the grace of Jesus.
1: وضع نفسك في وضع المستقبل لنعمة يسوع.
0: And you can do that right now.
1: وتستطيع أن تفعل ذلك الآن وفورا.
0: Say to him.
1: قل له.
0: I come to you.
1: أنا آتي إليك.
0: Unworthy and undeserving.
1: غير مستحق ولست جديرا بشيء.
0: But I want to receive your grace.
1: ولكنني أريد أن أتقبل نعمتك.
0: Thank you that you never turn me away.
1: أشكرك لأنك لا يمكن أن تصدني بعيدا.
0: In Jesus' name.
1: في اسم يسوع.
0: Amen.
1: آمين.
0: Until we see you next time, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: مؤمنين كتير بيحسوا إن شرب الخمر غلط، وكل شخص مسيحي لازم يكون عنده ضمير نقي بخصوص هل هيشترك ولا لأ. لكن هيجي اليوم اللي هيشترك فيه كل شخص مؤمن. هنشرب أفضل نوع ممكن يتعمل من الخمر، وهنشربه مع يسوع نفسه، نفس يسوع اللي عمل الخمرة في عرس قانا الجليل. وإيه المناسبة؟ عشاء عرس الخروف. والنهاردة هنعرف مع بعض إيه المنيو بتاع العشاء ده. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة الثالثة من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت لما الملك هيتجوز عروسته.
3: بتخيل ان في ناس كتير مننا زي بطرس هيقولوا يا رب مش هتخدم عليا. فاكر لما يسوع كان عايز يغسل رجلين بطرس؟ بطرس قال له لا لا يا رب ما تغسلش رجليا. تخيل الناس بيقوموا بسرعة ويقولوا يا رب خليك قاعد، احنا اللي هنخدمك. وبعد كده هيرد ويقول لهم مش فاكرين اللي علمته لكم انه اللي بيخدم في الملكوت اعظم من اللي بيحكم؟ يسوع هيخدمنا. ممكن تقول لي ماشي قسيس لوتسر، ده احتفال زفاف، هناكل فيه ايه بقى؟ مش ده اللي بتفكر فيه دلوقتي؟ المنيو هيكون فيه ايه؟ مش عارف بالظبط ايه اللي موجود في المنيو، لكن عارف ايه اللي هنشربه. انا عارف ده كويس. في حفلات الافراح اليهوديه كان مهم جدا للعريس والعروسه انهم يشربوا الخمر الجديد، واللي اقصده اننا بنتكلم عن افضل انواع الخمر. هيحتفظوا بالخمر ده طالما كان ضروري، وهيحتفظوا بالافضل جدا علشان وليمه الفرح. ممكن يكون الخمر اللي اتحفظ زي اللي عمله يسوع في عرس قانا الجليل لما كانوا متضايقين من اصحاب الفرح لانهم قالوا انت خليت الخمر الجيده للاخر، وما كانوش عارفين ده جه منين. هيكون خمر حلو جدا، مفيش شك في ده، والخمر ده كان بيتقدم في حفلات أفراح اليهود المدققين. ودلوقتي تعال معايا للعهد الجديد. في يوم يسوع جمع تلاميذه قال لهم أنا بدعوكم تشتركوا معايا في الفصح. فتجمعوا مع بعض، وفي وسط العيد ده أخذ يسوع خبز وقال هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري، في لوقا 22 وعدد 19. وبعدها أخذ الكأس وقال هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم، في لوقا 22 وعدد 20. بعد كده في إصحاح 26 يسوع قال الجملة الرائعة دي، إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرم هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي، في متى 26 وعدد 29. وهيتحفظ أفضل الخمر لليوم ده. وحتى اللي فينا مش بيشرب خمر على الأرض، فده هيكون طعمه حلو، هنشربه وإحنا مستمتعين بعشاء عرس الخروف. زي ما بقول صعب جدا علينا نفهم كل الحاجات دي لأنه بعضها ممكن يكون رمزي، لكن ممكن تسألني النهاردة يا أسيس لوتسر إيه هي أهم حاجة فعلا؟ واللي أقصده إيه أهم حاجة في اللي بقوله ده؟ عايز أقولك إنه لو في أي حاجة مهمة في المقطع ده فهيكون العلاقة الحميمة والقرب اللي هنتمتع به مع يسوع المسيح. ولما قلت أنه إسرائيل مدعوين علشان يحضروا حفلة العرس، ما أقصدش أنه هيكون فيه درجات مختلفة في السماء وأنه هيكون فيه مواطنين درجة تانية ومواطنين درجة أولى، لا، هنكون كلنا مع بعض. لكن الله في أوقات كتير بيعمل تمييز في الأرض، وممكن يعمل تمييز لوقت معين في السماء، لكن أهم حاجة هو القرب اللي هنتمتع به مع يسوع. عارف بولس قال إيه في رسالة كلوسي؟ بولس بيقول في إصحاح 3 وعدد 4: متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. عارفين يقصد إيه بالكلام ده؟ الكون كله هيشوف إحنا قد إيه قريبين من يسوع. كل شطان وكل ملاك وكل شخص ما قبلش المسيح على الكوكب، لما هيرجع المسيح ويشوفونا جنبه، كلمة الله بتقول فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. تقدروا حتى تتخيلوا ده هيحصل إزاي؟ عارف أنه في الأفراح دلوقتي أهم حاجة طبعا هي جمال العروسة ولبسها والدخلة بتاعتها. العريس ممكن يقف مكانه وما يعملش حاجة ومحدش هيحس باختلاف، لكن عايز أقول لك أنه الأمر هيكون مختلف تماما عن كده في السماء. طول الأبدية الناس مش هيسألوا مين هي العروسة، مش ده السؤال اللي هيتسأل، لكن السؤال اللي هيتسأل مين هو العريس؟ مين ده؟ مين هو حمل الله اللي فدى كنيسته وطهرها علشان يتجوزها؟ مين هو الملك ده اللي هينزل؟ مين هو الأول والآخر؟ والإجابة هو يسوع المسيح، الرب، ملك الملوك ورب الأرباب، إله كل الآلهة. هي دي طبيعته، والتركيز هيكون كله عليه هو. الرسول بولس قال في رسالة كورنثوس الثانية وإصحاح 11 وعدد 2: فإني أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. هل فاكرين أنه أهم حاجة في وقت الخطوبة هي نقائنا ولا لأ؟ وهل العريس والعروسة مخلصين وصادقين وهم مستنيين بعض ولا لأ؟ وبعد كده بولس بيكمل ويقول: ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. كورنثوس الثانية 11:3. عشان كده عايز أسألك دلوقتي، هل أنت وفي للعريس النهاردة؟ أنت مخطوب ليه لو كنت شخص مؤمن؟ اسمحوا لي دلوقتي أتكلم لفئة مختلفة من الناس. فاكرين القصة بتاعت الشابين اللي دخلوا البيت الأبيض من غير ما الأمن يعرف؟ ممكن تكونوا نسيتوهم، دول اللي تسللوا للبيت الأبيض وتخطوا الأمن، وفي النهاية قدروا يسلموا على الرئيس بتاعنا ويتكلموا معاه. ومش محتاج أقول إن دي كانت فضيحة للخدمة السرية. أنا عايزك بس تكون عارف إنه محدش هيدخل السماء وهيتخطى الأمن، محدش هيوصل السماء ويقول أنا هنا وأعتقد المفروض أتقبل أنا كمان، ده مش هيحصل أبدا في السماء. يسوع حكى مثال مثير للاهتمام عن شخص جه يحضر وليمة العرس لكن ما كانش لابس ثياب العرس، وشافوه على طول وطلبوا منه يمشي. أنا مش عارف إزاي ممكن أوضح ده ليك النهاردة أكتر من اللي وضحته، لكن لو ما قبلتش يسوع المسيح كمخلص شخصي لحياتك ولو ما أمنتش بيه مش هتروح السماء. عايز أحكي لكم قصة ممكن ناس منكم سمعوني وأنا بحكيها من كذا سنة عن زيارتي للبيت الأبيض والمكتب البيضاوي. كان عندي خدمة في واشنطن العاصمة، وعضو من الخدمة السرية للرئيس سألني لو أحب أزور المكتب البيضاوي. اليوم ده كان أجازة والرئيس كان برا المدينة، وفي الوقت ده كان الرئيس بوش الأول هو رئيس أمريكا، وعشان كده ممكن الإجراءات الأمنية ما كانتش مشددة زي دلوقتي، لكن سألني لو عايز أروح للمكتب البيضاوي اليوم اللي بعده. هل حصل معاك قبل كده أنه حد يقول لك حاجة وانت تكون عارف من غير ما تصلي أنها إرادة الله؟ وأنا ما كنتش هقول لا أبدا للعرض ده. وبعدها اتقابلنا هناك، واتنين بس من بناتي التلاتة كانوا معايا، وعدينا من عند البيت الصغير ده مع كل أفراد الخدمة السرية. هم بصولي أنا وبناتي، وبعد كده بصوا للشخص اللي كان مدخلنا وقالوا: أوه، أنت معاه؟ ادخلوا على طول. ولما وصلنا للسلم في البيت الأبيض بصوا علينا أفراد الخدمة السرية التانيين، وبعد كده بصوا للشخص اللي كان معانا وقالوا: أوه، أنتوا معاه؟ ادخلوا على طول. وبعد كده وصلنا للطرقة ووقفنا هناك قدام المكتب البيضاوي، وكان واقف هناك حارس تاني وسمح لينا ندخل، وبالرغم من أننا معرفناش ندخل لمكتب الرئيس قدرنا نحط رجلينا كده من برة في المكتب البيضاوي. تخيل معايا لو متنا في كارثة كبيرة، تخيل معايا أننا وصلنا الناحية التانية وفجأة هناك في الناحية التانية من الستارة نقابل يسوع. وعايزكم تتخيلوا معايا عدد كبير من الملائكة موجودين بطول الطريق لبيت الآب وواقفين للحراسة، وبعد كده يبصوا علينا الملائكة وهيشوفوا يسوع ماشي معانا وهيقولوا أوه أنتم معاه؟ ادخلوا على طول. ونشوف ملائكة تاني ويقولوا أوه أنت معاه؟ ادخل على طول. وبعد كده من بعيد هنشوف مجد الله وهنشوفه قدوس وبار وطاهر أكتر ما كنا بنحلم بيه قبل كده. وفجأة بتيجي لينا ذكريات الماضي، في ناس بتسمعنا وعايشين في الخطية، ناس ارتكبت جرائم غير أخلاقية وسرقة وأنانية، ومين فينا ممكن ما يكونش عمل الخطايا دي، لكن كلنا عملنا ما يكفي من الخطايا دي. وبنبدأ نبص على نفسنا ونقول أنا مش هقدر أدخل، مش هقدر، لكن الملاك بيقول أنت معاه؟ ادخل على طول. وهيفضل يرافقنا طول الطريق لبيت الآب. ليه؟ لأن بر المسيح اتحسب لينا، دي الطريقة الوحيدة اللي بيها هندخل السماء وندخل لعشاء عرس الخروف. خلونا نصلي مع بعض دلوقتي. لو الله اتكلم ليك النهاردة ولسه ما قبلتش المسيح كمخلص شخصي لحياتك، تقدر تعمل ده دلوقتي. تقدر تقول له يا يسوع خلصني، تقدر تقبله. ولكل حد تقابل مع المسيح محتاج أسألكم، هل أنا وإنتم طاهرين للشخص اللي احنا مخطوبين ليه؟ أبونا السماوي هنرنم في الأبدية طول الوقت، مستحق هو الخروف المذبوح. بنشكرك باسم يسوع المسيح، آمين.
2: يا صديقي، لو لسه لغاية دلوقتي ما سلمتش حياتك للمسيح كمخلص شخصي، هل ممكن تعمل كده دلوقتي؟ خليك فاكر انه لما هتكون ماشي معاه هو بس هتقدر تدخل ملكوت السماوات. لو تخيلنا ان في حد راح وقف على باب السماء وقال لهم عايز ادخل، هيقولوا له على اساس ايه؟ اللي هيقول اعماله هيترفض، واللي هيقول اهله هيترفض، واللي هيقول تبرعاته برضه هيترفض، اي سبب غير دم يسوع المسيح المسفوك على الصليب هيترفض. ولازم تعرف ان هدف النبوة مش اشباع فضولنا، لكن النبوة بتدعونا علشان نقابل يسوع ونخاف عليك من قسوة القلب اللي بتيجي للناس اللي بيسمعوا كتير دعوة الله ويأجلوها لغاية لما القلب يتأسى ويبطل حتى يسمع دعوة الله. فلو الله اتكلم لقلبك عن طريق العظة دي، اتجاوب معاه وآمن بيسوع وخليه رب على حياتك. ربنا يباركك. النهاردة ختمنا مع بعض عظة بعنوان الملك هيتجوز عروسته، ودي العظة الثالثة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. الكتاب المقدس بيحكي لنا عن حاكم عالمي هيجي في المستقبل وهيطلب العبادة من الناس، والكائن الشرير ده هيكون منافس ليسوع الحقيقي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرقد حتى الفوز علشان نشوف مين هو ضد المسيح.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك

تقنية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

أيها الجسد المسجى المثخن بالجراح المكسور عني وعن كثيرين، لقد حان يوم تكفينك. ماذا أقدم اليوم إكراما لجسدك الذي تمزق عني؟

أريد أن أكون كمريم النشيطة التي سبقت بالرؤيا كنبية وطيرت بالناردين الجسد حيا، ولا أريد أن أكون كالمجدلية التي ذهبت لتطيبه ميتا فوجدت القبر فارغا. يا سيد، أقدم لك الآن شبابي قبل أن يذبلوا، وأسكب حياتي كلها منذ الآن في حبك لأطيب قلبك، واليوم أطلبك لأتوجك ملكا على قلبي، وأتقدم إلى مائدتك لأسجد لجسدك وأخذه شفاء لموتي ودواء لأوجاعي. يا كاسر شوكة الموت، يا غالب الجحيم، بقيامتك نقضت أوجاع الجسد وكسرت سطوة الألم.

لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك؟ هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

أنا خايف، أنا تعبان، أنا قلقان، مش عارف أرتاح ولا أنام. يا ترى في حل للخوف اللي في حياتي ولا هفضل على طول تعبان؟ أعزائي المستمعين، عايز أقول لكم في حل. أيوة في حل، وكمان ضمان وسلام. كل ده هنعرفه في حلقتنا النهاردة من برنامجكم حروف ونغمات. معاكم جون بولس، بس تعالوا في الأول نسمع الترنيمة اللي جاية ونرجع نعرف إيه أسباب الخوف في حياتنا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: أول سبب من أسباب الخوف في حياتنا أو نقدر نقول عليه اللي دخل الخوف لحياتنا هي الخطيئة. في بداية سفر التكوين كان آدم وحواء ما يعرفوش الخوف، ماشيين وسط الحيوانات الضخمة والطبيعة بكل جمالها بدون خوف ولا قلق ولا حيرة، يخافوا من إيه؟ ولكن فجأة وبعد السقوط عرف الإنسان الخوف، وبدل ما كان بيكلم الله خاف من الله. شفتوا ازاي الخطيه هي السبب الاساسي في الخوف؟ تعالوا نسمع مع بعض الترنيم اللي جاي ونكمل كلامنا من تاني.

0: خلطه الجبنه دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبه مقفوله، وكل يوم نسحب منها شويه، نعمل كميه كبيره ونسحب منها شويه. انا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبه للتلاجة وعلبه للفريزر، بحيث لما تخلص دي اسحب التانيه على طول. وادي الفلفل الرومي، وادي الفلفل الحامي، والبصل الاحمر، وهنشغل الكبه ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
1: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
2: مستحيل أعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلافي؟
1: أيوة.
2: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est La Vie Radio.
1: أحيانا كتير بيلفت النظر إن الشيء المشترك بين البشر كبار أو صغار، قادة وشعوب، رجال أعمال وموظفين، الجميع مصاب بنفس المرض وهو الخوف من بكرة والألم من المجهول. لكن لو عرفنا إن الرب يسوع المسيح بيطمننا على بكرة وضامن لينا حاضرنا ومستقبلنا وحتى ماضينا كمان، ما تقلقش عليه، هنكون قد إيه فرحانين ومش مضطربين وما نعولش الهم وما نخافش، لأن إلهنا موجود. وده عنوان ترنيمتنا اللي جاية، ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود.

ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المستمعين، وإحنا بنتكلم عن إزاي الخوف بيضيع السلام في حياتنا. فإبليس مش عايز الإنسان في سلام، لا عايزه في سلام مع الله، ولا عايزه في سلام مع نفسه، ولا عايزه في سلام حتى مع الآخرين. علشان كده بيزرع الخوف في قلب الإنسان، وتكون النتيجة إن الإنسان بيخاف من الله فيبعد عنه، وبالتالي يخسر سلامه مع نفسه، وكمان هيخسر سلامه مع الآخرين. لكن شكرا للرب اللي هزم الخوف في الصليب وادانا السلام الذي يفوق كل عقل، اللي بيحفظ قلوبنا وبيحفظ كمان أفكارنا في المسيح يسوع. عايز ترتاح؟ عايز تطمن؟ رنم معايا وقول سلامك فائق العقول.

في آخر حلقتنا حابب أقولك إنك لازم تخاف. تقولي أخاف؟ إزاي؟ وإنت من أول الحلقة كلامك عمال يقولي ما تخافش ما تخافش ما تقلقش. أيوة أنا بقولك ما تخافش، وكمان بقولك ما تقلقش، بس هقولك تخاف من إيه وما تخافش من إيه. عايز أقولك ما تخافش على حياتك، في إيد الله. ما تخافش على حياتك وإنت مسلمها للرب يسوع المسيح، لكن خاف من أمر مهم قاله الرب بنفسه في لوقا 12: خافوا من الذي بعد ما يقتل، أي إبليس، له سلطان أن يلقي في جهنم. عرفت دلوقتي بقولك تخاف من إيه؟ خاف على أبديتك، على عمرك، على اسمك اللي ما تكتبش بسفر الحياة. علشان كده صلي معايا وقول: يا رب يسوع، وأنا بعيد عنك ما عندي السلام وخايف من الأيام، لكن جاي قدام صليب بتوب وارجع واسكن في حصون الصخر اللي مليانة أمان.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. أنا بحب الورد قوي، وكل ما تيجي مناسبة أجيب ورد لمراتي. عيد ميلاد، عيد جواز، عيد حب، أنا شغال ورد على طول بدون مبالغة. بعد 15 سنة جواز جت قالت لي بقولك إيه، ما ترحمني بقى من الورد عشان أنا مش بحبه. قلت يا نهار أبيض، طب ما قلتيش ليه؟ قالت لي افتكرتك هتعرف لوحدك. على العكس تماما بقى، أنا ابتديت فجأة أحب الأفلام واندمج بشدة في أحداث الفيلم. ما حبش أبدا حد يقطع تركيزي، لا بفتح باب ولا رد على تليفون ولا رد على عيل من عيال لما ينده، أنا مركز في الفيلم تماما. وساعات أتنرفز فجأة كده ويقولوا لي مالك، أقول ما بحبش حد يقطعني وأنا مركز في الفيلم. أيوة بس أنت ما قلتش، هو أنا لازم أقول؟ مش أنتوا تفهموا لوحدكم؟ في العلاقات الزوجية ساعات طرف من الطرفين بينتظر أن الطرف الآخر يفهم حاجة هو ما قالهاش، أو يتصرف تصرف معين كأنه طلبه منه بالظبط، ولما ما يحصلش يزعل. طب لما أنت ولا أنت عارفين عايزين إيه ما تقوله، هو الطرف التاني هيفهم إزاي يعني؟ وده طبعا بيسبب مشاكل كتيرة. لو عاوز حاجة من شريك حياتك قولها وما تتوقعش أنه هو هيخمن صح يعني، بس وانت بتقول لازم تعرف تقول إيه وما تقولش إيه. في حاجات ما ينفعش تتقال خالص، زي إيه مثلا؟ زي أنك تنتقد شريك حياتك قدام حد تاني وخاصة من أهلك، أو أنك تقلل من شأن حاجة هو مهتم بيها قوي، أو أنك تختار ألفاظ لا تليق عند النقاش مع أنها ألفاظ عادية قوي، زي مثلا ما هو أنت اللي مهملة، ما هو أنت اللي مش مركز، هو كل حاجة لازم أعملها أنا، شوفي عيالك، قال يعني هما مش عيالي. وفي حاجات لازم تتقال باستمرار، التعبير عن الحب مهم قوي بين الزوجين، التعبير عن الامتنان والشكر على كل حاجة بتتعمل، التعبير عن التقدير أن الشخص اللي قدامي ده حاجة مهمة قوي في حياتي. حياتنا مع ربنا بتنعكس على علاقتنا بشريك الحياة، يعني أنا علاقتي بربنا قوية هيديني حكمة ويعرفني أقول إيه وما أقولش إيه.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

هل لي أن أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك؟ فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد، بل توجد أنت فقط فيا. أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي. أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي، فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني، أضع قلقي بين يديك وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك، وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان، وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد، واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني، حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك. فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية، أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.

0: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه. ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي.

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبة فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل

0: نفسي أبقى دكتور مشهور.
1: أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا.

أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جداً أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهت.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
2: قل لنا يا عم قاسم.
6: كلامك المرة الماضية يا عم قاسم حيرني، جعلني أغرق نفسي في قراءة كتب كثيرة عن الموضوع.
7: فأنت الآن حجتنا في هذا الموضوع، حدثنا بما وجدت.
6: يقولون ويؤكدون أنه قبل النهاية وقبل حلول يوم القيامة سيعود المسيح ويحكم العالم بالعدل.
7: هذا معروف ومقبول من الجميع.
6: وأن المسيح سينزل حكما عدلا.
7: ويقولون إن حال السلام والعدل هذه ستستمر سنوات عديدة،
6: 40 سنة
8: بل 1000 سنة.
9: 40
8: في سفر الرؤيا هي 1000 سنة. يقول يوحنا الرسول: ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يديه، فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس الشيطان وقيده 1000 سنة.
6: 1000 سنة كاملة؟
7: 1000 سنة عند الله كيوم، واليوم كـ1000 سنة.
6: فيها المسيح سيحكم العالم.
8: المسيح لم يسعى إلى حكم أرضي، بل قال: مملكتي ليست من هذا العالم.
10: هذا صحيح، وطوال وجوده على الأرض كان يؤكد أن حكمه روحي على قلوب وعقول البشر.
6: اليهود لم يروا ذلك،
9: كانوا ينتظرونه ليحكم الأمة اليهودية.
7: وكيف يملك عليها المسيح؟
10: منذ القديم واليهود يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يحكمهم حكما ماديا ملموسا. كان الله بالنسبة لهم الملك الأرضي المباشر.
8: كانوا يرونه يخرج معهم للحرب ويتحدى أعداءهم وينتقم لهم، وكانت كما يقولون بينه وبينهم معاهدة.
6: معاهدة؟ معاهدة مثل المعاهدات بين الدول؟
9: أو تعهد أو اتفاق وقسم كما يحدث بين الحاكم ورعيته.
7: الله يكتب تعهدا واتفاقا.
10: في سفر الخروج أصحاح 20 نجد شيئا من هذا القبيل. نص معاهدة يقول الله لهم: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر، وينص أن لا يكون لك آلهة أخرى.
8: ووضع لهم دستورا هو الوصايا العشر.
6: معاهدة كاملة فعلا بنصوصها ودستورها.

0: لكنهم لم يكونوا أمناء مع الله، لم يحفظوا نصوص المعاهدة.
1: فماذا حدث؟ عاقبهم طبعا،
2: رفضوا ملكهم وعاندوه وعصوه،
3: أنزل بهم العقاب وضربهم وشتتهم في كل البلاد.
0: وقال الله في هذا الشأن لصموئيل النبي حين جاء إلى الله يشتكي اليهود، قال له: لم يرفضوك أنت بل إياي رفضوا حتى لا أملك عليهم.
4: فانتهى بذلك ملك الله عليهم، تركهم كما تركوه.
2: وهل يعقل أن يملك الله على شعب الآن؟ يكون الملك هو الله أو المسيح؟ الله روح.
3: في العصور المظلمة كان الملوك يدعون الحق الإلهي ويوهمون الشعوب المحكومة أنهم الملوك الآلهة،
1: مثل الفراعنة كان الملك إلها يعبد،
0: وغيرهم من الطغاة الذين سعوا إلى استعباد شعوبهم وتهديدهم باللعنة إن عصوهم.
4: فالحكم الحسي المادي ليس صحيحا.
2: وكيف يسمح الله العادل سبحانه وتعالى بأن ينصر شعبا على باقي الشعوب؟
3: وهل يستحق هذا الشعب ذلك؟
1: وهل في سبيل نصرتهم يقيم حربا تقتل وتهلك وتبيد العالم؟
0: عندكم كل الحق، الله لا يميز ولا يفرق بين الشعوب، الناس بكل أجناسهم عبيده، الكل عنده سواسية، عبد وحر، رجل وامرأة، أبيض وأسود، كلنا خليقته ورعيته.
4: والعالم والفكر المعاصر لا يقبل الحروب بل يسعى إلى السلام، والأبطال الآن ليسوا أبطال القتال بل أبطال السلام.
2: نعم يا مريم، هذا صواب تماما. الدولة التي تشن حربا تواجهها قوى العالم جميعا لتوقفها.
1: السلام هو إرادة الجميع،
3: الكل يسعى وينادي به.
0: قال المسيح: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا.

0: قبل أن ننتقل من نظرية ملك المسيح هذه، نحتاج أن ننوه إلى عقيدة الألف سنة.
1: عقيدة الألف سنة؟
0: نعم يا سمر، برغم أن كل المسيحيين اتفقوا على عقيدة مجيء المسيح الثاني وآمنوا بها، لكنهم اختلفوا في تفسير حوادث وتاريخ المجيء الثاني.
1: هناك من يقول إن المسيح سيأتي وبظهوره تبدأ الألف سنة المجيدة لحكمه، وهناك من يقولون بل سيأتي بعد الألف سنة، وهناك من لا يعترفون بالتفسير الحرفي للألف سنة.
0: هذا كله في سفر الرؤيا الأصحاح 20.
1: الذين يؤمنون بأن المسيح سيأتي أولاً ثم تبدأ الألف سنة يرون العالم مملوءاً بالشر، وأنه لا بد أن يأتي المسيح أولاً فيقوم الأبرار ويهلك الأشرار ويقيد الشيطان ويملك المسيح ملكاً بلا شر أو إثم،
0: تنتهي فيه الشرور ويعم السلام، وكما يصورها النبي إشعياء يقضي بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين، فيطبعون سيوفهم سككا ورمحهم مناجل، لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد.
2: يصبح العالم عالم سلام وكمال.
3: كم هو جميل أن نتصور العالم هكذا.
1: أول من نادى بهذه النظرية كان المسيحيون الذين هم من أصل يهودي، وشاعت أول ما شاعت بين سنة 150 إلى 250 ميلادي.
0: لذلك تشمل النظرية عودة اليهود إلى فلسطين وبناء الهيكل في أورشليم وتجديد الأمة اليهودية والعبادة اليهودية،
4: وهي التي تعتمد على التفسير الحرفي
2: وتنادي بالحكم الحسي المادي للمسيح على الأرض
3: والحرب والانتصار على قوى الشر، أليس كذلك؟
1: هي كذلك،

0: ثم هناك من يقول بأن المسيح سوف يأتي بعد انتهاء 1000 سنة وانتهاء الشر من العالم.
1: انتهاء الشر من العالم؟ وكيف ينتهي الشر؟
2: الشر لن ينتهي من العالم أبدا.
3: الشر يبقى مع الخير دائما حتى انقضاء العالم.
4: ذكر المسيح ذلك في مثل من الأمثال التي قصها على الناس.
1: في أي مثل هذا؟
4: مثل الحنطة والزوان، عن الزارع الذي زرع حنطة في حقله، وجاء عدوه وزرع زوانا وسط الحنطة، ولما طلع النبات طلع الزوان وسط الحنطة. حاول العبيد نزع الزوان، لكن السيد قال: بل دعوهما إلى الحصاد حتى لا تقلع الحنطة مع الزوان. ووقت الحصاد جمعت الحنطة وأحرق الزوان.
0: وفسر المسيح هذا المثل لتلاميذه: إن الحنطة هم الأبرار والزوان هم الأشرار، وسيبقان معا حتى انقضاء العالم. حينئذ يحرق الأشرار ويحيا الأبرار في ملكوت الله.
2: فالشر ملازم للخير حتى نهاية العالم،
3: ولن تكون هناك أوقات يعم فيها السلام والخير.
1: مهما سعى الإنسان للخير فلن يصل إلى الكمال التام.
4: إذا كانت هذه النظرية سليمة، فإنه يمكن معرفة وقت مجيء المسيح.
3: طبعا، بعد انتهاء 1000 سنة.
2: هذا صحيح.
0: الذين ينادون بهذا الرأي يرون بعكس أصحاب النظرية الأولى أن 1000 سنة هي المرحلة التي يملك فيها المسيح ملكا روحيا بانتشار الإنجيل وسيادته على قلوب الناس، ويقولون إن 1000 سنة قد بدأت منذ بدأت الكرازة بالإنجيل،
4: ويرون أن القيامة ليست قيامة أجساد بل قيامة روحية
1: ونهاية الحروب وسيادة السلام.
3: لابد أنهم فسروا ذلك تفسيرا روحيا أيضا.
2: والوحوش والسلام الذي سيسود بينهما روحي أيضا؟
0: نعم، وفكرة عودة اليهود كله تفسير روحي.
1: وال1000 سنة العدد 1000 روحي أيضا؟ يعني غير محدد؟
3: نعم، متى تبدأ ومتى تنتهي؟
4: اختلفوا في ذلك. البعض يقول إنها غير محددة، فاليوم كـ1000 سنة والـ1000 سنة كيوم واحد، والشيطان قيد بصليب المسيح.
0: والبعض يحددها ويقول إن أولها عام 800 ميلادية منذ أول إمبراطور مسيحي، الإمبراطور شارلمان.
2: وهل كانت هذه السنوات الماضية فترات سلام فعلا؟ لا أبدا.
1: عندك حق يا سمر، هذه نظرية صعبة التصديق
3: مثل سابقتها الحرفية أيضا.
4: نحن عرضنا للنظريتين للتعريف بهما،
2: فما رأيكما إذن؟
0: أولا أحب أن أقول إنه ليس من الحكمة أن نتمسك بنظرية ما ونؤكد أنها هي الصحيحة وكل ما عداها باطل، الله وحده الذي يعلم.
4: ونحن نهتم بفكرة المجيء الثاني أكثر من النظريات التي تبنى حولها.
1: فالمسيح سيجيء ثانية؟
0: لا شك في ذلك، وبمجيئه تتحقق صورة السلام الكامل للمؤمنين.
4: كل ما حولنا يؤكد سرعة مجيء الرب، والمسيح وحده الذي يأتي بالسلام.
0: والملك الألفي حوادث جارية متعددة تتقدم نحو الخير إلى أن يقيم إله السماوات مملكته، لن تنقرض أبدا وهي تثبت إلى الأبد كما يقول دانيال النبي.
2: نعم، لذلك ندعو ونصلي قائلين: ليأتي ملكوتك
0: في الملك الألفي العظيم. نعم، ليأتي ملكوتك. آمين.
3: آمين.

0: نرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: تحدث عن حكم المسيح للعالم. تحدث عن حكم المسيح للعالم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج، الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع، مجيء يجيء بالترنم حاملا أزمه. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله.
2: صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

0: نقول كمان مرة، خد مني الطريقة دي واعملها أو اعمليها على سبيل الهزار والمثال، ولو لمرة واحدة وشوف النتيجة. كل قعدة رغي بنات أو ولاد برضو يعني على فكرة، عين فيها حد اسمه المراقب، ويقتصر دور هذا المراقب على أنه كل ما يلاقيكم بتنموا على حد ينبهكم ويقول لكم ده نم، وشوفوها هيقولها لكم كم مرة. النم أسهل حاجة غلط بتعملها وانت مش داري، خلي بالك.
1: شمس حامية وطريق صحراوي ومفيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئ وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.

0: عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: لا يوجد سند متصل لكتاب من كتب العهد القديم أو الجديد، ولا بد قبل قبول أي كتاب سماوي أن نثبت أولاً بالدليل القاطع أن هذا الكتاب كتب بواسطة النبي الفلاني ووصل إلينا بالسند المتصل بلا تغيير ولا تبديل. أما الظن والوهم فلا يكفيان لإثبات أنه من كتابة ذلك النبي.
2: لا يوجد وهم ولا يوجد ظن، ونورد الأدلة التي تؤيد صحة سند الكتب المقدسة إلى الأنبياء المنسوبة إليهم والذين أوحى الله إليهم بكتابتها. أولا، أوحى الله بالتوراة لكليمه موسى، وخصص سبط لاوي من الاثني عشر سبطا للمحافظة عليها وإقامة سننها وفرائضها وأحكامها. واختص الله سبحانه سبط لاوي بامتيازات خصوصية ليتفرغ للعبادة، وأقام بنو إسرائيل الفرائض والأحكام المدونة في شريعتهم، وتعبدوا بقراءتها في أيام مواسمهم وأعيادهم كل سنة، ونفذوا أحكامها في الأمراض والعاهات وما يجوز من الزواج وما لا يجوز إلى يومنا هذا، وتسلمها الخلف من السلف. وهذه أدلة قوية على حفظهم إياها وعلى السند المتصل أن هذه الكتب أوحي بها لأولئك الأنبياء المنسوبة إليهم، وأنهم عملوا المعجزات الباهرة لتأييد دعواهم. لا ينكر أحد أن صولون سن قوانين لسكان أثينا كانت مرعية عندهم، وإن ليكارجوس سن قوانين لسكان إسبرطة كانوا يقيمون حدودها وسننها، ولم يشك أحد في نسبة القوانين التي وضعها كل منهما إليهما. فكم بالحري الكتب المقدسة التي اتخذها بنو إسرائيل دستورا في عبادتهم ومعاملاتهم، فلا ينكر أحد نسبتها إلى موسى ولا إلى الأنبياء. وقد شهد الأنبياء الذين أتوا بعد موسى لهذه الأسفار واستشهدوا بها في أقوالهم، وحضوا بني إسرائيل على التمسك بفرائضها وسننها. وهناك نقطة أخرى، إن انتشار كتب موسى والأنبياء وتداولها أدلة عظيمة على صحة نسبتها إلى الأنبياء المنسوبة إليهم. كانت الغاية من الوحي بها نشرها بين الناس، والدليل على ذلك أن المؤرخ يوسيفوس قال إن النبي موسى أمر بتوزيع نسخة على كل سبط من أسباط بني إسرائيل، وانتشارها بين بني إسرائيل يثبت عدم تغييرها أو تحريف نسبتها، لأنه إذا تجرأ أحد أسباط بني إسرائيل على ذلك هاجمته بقية الأسباط. وهل يعقل أن بني إسرائيل يغيرون أو يحرفون الكتب المقدسة التي تمنحهم امتيازات وبركات تسبب تمتعهم بالنعيم الدائم؟ ولقد ظهرت الكتب المقدسة بين بني إسرائيل مقترنة بأسماء الأنبياء الذين كتبوها، وشيء الوحيد الذي يمكن أن يخل بنسبتها هو أن كاتبها يذكر حوادث لم تحدث، والكتب المقدسة منزهة عن ذلك. فموسى قال إنه هزم سحرة المصريين وشق البحر الأحمر، وإن الله أنزل المن والسلوى. وعدم اعتراض أحد من علماء الوثنيين على نسبة هذه الكتب إلى أصحابها يبرهن صحتها، كما أن مما يدل على صحة نسبتها أسلوب كل نبي. فمثلا أسلوب موسى غير أسلوب غيره من الأنبياء، هكذا أسلوب معلقات العرب هو غير أسلوب قصائد الشعراء المخضرمين والمتأخرين، وكذلك طرق المراسلات فاختلاف أساليب الأنبياء هو من الأدلة على صحة نسبتها إلى كل واحد منهم.
1: ينقطع تواتر التوراة قبل زمان يوشيا بن أمون، والنسخة التي وجدت بعد 18 سنة من توليه الملك لا اعتماد عليها، بل ضاعت لما خرب بختنصر الهيكل، ثم أن أنتيوخوس أبيفانيس دمر الكتاب المقدس لما خرب الهيكل.
2: أيها المعترض الكريم، لقد كانت التوراة منتشرة بين الأسباط، وأمر موسى كليم الله اللاويين بوضع الكتاب جانب التابوت شهادة عليهم، ولما أعيد بناء هيكل سليمان وضع الكتاب فيه مع جميع كتب الأنبياء. ولما أتى بختنصر وخرب هيكل سليمان لم يمس الكهنة بضرر، لأنه لم يكن يطلب استئصال الديانة اليهودية. صحيح أنه أخذ ذخائر الهيكل والأواني المقدسة، ذلك كان طمعا في الذهب، أما الكتاب المقدس فلم يلتفت إليه ولا أضره بشيء. ومع ذلك فلما سبى اليهود إلى بابل أخذ بنو إسرائيل معهم نسخا من الكتب المقدسة، كما يستدل من استشهاد النبي دانيال بالشريعة. وقد ذكر أيضا النبي دانيال نبوات النبي إرمية. وورد في سفر عزرا أصحاح 6 أنه لما تم بناء الهيكل في 6 من حكم داريوس أعيدت عبادة بني إسرائيل حسب ما هو مكتوب في كتاب موسى. فلو لم تكن عندهم نسخ من كتب موسى لتعذر عليهم عبادة الله حسب ما هو مدون في الشريعة. ومما يدل على أنه كان عندهم نسخ من الكتاب المقدس بعد السبي البابلي أن بني إسرائيل الذين كانوا في السبي طلبوا من عزرا أن يأتي بسفر شريعة موسى، فأتى بها وقرأ فيها من الصباح إلى نصف النهار أمام الرجال والنساء، كما نقرأ في سفر نحمية أصحاح 8. فلو لم تكن موجودة لما تيسر أن يقرأ فيها من الصباح إلى الظهر. وفي عهد يهوشافاط ملك يهوذا 912 قبل الميلاد أمر بالاهتمام الزائد بحفظ الفرائض المدونة في هذه الشريعة. ولما مات الملك سليمان انقسمت المملكة إلى قسمين، استقلت 10 عن سبطي يهوذا وبنيامين، ومع ذلك حافظت الأسباط 10 على التوراة، وتسمى نسختهم التوراة السامرية، وهي محفوظة إلى عصرنا هذا. وهناك نسخة أخرى من التوراة عند سبطي يهوذا وبنيامين، فلو ضاعت أو تغيرت كما يدعي المعترض لوجد فيها اختلاف. فعدم وجود اختلاف بينهما رغم شدة العداوة بين الفريقين هو من أعظم الأدلة على بقائها على أصلها. وفي 286 قبل الميلاد أمر بطليموس ملك مصر بترجمة التوراة إلى اللغة اليونانية، وكلف 72 من علماء بني إسرائيل فترجموها، لأن بني إسرائيل كانوا منتشرين في أنحاء الدنيا. هذا يجعل تغييرها وتبديلها بعد انتشارها وترجمتها أمرا مستحيلا. ثم جمع عزرا النبي كل الأسفار المقدسة في مجلد واحد بمساعدة أعضاء مجلس بني إسرائيل، وكان من أعضائه الأنبياء حجي وزكريا وملاخي، فجمع هؤلاء الأنبياء الكرام الكتب المقدسة ما عدا أسفار عزرا ونحمية وملاخي، وهذه الثلاثة ضمها إلى الكتاب المقدس شمعون الذي كان آخر أعضاء المجمع اليهودي. لقد أجمع المحققون على بطلان الادعاء أن أنطيوخوس أبيفانيس دمر الكتاب المقدس لما خرب الهيكل. يقول المؤرخون إن يهوذا المكابي هزم جيش أنطيوخوس وأعاد الديانة اليهودية إلى رونقها، وبنى الهيكل وأعاد التابوت ووضع الكتب المقدسة فيه. هذا هو تاريخ الكتب المقدسة من وقت الأنبياء إلى مجيء المسيح. أما تاريخها من عصر المسيح إلى عصر المدارس التلمودية فهو أن بني إسرائيل تشتتوا، وكانت اللغة المتداولة وقتئذ اليونانية، فاستعملوا التوراة المترجمة إلى اليونانية والمعروفة باسم الترجمة السبعينية. ولما أتى السيد المسيح إلى عالمنا حث الشعب على مطالعتها وتأمل معانيها، ومع أنه كان يوبخهم على غلاظة قلوبهم إلا أنه لم يتهمهم أبدا بتبديل توراتهم، بل كان يوبخهم على تمسكهم بالقشور والاقتصار على مظاهر الدين الخارجية وعدم المبالاة بالأمور الجوهرية. فقال لهم: فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، وهي التي تشهد لي. وقال لهم أيضا: تضلون إذ لا تعرفون الكتب. وكثيرا ما استشهد المسيح بالتوراة في أقواله، وقال: لا يمكن أن ينقض المكتوب. وقال الرسول بولس إن التوراة وحي إلهي، فكل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتقويم للتأديب الذي في البر. وقال الرسول بولس إنها أقوال الله، ووصفها بأنها كلمة الله. كان بنو إسرائيل والمسيحيون يطالعون التوراة بالتدقيق، فلو أنها تغيرت أو تبدلت أو تحرفت لما كان المسيح له المجد يحث على مطالعتها كما هي، ولما استشهد بها تلاميذه في عظاتهم وكتاباتهم التي وردت لنا في العهد الجديد. هناك سند متصل للكتاب المقدس، إنها كلمة الله التي حافظ الله عليها، لأنه لا يمكن أن الله يوحي بكتاب ويسمح له بالتحريف أو بالتغيير، وكل تحريف أو تغيير يعني أن أي كتاب منزل يمكن أن يتحرف أو يتغير.
3: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: العنوان. أهمية العنوان: العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.
1: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين: الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.
2: اسمع كمان معايا ترنيمة اللي جاية وانت بتصليها وبترنمها وبتقولها لربنا من كل

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. في البرنامج بنحكي عن قضايا في الكتاب المقدس وبنناقش إذا كانت دي حقيقية ولا أسطورة، وما زلنا مستمرين في سلسلة نوح وهل دي أحداث حقيقية ولا أسطورة. بس في الأول خليني أرحب بضيف حلقتنا النهاردة دكتور ناجي اسكندر، زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا يا هايدي.
0: دكتور ناجي، عندي سؤال. لما حياتك اتكلمت إنه في حيوانات في فلك نوح ما دخلتش، ده معنى كده إنها غرقت؟
1: طبعا.
0: طب الحقيقة هل في قصة حقيقية عن الله تقول إنه ظالم؟ يعني هو بالنسبة لي كده الله ظالم لأنه موت حيوانات ملهاش أي ذنب.
1: لا بصي، هو حاشا لله أن يكون ظالم، نمرة واحد. نمرة اتنين، إحنا لازم نفهم الموت إزاي دخل إلى العالم. الموت ده ما كانش جزء من خليقة الله، الموت ده عدو، ده دخيل. دخل إزاي؟ بعصيان آدم وحواء لوصية الرب، وهن حبوا إن هم اللي يبقوا بيحطوا القوانين، مش الله اللي بيحط القوانين.
0: تمام.
1: كانت النتيجة للسقوط ده إن الموت دخل مش لآدم وحواء بس، ده لكل الخليقة. عشان كده الرسول بولس في روميا أصحاح 8 بيقول إن الخليقة بتئن منتظرة استعلان مجد أولاد الله، وإن الخليقة اللي بتئن دي أخضعت للبطل، ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها. يعني مش باختيارها الخليقة دخل فيها الموت، لأنه رأس الخليقة اللي هو آدم وحواء اللي خلقوا على صورة الله وشبهه، لما أخطأوا حصل السقوط. السقوط ده كان ليه نتائج مدمرة، هذه النتائج دخول الموت للعالم. فكانت النتيجة إن الحيوانات دي هتموت، ممكن تموت بفيروس، ممكن تموت ببكتيريا، ممكن تموت بالطوفان.
0: بس الطوفان ده كان ليه هدف
1: طبعا،
0: ان هو الله شاف الشر
1: زاد على الارض
0: بالظبط، عشان كده هو قتلهم
1: طبعا.
0: فالبشر عملوا خطيه بس
1: طبعا.
0: بس يعني انا معاك انه الفساد انتشر والموت جه، بس في الوقت ده الحيوانات مالهاش دعوه
1: بالظبط. بس الفكره كالاتي، انه الرب قال ان انا هدخل من الاجناس دي لاستبقاء نسل على الارض، فالرب هيخلي النسل بتاع الحيوانات ده يستمر على الأرض بأنهم يدخلوا الفلك وبعد كده يتكسروا بعد الفلك. كل الحيوانات هتموت في يوم الأيام، الموت نسبته 100%.
0: فده مش ظلم أن يقتل الحيوانات ما لهاش أي ذنب؟
1: لا، ما هو هتموت هتموت. مش هي لو عاشت 10 سنين هتموت، مش كده برضو؟ فهو استبقى من نوعها، من النوع اللي خلقه خلال الفلك، لما دخلوا الفلك ومحميين بالفلك. كانت النتيجة أنه ما برا الفلك مات، فده مش ظلم، لانه الخطيه اللي دخلت دي ايه؟ ظلم الكائنات اللي ملهاش اراده. بسقوط ادم وحواء حتى الكائنات اللي ملهاش اراده عوقبت. ليه؟ لان راس الخليقه انهار، دخل الفساد. لكن الله شاف الخليقه في اليوم السادس وقال انه حسن جدا، فما يقول حسن جدا على امراض وسرطانات وموت، ما كانش ده موجود خالص. فبدخول الخطيه للعالم وبدخول الموت للعالم حصلت كل هذه النتائج، فده مش ظلم بالمره. القرار متاخد من بدري بان في موت، وسيله الموت كانت الطوفان في الوقت ده، لكن الله استبقى نسل على الارض. والله لما استبقى النسل على الارض زي ما قلنا قبل كده انه استبقاه في الاجناس، لانه زي ما بنشوف في سفر التكوين في الخليقه انه خلق كاجناسه كاجناسه كاجناسه، وداخل الجنس الواحد بيحصل تفريعات كتيره قوي قوي قوي قوي. تمام، وده اللي بنشوفه.
0: ايوه مظبوط،
1: وده علم تطبيقي وكلنا مؤمنين به. فالله لما دخل الأجناس، 7 7 من الأجناس الطاهرة،
0: أيوة،
1: و2 2 من الأجناس الغير طاهرة، وده يورينا أن عدد الحيوانات اللي دخلت عشان تحتفظ بالأجناس بعد انتهاء الطوفان، وده كان عدد محدود، وده تكاثر بعد انتهاء الطوفان.
0: شكرا ليك جدا دكتور ناجي.
1: شكرا جزيلا.
0: أعزائي المستمعين، أسيب سؤال حلقتنا النهاردة معاكم. السؤال بيقول: هل من المنطق أن نوح وهو جاهل ما بيعرفش في أي حاجة يبني الفلك الكبير قوي ده؟ مستنين إجابتكم على السؤال، وكمان لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة ما تترددش أنك تبعته، ولو عندك كمان نقد على الكلام اللي سمعته من دكتور ناجي إحنا بنرحب جدا بيه. استنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حامد.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء.
2: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيه. ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجة من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكرة، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجالة اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

ما أعظم عذوبتك يا رب يسوع المحبوب. امنحني أن أكون فيك وأستريح بك وحدك فوق كل شيء. تجارب متعددة تعترضني في وادي الشقاء والأحزان وتقلقني وتظلم حياتي، ولكن أنت يا رب تشفق علي. يا رب يسوع نور المجد الأبدي وسلوان النفس المسافرة في أرض غربتها، ها صوتي الخافت يخاطبك. إلى متى يبطئ ربي عن المجيء؟ أقبل إلي وفرحني لأني فقير. أرسل يدك ونجني من ضيقاتي لأني شقي. هلم إلي لأنه بدونك ليست ساعة أو يوم لي فيه سرور.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكا كولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
3: الهم هو تلك الكلمة اللي غالبا بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهل تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

0: C'est La Vie Radio and Passion Radio.
1: يسوع باركك من أجل الحقيقة ديت في سماء مفتوحة فوقينا انك دفعت الثمن انك تفتح السماء لينا. يسوع اشكرك لانك دخلت السماء بذبيحة نفسك, دخلت السماوات الحقيقية بذبيحة نفسك بدم نفسك وجدت فداء أبدي يا رب لينا. من بركك من بركك صلي يا رب انك تفتح عينينا على الحقيقة ديت يا رب, انه لينا وصول يا رب للسماء للعرش الى حيث انت جالس. اشكرك يا رب من اجل الفداء

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la
1: la. جرايد كل يوم بتخصص جزء منها ومرات في الصفحة الأولى عن فضيحة من نوع ما. الكتاب والأدباء مرات بيشغلهم موضوع الفضايح لدرجة إن المفكر المصري أنيس منصور كتب لنا كتاب عنوانه كيمياء الفضيحة. هل اتعرضت لا قدر الله لوضع حرج زي كده؟ هل لقيت نفسك مرة عريان قدام الرأي العام من الناس اللي حواليك ومحدش عاوز يغطيك؟ يمكن فضيحتك ما تكونش نزلت في الصفحة الأولى، يمكن سكينة الصحافة لسه ما وصلتش ليك، لكن يمكن نظرات مراتك أو صمت جوزك، يمكن شيء في عينين اللي حواليك بيعريك. ساعتها بتعمل إيه؟ الكتاب المقدس بيكلمنا عن ناس كتار اتحطوا في وضع بالشكل ده، يعني مش انت لوحدك. اول حد اتعرض للوضع ده كان ابونا ادم. ابونا ادم كان اول واحد شعر بفضيحة لما سقط في خطيئة العصيان في الجنة وقال اني عريان. شاف نفسه للمرة الاولى مش ادم بتاع زمان، شاف شيء في عينين حواء مش قد كده، حس بصورته في مراية ضميره مغسولة بمية العار. ايه اللي عمله ادم؟ كان اول واحد يطبق مبدأ ان بوليتم فاستتروا، وقال ربنا لأني عريان قررت أن أنا استخبى. ناس كتير لما بتتفضح بتستخبى من الفضيحة بورق جميل، خدمة اجتماعية معروفة، مقالات في الجرايد ترفض فيها الفضيحة بتاعتها بكم موضوع، تعيش في دور الشرف، ناس تانية بتلبس عباية الدين، ودي حكاية بنعرف نعملها كويس، دفع مبلغ كبير في خير من اللي بيتكتب عنه في الجرايد. فكرك حتى لو عرفت تهرب من الناس، لو عرفت تخدع ضميرك، هل ربنا مش شايف المصيبة بكل تفاصيلها؟ ربنا يعرف يتكلم بقوة ويجيب العريان المستخبي من ورا الشجرة مش متغطي بورقها لكن عريان من تاني. بس ربنا بيقولك حتى لو انت عريان وخجلان دايب في عارك سايب دارك كاره روحك متبري جواك منك عامل زي المسخ المتشوه في نظر نفسك، الحل طول عمره ما كان شوية ورق يتحطوا دلوقتي ويقع من عليك أول ما تحب تكون طبيعي. الحل انك تيجي قدامي عريان بعملتك وانا اكسيك ببري وادي لك نعمتي. الفضيحة التانية كانت فضيحة شاب بريء. اتهموه ظلم انه كان عاوز يعتدي على مرات مديره في الشغل وسيده في نفس الوقت. شاب هرب عريان من اوضة جمعته فيها الظروف هو وسته مع بعض بعد ما ساب دليل براءته في ايد الست الشريرة مرات سيده. شيء اعجب من الخيال، عبد بيرفض ينفذ امر مولاته. هو في عبد يفكر بالحرية دي؟ ده غير ان امر مولاته اكيد كان له بريق خاص من كل النواحي. هو في عبد يفكر بالنزاهة دي؟ وفوق الكل ان محدش ممكن يقف معاه في محنته حتى لو الكل مقتنع ببراءته. هو في عبد يفكر بالقوة دي؟ ايوة فيه. يوسف ما خافش من فضيحة تعريه قدام الناس وهي بعينها بتستره قدام ربنا. في حد ممكن ما يخافش من سجن طويل بلون الليل فيلاقيه المكان اللي يكرم فيه ربنا وربنا يكرمه فيه؟ يوسف بيقول ان مش كل اللي عراهم الرأي العام عرايا بجد. يمكن بعد مرور السنين يوسف هو اللي عرب قصته مرات فطيفار وجوزها وبلدها كلها. الفضيحة مرات بتبقى كرامة للعريان في نظر الرحمن. يبقى لو لقيت الخطية هتمسكك، لو الحبال اترمت عليك والشبكة اتنصبت لك، افضل ليك انك تجري عريان من براك متغطي بمخافة ربنا من جواك، من انك تبقى متغطي من براك عريان من جواك. خلع ربنا يوسف طوب العبيد وحطه في ايد مرات فطيفار العنيد علشان يخليه في يوم بعد كده طوب الاسياد. واذا كان الاتنين ادم الاب ويوسف الابن تعروا في وقت من حياتهم، فعري ادم خباه وعري يوسف اظهروا. أما الفضيحة الثالثة فهي فضيحة نسائية لواحدة عاهرة جابوها للمسيح وهي فعل الزنا، يعني برضو تقريبا كانت عريانة. لما يلبس الذئب بتوب الحمل يأكلها بعينيه ويرجمها بإيديه ويغطي وشه علشان ما يشوفش عريها وهو بيرسمها في خياله ليه. جريمة مجتمع أعلنوا فيها عن طرف واحد وخبوا التاني. ومش بس كده، لكن كانوا رايحين يصطادوا المسيح في فخ المكر وفاهمين انه انسان عادي. لو حكم عليها بالرجم كرهوه الاتباع واشتكوه للقاضي لانه محدش يقدر ينفذ حكم الاعدام غير من الرومان. ولو ما حكمش برجمها يبقى خالف ناموس موسى، وفي الحالتين واقع واقع. لكنهم وقعوا في الحفرة اللي نصبوها. المسيح ما أنكرش إنها غلطت، ما غطاش عملتها، ما بررش موقفها، لكن واجههم بنفس منطقهم. استغل من موقف العري مناسبة تخص كل اللي واقفين متغطيين بالدين، خلاهم بس يشوفوا صورتهم في نفس المراية اللي جابوها ليه. انحنى وبدأ يكتب بصباعه على الأرض. محدش احتمل يفضل واقف لما شاف نفسه في مراية التراب والطين. التراب عكس صورهم وكتب عمايلهم في الطين، فهربوا العسكر من الكمين. الكل ساب الحجر بتاعه في مكانه. الست فضلت وحدها منتظرة حد ينفذ فيها الحكم. بصلها المسيح وقال لها: إن كان الحكم ما تنفس في ولا واحد منهم يتنفذ فيكي ليه؟ أيوة أنت غلطتي، بس محدش في المحكمة طلع قاضي ولا حتى شاهد عليكي. الكل هرب لألا باب القفص يتقفل عليه، وأنا القاضي حكمت بفرصة تاني. وكل رمية حجر كان هيجي عليكي وقفتنا قدامه، أصلا أنا أقدر عليه. امشي من هنا ومن مكان الحكم وما تغلطيش تاني. المرة الجاية محدش عارف، يمكن يكونش للرحمة مكان. والمرة الجاية محدش عارف، يمكن ما يكونش للرحمة مكان، ولا تلقي محامي ولا ينفع بديل. فاضل واحد أخير من ضمن كتار تعرضوا لفضيحة، بس يمكن في موقف محدود: بطرس الرسول. بعد موت المسيح وقيامته كان واضح أن الرسول بطرس محبط من نفسه. كانت خيانته للمسيح سبب تعب ونكد كتير. يمكن فكر بطرس للمرة الأولى أنه ينسى التاريخ اللي جمعه بالمسيح ويرجع تاني صياد، ونفذ الفكرة وخد معاه ستة تاني من أصحابه اللي كانوا برضو تلاميذ للمسيح. والمسيح في محبته صبر عليهم في ليلة طويلة محدش مسك فيها حاجة. في الليلة دي خلع بطرس الرسول هدومه أثناء الصيد، وبقى وسط إخواته برضو عريان. الصيد ملوش دعوة بفكرة خلع الهدوم، لكن يمكن دي كانت الحالة النفسية للرسول بطرس قبل صعود المسيح. شخص عمايله كشف ضعفه، وعدم استعداده للوقوف مع المسيح كان معناه وسط إخواته فضيحة كبيرة. لكن قرب الفجر زار المسيح التلاميذ اللي كانوا في يأس من كل حاجة. هو مش معاهم، ومفيش سمك، مفيش أمان لأن الرومان ممكن يصلبوهم. وهنا يفجر المسيح ينبوع مية باردة وسط سخونة المشهد، ويسحبهم لضلة حضوره وسط حر غربتهم. يصطادوا سمك بعد ما ينفذوا كلامه، ويرموا الشبكة على جنب السفينة اليمين. يوحنا الرسول يبص لبطرس بصة ليها معناها وهو عريان، ويقول لبطرس: هو الرب. يسحب بطرس هدومه ويرمي نفسه في المية ويسبح علشان يقابل المسيح. إيه العراك؟ فشلك؟ خيانتك؟ عدم ثبات مواقفك؟ وقوعك في تعهداتك؟ ربنا بيقولك لو تعريت ما تستخباش زي آدم، أنا أكسيك ببري وطهرتي. ولو تعريت بسبب فضيحة متلفقالك، أنا أعرف أحميك بقوتي وعوضك عن الظلم بنفسي. ولو تعريت بسبب خطاياك، مش هدينك أولا لأني جيت علشان أطلب وأخلص اللي هلك، لكن احذر من الخطية لأن المرة اللي جاية ممكن يكون الوقت فات على التوبة وتحصد ثمرة أعمالك. أما أخيرا لو تعريت بسبب يأسك وإحساسك بالعجز، ارمي نفسك علي وأنا أعرف أكمل بأمانتي معاك.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رب يسوع، هبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب حيث تبقى هناك عطشان. أتأمل كيف بصقوا على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك، ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبي: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة: إزاي تجعل لحياتك قيمة ومعنى. علشان كده أحكي لكم عن باتريك اللي اتولد حوالي سنة 389 ميلاديا في قرية بونفينتا غرب إنجلترا، من أسرة متوسطة الحال. ما كانش ليه حظ كتير في التعليم، لكن المهم كان بيدرس الكتاب المقدس بجدية، وكان بيحب ربنا جدا. وفي عمر 16 سنة كان راكع بيصلي تحت شجرة كبيرة في الغابة اللي جنب بيته، ومرة واحدة اتصف رجله بسهم، وقبل ما يحاول يقف اتصاب بسهم تاني في جسمه لدرجة انه غاب عن الوعي من شدة الألم. وبعد وقت طويل فاق باتريك، فلقى نفسه في سفينة وجسمه مدهون باللون الأحمر ومربوط بسلاسل مع مجموعة من العبيد مش عارفين رايحين فين. وبعد رحلة مريرة من الذل والصعوبة والمرار، وصل لسوق العبيد بأيرلندا، وهناك اشتراه زعيم وثني، وكان راجل صعب جدا، ورماه في الغيط عشان يرعى خنازير. ومش كده وبس، لكن كمان قطع إبهام رجله الشمال. لكن باتريك بالرغم من كل الظروف الصعبة دي كان بيصحى في الفجر زي حتته لما كان في بيته، يصلي راكع برضه مهما كان حالة الجو، مطر أو تلج أو حر. وكان مؤمن جدا بالآية اللي بتقول إن كل الأشياء تعمل معا للخير. سنة 419 ميلاديا كان باتريك واقف جنب الشاطئ بيرعى الخنازير، ووقفت سفينة بريطانية، ولما اتكلم معاهم عرفوا من لغته إنه إنجليزي من بريطانيا، فاستغربوا وعرفوا قصته وأصروا أنهم يخدوه معاهم. وبعد 14 سنة من الذل والعبودية ورعاية الخنازير، داق باتريك طعم الحرية بعد الذل والهوان. ولما رجع باتريك بلاده الأصلية ودرس اللاهوت وعاش حوالي 13 سنة يتعمق في فهم تعاليم الآباء والكتاب المقدس ويتقوى في المعرفة والدراسة، اترسم أساس. عزيزي المستمع، ممكن تكون فاكر ان هنا القصة انتهت، لكن القصة ما انتهتش. عارفين ليه؟ لان في سنة 432 ميلاديا وكان باتريك بيصلي زي عادته راكع بيصلي، اخترق قلبه سهم جديد، لكن المرة دي ما كانش سهم بشري، لكن كان سهم إلهي. فيها الله بيدعيه لخدمته في الجزر الأيرلندية اللي كانت عايشة في ظلام الوثنية، وكان دايما بيسمع صوت بيتردد في قلبه: اعبر إلينا وأعلم. اتردد كتير، لكن في النهاية خد القرار انه يروح بالرغم من كل المخاطر اللي تعرض ليها. لكن المرة دي وصل مش كعبد، لكن كخادم للإنجيل. واجه صعوبات كتير خاصة من الكهنة الوثنيين، لكنه كان بيبشر بكل قوة بالرغم من التهديد والقتل والضرب. وبفضل السنين اللي قضاها في العبودية وتعلمه اللغة وعادتهم، قدر انه يكسب ناس كتير للمسيح وعمل معجزات كتير، وفضل ينادي بالإنجيل لأيرلندا كلها لحد ما مات سنة 461 ميلاديا، واتقال عنه انه رجل واحد أهدى أمة بأجمعها. في القرن 18 تم اعتباره القديس الراعي الأيرلندي، وفي يوم 17 من شهر مارس يعتبر يوم وفاة القديس باتريك طبقا للموسوعة البريطانية، وكمان بقي عطلة رسمية في المدن الأيرلندية. عزيزي المستمع، كل الأشياء تعمل معا للخير، حتى لو أنا مش شايف الخير أو فاهم إيه اللي بيحصل. فلو ما اتخدش باتريك عبد الأيرلندا، ما كانش هيبقى خادم أيرلندا الأول، ما كانش هيفهم لغتهم ويعرف عاداتهم ويفهم هما عايزين إيه ويحس بيهم. عشان كده عايز أقولك إن عيوننا محتاجة تتدرب إزاي تفهم إن الله بيعمل الخير في حياتنا، وكمان نصدق إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود، سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. إخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك. لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.

أيها القائد الحقيقي، لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. هب لنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل ثم التوقف لبرهة ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

انطلاق الفرح. فآتي إلى مذبح الله، إلى الله بهجة فرحي. المزمور 43، الآية 4. لقد تعلم داود شيئين يتعلقان بالفرح. أولاً، لا يوجد سوى مصدر واحد للفرح، وهو الله نفسه. ثانياً، هناك مكان واحد فقط حيث يمكننا الحصول على الفرح من هذا المصدر، وهو المذبح. المذبح هو مكان الذبيحة، مكان الالتزام والتكريس، المكان الذي توضع فيه حياتنا، ومن خلال الذبيحة التي نقدمها على المذبح ينطلق في داخلنا الفرح الذي يأتي من الله وحده. هناك فرق كبير بين الفرح والسعادة. الفرح يحدث في الروح، السعادة توجد على مستوى النفس. السعادة مرتبطة بعواطفنا ومشاعرنا وظروفنا. عندما تسير الأمور على ما يرام نشعر بالسعادة، عندما لا تسير الأمور على ما يرام نشعر بالتعاسة. من الجيد أن نحصل على السعادة، لكن لا يمكننا الحصول عليها طول الوقت. أما الفرح فلا يعتمد على المشاعر أو الظروف، لا يعتمد على حالتنا الجسدية، إنه داخل الروح. لا يوجد سوى مصدر واحد للفرح، وهو الله، الله نفسه. الله أبدي غير قابل للتغيير، ولهذا السبب كان من الممكن أن نشعر بالفرح حتى عندما لا نشعر بالسعادة أو المتعة. فالفرح يأتي مباشرة من الله نفسه. الفرح أبدي، مثل الله تماما، غير قابل للتغيير، ولا يتأثر بالمواقف أو الظروف. لكن الفرح لا ينطلق إلا عند المذبح. علينا أن نقرر كما فعل داود أننا سنذهب إلى الله، إلى المذبح، مكان الذبيحة، مكان الالتزام والتكريس، المكان الذي نسلم فيه أنفسنا دون تحفظ أو شروط لله. عندها يمكننا أن نحظى بالفرح طوال الوقت دون تغيير. على مذبحك يا رب أضع حياتي بلا شروط، فأطلق بداخلي الفرح الذي يأتي منك وحدك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك أريك الطريق عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

0: كل دقيقة في يومك بتمشي ما ينفعش تشدها أو توقفها أو ترجعها تاني وتعيدها من الأول. يعني الدقايق والساعات والأيام ويجوز السنين اللي بتمر من عندك ما هيش راجعة تاني للأسف. يعني ده يخليك تبقى محتاج تركز قوي بتعمل إيه وليه وإزاي، ومحتاج كمان منك حبة فلترة لحاجات ملهاش أي 60 لازمة بتاخد أوقات مش قليلة. مش هقولك بقى الوقت ده أمانة وبتاع والكلام اللي انت عارفه ده، بس هقولك ان ده عمرك وانت المسؤول عن بتقضيه ازاي. يعني مثلا عندك فرصة تراجع تشوف جدول بكرة شكله ايه، ده اذا حبيت. يعني
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكا كولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

0: حسب الله وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياه بالنسبه لك زبدي خلاص، ابعد عن النكد، اشتري مني.
1: صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي ايتها الارض عن دورانك، وانت ايتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم باجمل ايام شبابنا. على انني يا ويلتاه كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينه الانسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: Welcome back to this broadcast.
1: نرحب بكم مرة أخرى إلى هذا البرنامج.
0: In our last broadcast, we started looking at the stern warning that Paul gives to the Galatians about turning to legalism.
1: في حلقتنا الماضية بدأنا التأمل في التحذير الصارم الذي يوجهه بولس للغلاطيين بخصوص الاتجاه إلى الناموسية.
0: We saw that in the epistle to the Galatians,
1: رأينا ذلك في الرسالة إلى أهل غلاطية,
0: when the apostle Paul uses the term fallen from grace,
1: عندما يستخدم الرسول بولس مصطلح سقطتم من النعمة,
0: he means that we are turning to legalism and its rules instead of to Christ.
1: كان يعني أننا نتجه إلى الناموسية وإلى قواعدها بدلاً من المسيح.
0: Let's look again at Galatians chapter 5.
1: دعنا نتأمل مرة أخرى في الرسالة لأهل غلاطية الأصحاح الخامس.
0: And specifically verses 4 and 5.
1: وخصوصاً العددين الرابع والخامس.
0: Can you find those in your Bible?
1: أيمكن أن تكون قد وجدت هاتين الآيتين في كتابك المقدس؟
0: The Word of God said,
1: تقول كلمة الله,
0: You who are trying to be justified by law, having been alienated from Christ, you have fallen away from grace.
1: قد تبطلتم عن المسيح, أيها الذين تتبررون بالناموس, سقطتم من النعمة.
0: But by faith we eagerly await through the Spirit the righteousness for which we hope.
1: فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء بر.
0: Paul is saying to the Galatians that to fall from grace is to fall into legalism.
1: بولس هنا يقول لأهل غلاطية إن السقوط من النعمة هو سقوط في التشدد الناموسي بالقواعد.
0: And since choosing legalism is to abandon grace which relates us to God,
1: ولما كان اختيار التشدد في التقيد بالناموسية معناه نبذ النعمة التي تربطنا بالله,
0: that means we have turned away from the all-sufficient saving work of Christ.
1: فإن ذلك معناه أننا تحولنا عن عمل المسيح الخلاصي الشامل لحياتنا.
0: In fact, this is what the epistle to the Galatians is all about.
1: وفي الواقع هذا هو كل ما تتضمنه الرسالة إلى أهل غلاطية.
0: Next to the Epistle to the Romans, Galatians is the most significant document in Christian history.
1: وتعتبر الرسالة لأهل غلاطية بعد الرسالة لأهل روميا أهم وثيقة ذات مغزى في التاريخ المسيحي.
0: Galatians is the centerpiece of the Protestant Reformation.
1: وتعتبر الرسالة لأهل غلاطية هي مركز وقلب الإصلاح البروتستانتي.
0: In fact, Martin Luther called this epistle Catherine Van Buren.
1: وفي الحقيقة سمى مارتن لوثر هذه الرسالة كاثرين فون بورا.
0: That was the name of his wife.
1: وكان ذلك هو اسم زوجته.
0: Because he said, I am wedded to it.
1: لأنه قال إنني مرتبط بها بالزواج.
0: I would like to give you a little background to this epistle.
1: أود أنني أقدم لكم خلفية صغيرة عن هذه الرسالة.
0: Paul preached the gospel of grace in Asia Minor.
1: كرز بولس بإنجيل النعمة في آسيا الصغرى.
0: People received salvation by grace.
1: وقبل الناس الخلاص بالإيمان.
0: And the church was established.
1: وتأسست الكنيسة.
0: Then came a bunch of Judaizers.
1: ثم جاءت حفنة من المتهودين.
0: Who are the Judaizers?
1: من هم هؤلاء المتهودون؟
0: The Judaizers taught that you are saved through Jesus Christ plus the keeping of the ceremonial law of Moses.
1: علم المتهودون بأنك تخلص عن طريق يسوع المسيح بالإضافة إلى حفظ الناموس التقصي لموسى.
0: These Judaizers, like all of their modern-day successors, are very deceptive.
1: هؤلاء المتهودون شأنهم في ذلك شأن كل خلفائهم في العصر الحديث مخادعون جدا.
0: First, they undermined Paul's credibility.
1: أولا لأنهم قوضوا وشوهوا مصداقية بولس.
0: Then they undermined the gospel that Paul preached.
1: ثم شوهوا الإنجيل الذي كان بولس يكرز به.
0: When people don't like the truth, they first undermine the preacher of the truth.
1: عندما لا يحب الناس الحق فإنهم أولا يشوهون الواعظ الذي يعظ بالحق.
0: Then they attack the truth that they don't like.
1: ثم يهاجمون الحق الذي لا يعجبهم.
0: Here in the epistle to the Galatians, Paul becomes the most indignant that we have ever seen him.
1: وهنا في الرسالة إلى أهل غلاطية نرى بولس أشد غضبا من أي مرة رأيناه فيها من قبل.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because he knew that when you teach that salvation is through grace plus whatever that plus is.
1: لأنه كان يعلم أنك عندما تعلم أن الخلاص بالإيمان بالإضافة إلى مهما كانت تلك الإضافة.
0: You are repudiating the whole gospel of Jesus Christ.
1: فأنت بذلك تنكر كل إنجيل يسوع المسيح.
0: When you teach that salvation is through faith plus something else,
1: عندما تعلم أن الخلاص بالإيمان بالإضافة إلى أيا كانت تلك الإضافة,
0: you empty the cross of Christ of its value and power.
1: فأنت تفرغ صليب المسيح من قيمته وقوته.
0: And that is why Paul is so emphatic in Galatians 5:2-4.
1: ولهذا كان بولس حاسما جدا في الأصحاح الخامس من الرسالة إلى أهل غلاطية ومن العدد الثاني إلى العدد الرابع.
0: If a person is trying to be saved by works,
1: أن أي إنسان يحاول أن يخلص بالأعمال,
0: that person has fallen from grace into legalism and therefore cannot be saved.
1: فإن ذلك الشخص يكون قد سقط من النعمة إلى التشدد بالناموس ولذلك لا يمكن أن يخلص.
0: Because no one can be saved by legalism.
1: لأنه لا يمكن أن يخلص أحد عن طريق الناموسية.
0: 2000 years after the New Testament spelled this out so clearly.
1: وبعد 2000 عام من نطق العهد الجديد بهذا الكلام وبهذا الوضوح.
0: That salvation is through grace alone.
1: أن الخلاص هو بالنعمة وحدها.
0: So many people are still preaching salvation through legalism and rituals.
1: لا يزال بعض الناس يكرزون بالخلاص عن طريق التشدد بالناموس والطقوس.
0: This of course misleads millions of poor misguided souls.
1: وهذا بالطبع يضلل الملايين من النفوس المسكينة المضللة.
0: Let me give you an illustration.
1: دعني أقدم لك توضيحا لهذا.
0: I read a story recently that some years ago, a missionary in Africa was trying to explain the Christian life to an old tribal chief.
1: قرأت مؤخرا قصة تقول إنه منذ بضع سنوات كان مرسل في أفريقيا يحاول أن يشرح مفهوم الحياة المسيحية لرئيس قبيلة متقدم في السن.
0: After many hours, the aged tribal chief said,
1: وبعد ساعات كثيرة قال رئيس القبيلة المسن,
0: I don't understand.
1: أنا لا أفهم ما تقول.
0: You told me that I must not take my neighbor's wife.
1: لقد قلت لي إنني ينبغي ألا آخذ زوجة جاري.
0: Or his ivory.
1: أو العاج الخاص به.
0: Or his oxen.
1: أو ثيرانه.
0: You also said that I must not dance the war dance.
1: كما أنك قلت لي أيضا أنني لا ينبغي أن أرقص رقصة الحرب.
0: Nor ambush my enemy on the trail and kill him.
1: وألا أهاجم عدوي من كمين وأسحبه على الأرض ثم أقتله.
0: That's right, said the enthusiastic missionary.
1: أجابه المرسل المتحمس الغيور قائلا, هذا صحيح.
0: The worn-out old warrior said,
1: فقال المحارب المسن المنهك القوى,
0: But I cannot do any of these things anymore. I'm too old for that.
1: ولكني لم أعد قادرا على أن أفعل هذه الأشياء, فقد أصبحت بحكم سني عاجزا عن ذلك.
0: Being too old and being a Christian must be the same thing.
1: أن تكون مسنا وأن تكون مسيحيا ينبغي أن يكونا نفس الشيء.
0: Do you see why this poor tribal chief was confused?
1: أرأيت لماذا ارتبك رئيس القبيلة المسكين هذا؟
0: And that is why we should be thanking God every day for preserving His word for us today.
1: ولهذا ينبغي أن نشكر الله كل يوم لأنه حفظ لنا كلمته إلى هذا اليوم.
0: We have the word so that we can know the errors and the wrong and the false teaching.
1: فلدينا الكلمة لكي نعرف أخطاءنا ولكي نعرف الفرق بين التعليم الخاطئ والتعليم الصحيح.
0: The word of God teaches us the difference between man's way and God's way.
1: كلمة الله تعلمنا الفرق بين طريقة الإنسان وطريقة الله.
0: Make no mistake about it, legalism is man's way and not God's way.
1: ينبغي أن يكون هذا واضحا تماما. الناموسية هي طريقة الإنسان وليست طريقة الله.
0: It is a historical fact that by the 4th century, many monks lived on a diet of bread and salt water.
1: هذه حقيقة تاريخية. في القرن الرابع كان هناك كثيرون من الرهبان يعيشون طبقا لنظام غذائي يكتفي بالخبز والملح والماء.
0: Some wore only loincloth of thorns.
1: وبعضهم كان يلبس فقط مئزرا من الأشواك.
0: One by the name of Simon Stylist prostrated himself 1,224 times a day.
1: وواحد منهم كان اسمه سايمون ستايلايتس كان ينبطح على الأرض ليسجد 1,224 مرة في اليوم.
0: Why?
1: لماذا؟
0: All of these things were done to try to earn the favor of God.
1: كل هذه الأشياء كانت تعمل لكسب رضا الله.
0: And yet the Bible says that God's grace is unmerited and undeserved favor.
1: ومع ذلك فإن الكتاب يعلمنا أن نعمة الله معناها رضا الله علينا بالرغم من عدم استحقاقنا أو جدارتنا.
0: And that is why Jesus Christ lambasted the Pharisees and called them all the names in the book.
1: ولهذا وبخ يسوع الفريسيين ودعاهم بكل الألفاظ القاسية في الكتاب.
0: He called them hypocrites. He called them snakes. He called them brood of vipers. He called them fools. He called them blind guiding the blind. He called them whitewashed tombs.
1: سماهم المرائين الحيات أولاد الأفاعي أفاعي خبيثة حمقى قادة عميان قبورا مبيضة.
0: Why did he use such harsh language?
1: لماذا استخدم يسوع مثل هذه اللغة القاسية؟
0: Because the Pharisees loaded their people with so many rules and regulations that were not in the Bible.
1: لأن الفريسيين وضعوا على الناس أحمالا ثقيلة بقواعد وأنظمة لم تكن موجودة في الكتاب المقدس.
0: But the question that always follows, saved by grace alone, is this.
1: ولكن السؤال الذي دائما يتبع عبارة أننا مخلصون بالنعمة وحدها هو هذا السؤال.
0: Now that we are saved by grace, can we just go on and break every one of the commandments?
1: الآن وقد خلصنا بالنعمة أيمكن أن نستمر في كسر الوصايا؟
0: Again, let me repeat what I said in the last broadcast.
1: مرة أخرى دعني أكرر ما ذكرته في الحلقة الماضية.
0: Anyone who believes that they can continue to live a sinful life has never experienced the grace of God.
1: كل من يعتقد أنه يستطيع أن يستمر في حياة الخطية فإنه لم يختبر نعمة الله أبدا.
0: In other words, that person is not saved at all.
1: وبعبارة أخرى فإن مثل هذا الشخص لم يخلص على الإطلاق.
0: The Bible tells us that those who are saved by grace keep the commandments.
1: فالكتاب يعلمنا أن أولئك الذين يخلصون بالنعمة يحفظون الناموس.
0: Those who are saved by faith alone are not habitual lawbreakers.
1: أولئك الذين يخلصون بالإيمان وحده لا يعتادون كسر وصايا الناموس.
0: Those who have experienced the love and the grace of God,
1: أولئك الذين اختبروا محبة الله ونعمته,
0: not only keep the letter of the law but the spirit of the law.
1: لا يحافظون فقط على حرفية الناموس ولكنهم أيضا يحافظون على روحانية الناموس.
0: So that they not only refrain from killing,
1: فهم لا يكتفون فقط بالامتناع عن القتل,
0: but also they do not even hate,
1: بل إنهم أيضا لا يكرهون.
0: They not only do not covet,
1: وهم لا يطمعون,
0: but also they love sacrificially,
1: ولكنهم أيضا يعطون بسخاء.
0: They not only do not take revenge,
1: وهم لا يكتفون بعدم الانتقام,
0: but also they forgive and love their enemies,
1: ولكنهم أيضا يغفرون لأعدائهم ويحبونهم.
0: The Bible tells us that there are people who can keep the externals of the laws.
1: يقول لنا الكتاب إن هناك أناسا يستطيعون أن يحافظوا على الناموس من الخارج.
0: But deep down they are haters.
1: ولكنهم من داخل أعماقهم يكرهون.
0: Deep down they are prideful.
1: من داخل أعماقهم هم يستكبرون.
0: Deep down they are angry.
1: من داخل أعماقهم هم يغضبون.
0: Deep down they are covetous.
1: من داخل أعماقهم هم يطمعون.
0: Deep down they are idolaters.
1: من داخل أعماقهم هم يعبدون الأصنام.
0: Deep down they are adulterers.
1: من داخل أعماقهم هم زنات.
0: Then how is a Christian who is saved by grace alone able to keep not only the letter of the law but also the spirit of it?
1: ثم يأتي السؤال, كيف يستطيع المسيحي المخلص بالنعمة وحدها أن يحفظ لا حرفية الناموس فقط بل روح الناموس أيضا؟
0: That's a good question.
1: وهذا سؤال جيد.
0: Because when you are saved by grace alone,
1: لأنه عندما نخلص بالنعمة وحدها,
0: the Holy Spirit of God comes in and lives on the inside of you.
1: يأتي الروح القدس إلينا ويسكن في دواخلنا.
0: The Holy Spirit of God empowers you to do the impossible.
1: فروح الله القدوس هو الذي يمكننا من أن نصنع المستحيل.
0: The Holy Spirit of God strengthens us to do what is not humanly possible.
1: روح الله القدوس يقوينا لكي نعمل ما يستحيل علينا أن نفعله بقوتنا الإنسانية.
0: The Holy Spirit of God guides us to do what is humanly undoable.
1: روح الله القدوس يقودنا إلى أن نعمل ما لا يمكن عمله إنسانيا.
0: Legalism imposes an outward code, but it can never change the person's inner nature.
1: الناموسية يمكن أن تفرض علينا نمطا خارجيا من السلوك, لكنها لا تستطيع أن تغير الطبيعة الداخلية للشخص.
0: Legalism enforces an outward appearance, but it can never enable you to please God.
1: الناموسية يمكن أن تفرض مظهرا خارجيا, لكنها لا يمكن أن تساعدنا على إرضاء الله.
0: Grace, on the other hand, provides the inner desire and gives us the power to obey God.
1: النعمة من الجانب الآخر تزودنا بالرغبة الداخلية وتعطينا القوة على طاعة الله.
0: Grace empowers us to be all which God intends for us to be.
1: النعمة تمكننا من أن نكون طبقا لما أراد الله لنا أن نكونه.
0: Grace makes us free to serve.
1: النعمة تعطينا الحرية أن نخدم.
0: Grace gives us freedom to love.
1: النعمة تعطينا الحرية أن نحب.
0: Grace gives us freedom to give.
1: النعمة تعطينا الحرية أن نعطي.
0: Grace gives us freedom to sacrifice.
1: النعمة تعطينا الحرية أن نضحي.
0: Grace gives us freedom to obey.
1: النعمة تعطينا الحرية أن نطيع.
0: So my listening friend, listen very carefully as we come toward the end.
1: لذلك أرجو أيها الإخوة المستمعون أن تنصتوا إلينا جيدا ونحن نقترب من نهاية هذه الرسالة.
0: To fall from grace is to refuse to accept that it is grace alone and only grace can make you acceptable to the Father.
1: أن تسقط من النعمة معناه أنك ترفض أن النعمة وحدها وأن النعمة فقط هي التي تجعلك مقبولا عند الآب.
0: Now there are some people who think that legalism is hard.
1: هناك بعض الناس الذين يظنون أن الناموسية أمر صعب.
0: On the contrary.
1: بالعكس.
0: Legalism is easy.
1: الناموسية شيء سهل.
0: It is relatively easy not to murder.
1: فمن السهل نسبيا ألا تقتل.
0: It is hard to reach out and love someone who despises you.
1: ولكن من الصعب أن تمد يدك وأن تحب إنسانا يحتقرك ويزدري بك.
0: It is relatively easy not to commit adultery.
1: من السهل ألا ترتكب خطية الزنا.
0: It is hard to keep on loving your spouse more than you love yourself.
1: لكن من الصعب أن تواصل محبتك لشريك حياتك أكثر من محبتك لنفسك.
0: It is relatively easy to pay taxes.
1: من السهل أن تدفع ما عليك من ضرائب.
0: It is much harder to give sacrificially.
1: ولكن الأصعب كثيرا هو أن تعطي بسخاء.
0: Living in the Spirit is to be in constant openness to the Holy Spirit's guidance, even if I do not like where He takes me.
1: الحياة في الروح معناها الانفتاح الدائم لقيادة الروح القدس حتى إذا أخذني إلى أماكن لا أريدها.
0: Living in the Spirit makes me more conscious of what I have left undone than brag about what I've done.
1: الحياة في الروح تجعلني أكثر إحساسا بالإثم للأمور التي لم أعملها أكثر من إحساسي بالتفاخر على الأمور التي أتفاخر بأنني قمت بها.
0: Living in the Spirit forbids me from putting on a social mask.
1: الحياة في الروح تمنعني من ارتداء قناع اجتماعي.
0: Living in the Spirit convicts me to avoid false comparisons with other Christians.
1: الحياة في الروح تحثني على تجنب عمل المقارنات المزيفة مع المسيحيين الآخرين.
0: Someone once said,
1: قال أحدهم مرة,
0: the ultimate effect of legalism is to lower our views of God.
1: أقصى تأثير للناموسية هي أنها تخفض من أفكارنا عن الله.
0: What often overwhelms me is not how much I have done.
1: إن الذي يغمر مشاعري ليس هو قدر ما فعلته أنا.
0: But how much God's grace is lavished upon me.
1: بل هو سخاء فيض نعمة الله الوفيرة التي غمرتني.
0: Especially when I know that I am not deserving of it.
1: خصوصا عندما أعرف أنني لا أستحقها.
0: Do you want to live in victory and power?
1: هل تريد أيها المستمع الكريم أن تعيش في نصرة وقوة؟
0: Get to really know Jesus.
1: اعرف يسوع حقا.
0: Get to know the overwhelming love of Jesus.
1: واعرف محبة يسوع الفياضة لك والتي تغمرك.
0: Put yourself in the place of receiving the grace of Jesus.
1: وضع نفسك في وضع المستقبل لنعمة يسوع.
0: And you can do that right now.
1: وتستطيع أن تفعل ذلك الآن وفورا.
0: Say to him,
1: قل له,
0: I come to you.
1: أنا آتي إليك.
0: Unworthy and undeserving.
1: غير مستحق ولست جديرا بشيء.
0: But I want to receive your grace.
1: ولكنني أريد أن أتقبل نعمتك.
0: Thank you that you never turn me away.
1: أشكرك لأنك لا يمكن أن تصدني بعيدا.
0: In Jesus' name.
1: في اسم يسوع.
0: Amen.
1: آمين.
0: Until we see you next time, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: مؤمنين كتير بيحسوا ان شرب الخمر غلط، وكل شخص مسيحي لازم يكون عنده ضمير نقي بخصوص هل هيشترك ولا لا. لكن هيجي اليوم اللي هيشترك فيه كل شخص مؤمن، هنشرب افضل نوع ممكن يتعمل من الخمر، وهنشربه مع يسوع نفسه، نفس يسوع اللي عمل الخمرة في عرس قانا الجليل. وايه المناسبة؟ عشاء عرس الخروف. والنهاردة هنعرف مع بعض ايه المنيو بتاع العشاء ده. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة الثالثة من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت لما الملك هيتجوز عروسته.
3: بتخيل ان في ناس كتير مننا زي بطرس هيقولوا يا رب مش هتخدم عليا. فاكر لما يسوع كان عايز يغسل رجلين بطرس؟ بطرس قال له لا لا يا رب ما تغسلش رجلي. تخيل الناس بيقوموا بسرعة ويقولوا يا رب خليك قاعد، احنا اللي هنخدمك. وبعد كده هيرد ويقول لهم مش فاكرين اللي علمته لكم انه اللي بيخدم في الملكوت اعظم من اللي بيحكم؟ يسوع هيخدمنا. ممكن تقول لي ماشي قسيس لوتسر، ده احتفال زفاف، هناكل فيه ايه بقى؟ مش ده اللي بتفكر فيه دلوقتي؟ المنيو هيكون فيه ايه؟ مش عارف بالظبط ايه اللي موجود في المنيو، لكن عارف ايه اللي هنشربه. انا عارف ده كويس، في حفلات الافراح اليهوديه كان مهم جدا للعريس والعروسه انهم يشربوا الخمر الجديد، واللي اقصده اننا بنتكلم عن افضل انواع الخمر. هيحتفظوا بالخمر ده طالما كان ضروري، وهيحتفظوا بالافضل جدا علشان وليمه الفرح. ممكن يكون الخمر اللي اتحفظ زي اللي عمله يسوع في عرس قانا الجليل لما كانوا متضايقين من أصحاب الفرح لأنهم قالوا أنت خليت الخمر الجيدة للآخر، وما كانوش عارفين ده جه منين. هيكون خمر حلو جدا، مفيش شك في ده، والخمر ده كان بيتقدم في حفلات أفراح اليهود المدققين. ودلوقتي تعال معايا للعهد الجديد. في يوم يسوع جمع تلاميذه وقال لهم أنا بدعوكم تشتركوا معايا في الفصح. فتجمعوا مع بعض، وفي وسط العيد ده أخذ يسوع خبز وقال هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري، في لوقا 22 وعدد 19. وبعدها أخذ الكأس وقال هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم، في لوقا 22 وعدد 20. بعد كده في إصحاح 26 يسوع قال الجملة الرائعة دي، إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرم هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي، فمتى 26 وعدد 29. وهيتحفظ أفضل الخمر لليوم ده، وحتى اللي فينا مش بيشرب خمر على الأرض فده هيكون طعمه حلو، هنشربه وإحنا مستمتعين بعشاء عرس الخروف. زي ما بقول صعب جدا علينا نفهم كل الحاجات دي لأنه بعضها ممكن يكون رمزي، لكن ممكن تسألني النهاردة يا أسيس لوتسر إيه هي أهم حاجة فعلا؟ واللي أقصده إيه أهم حاجة في اللي بقوله ده؟ عايز أقولك إنه لو في أي حاجة مهمة في المقطع ده فهيكون العلاقة الحميمة والقرب اللي هنتمتع به مع يسوع المسيح. ولما قلت إنه إسرائيل مدعوين علشان يحضروا حفلة العرس، ما أقصدش إنه هيكون فيه درجات مختلفة في السماء وإنه هيكون فيه مواطنين درجة تانية ومواطنين درجة أولى، لا، هنكون كلنا مع بعض. لكن الله في أوقات كتير بيعمل تمييز في الأرض، وممكن يعمل تمييز لوقت معين في السماء، لكن أهم حاجة هو القرب اللي هنتمتع به مع يسوع. عارف بولس قال إيه في رسالة كلوسي؟ بولس بيقول في إصحاح 3 وعدد 4: متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. عارفين يقصد إيه بالكلام ده؟ الكون كله هيشوف إحنا قد إيه قريبين من يسوع. كل شطان وكل ملاك وكل شخص ما قبلش المسيح على الكوكب، لما هيرجع المسيح ويشوفونا جنبه، كلمة الله بتقول فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. تقدروا حتى تتخيلوا ده هيحصل إزاي؟ عارف أنه في الأفراح دلوقتي أهم حاجة طبعا هي جمال العروسة ولبسها والدخلة بتاعتها. العريس ممكن يقف مكانه وما يعملش حاجة ومحدش هيحس باختلاف، لكن عايز أقول لك أنه الأمر هيكون مختلف تماما عن كده في السماء. طول الأبدية الناس مش هيسألوا مين هي العروسة، مش ده السؤال اللي هيتسأل، لكن السؤال اللي هيتسأل مين هو العريس؟ مين ده؟ مين هو حمل الله اللي فدى كنيسته وطهرها علشان يتجوزها؟ مين هو الملك ده اللي هينزل؟ مين هو الأول والآخر؟ والإجابة هو يسوع المسيح، الرب، ملك الملوك ورب الأرباب، إله كل الآلهة. هي دي طبيعته، والتركيز هيكون كله عليه هو. الرسول بولس قال في رسالة كورنثوس الثانية وإصحاح 11 وعدد 2: فإني أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. هل فاكرين أنه أهم حاجة في وقت الخطوبة هي نقائنا ولا لا؟ وهل العريس والعروسة مخلصين وصادقين وهم مستنيين بعض ولا لا؟ وبعد كده بولس بيكمل ويقول: ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها، هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. كورنثوس الثانية 11:3. عشان كده عايز أسألك دلوقتي، هل أنت وفي للعريس النهاردة؟ أنت مخطوب ليه لو كنت شخص مؤمن؟ اسمحوا لي دلوقتي أتكلم لفئة مختلفة من الناس. فاكرين القصة بتاعت الشابين اللي دخلوا البيت الأبيض من غير ما الأمن يعرف؟ ممكن تكونوا نسيتوهم، دول اللي تسللوا للبيت الأبيض وتخطوا الأمن، وفي النهاية قدروا يسلموا على الرئيس بتاعنا ويتكلموا معاه. ومش محتاج أقول إن دي كانت فضيحة للخدمة السرية. أنا عايزك بس تكون عارف إنه محدش هيدخل السماء وهيتخطى الأمن، محدش هيوصل السماء ويقول أنا هنا وأعتقد المفروض أتقبل أنا كمان، ده مش هيحصل أبدا في السماء. يسوع حكى مثال مثير للاهتمام عن شخص جه يحضر وليمة العرس، لكن ما كانش لابس ثياب العرس، وشافوه على طول وطلبوا منه يمشي. أنا مش عارف إزاي ممكن أوضح ده ليك النهاردة أكتر من اللي وضحته، لكن لو ما قبلتش يسوع المسيح كمخلص شخصي لحياتك ولو ما أمنتش بيه مش هتروح السماء. عايز أحكي لكم قصة ممكن ناس منكم سمعوني وأنا بحكيها من كذا سنة عن زيارتي للبيت الأبيض والمكتب البيضاوي. كان عندي خدمة في واشنطن العاصمة، وعضو من الخدمة السرية للرئيس سألني لو أحب أزور المكتب البيضاوي. اليوم ده كان أجازة والرئيس كان برا المدينة، وفي الوقت ده كان الرئيس بوش الأول هو رئيس أمريكا، وعشان كده ممكن الإجراءات الأمنية ما كانتش مشددة زي دلوقتي. لكن سألني لو عايز أروح للمكتب البيضاوي اليوم اللي بعده. هل حصل معاك قبل كده إنه حد يقول لك حاجة وإنت تكون عارف من غير ما تصلي إنها إرادة الله؟ وأنا ما كنتش هقول لأ أبداً للعرض ده. وبعدها اتقابلنا هناك، واتنين بس من بناتي التلاتة كانوا معايا، وعدينا من عند البيت الصغير ده مع كل أفراد الخدمة السرية. هم بصولي أنا وبناتي، وبعد كده بصوا للشخص اللي كان مدخلنا وقالوا: أوه أنت معاه؟ ادخلوا على طول. ولما وصلنا للسلم في البيت الأبيض بصوا علينا أفراد الخدمة السرية التانيين، وبعد كده بصوا للشخص اللي كان معانا وقالوا: أوه أنتوا معاه؟ ادخلوا على طول. وبعد كده وصلنا للطرقة ووقفنا هناك قدام المكتب البيضاوي، وكان واقف هناك حارس تاني وسمح لينا ندخل، وبالرغم من أننا معرفناش ندخل لمكتب الرئيس، قدرنا نحط رجلنا كده من بره في المكتب البيضاوي. تخيل معايا لو متنا في كارثة كبيرة. تخيل معايا أننا وصلنا الناحية التانية، وفجأة هناك في الناحية التانية من الستارة نقابل يسوع. وعايزكم تتخيلوا معايا عدد كبير من الملائكة موجودين بطول الطريق لبيت الآب وواقفين للحراسة. وبعد كده يبصوا علينا الملائكة وهيشوفوا يسوع ماشي معانا وهيقولوا أوه أنتم معاه؟ ادخلوا على طول. ونشوف ملائكة تاني ويقولوا أوه أنت معاه؟ ادخل على طول. وبعد كده من بعيد هنشوف مجد الله، وهنشوفه قدوس وبار وطاهر أكتر ما كنا بنحلم بيه قبل كده. وفجأة بتيجي لينا ذكريات الماضي. في ناس بتسمعنا وعايشين في الخطية، ناس ارتكبت جرائم غير أخلاقية وسرقة وأنانية. ومين فينا ممكن ما يكونش عمل الخطايا دي؟ لكن كلنا عملنا ما يكفي من الخطايا دي. وبنبدأ نبص على نفسنا ونقول أنا مش هقدر أدخل، مش هقدر. لكن الملاك بيقول أنت معاه؟ ادخل على طول. وهيفضل يرافقنا طول الطريق لبيت الآب. ليه؟ لأن بر المسيح اتحسب لينا. دي الطريقة الوحيدة اللي بيها هندخل السماء وندخل لعشاء عرس الخروف. خلونا نصلي مع بعض دلوقتي. لو الله اتكلم ليك النهاردة ولسه ما قبلتش المسيح كمخلص شخصي لحياتك، تقدر تعمل ده دلوقتي. تقدر تقول له يا يسوع خلصني. تقدر تقبله. ولكل حد تقابل مع المسيح محتاج أسألكم، هل أنا وإنتم طاهرين للشخص اللي احنا مخطوبين ليه؟ أبونا السماوي، هنرنم في الأبدية طول الوقت، مستحق هو الخروف المذبوح. بنشكرك باسم يسوع المسيح، آمين.
2: يا صديقي، لو لسه لغاية دلوقتي ما سلمتش حياتك للمسيح كمخلص شخصي، هل ممكن تعمل كده دلوقتي؟ خليك فاكر انه لما هتكون ماشي معاه هو بس هتقدر تدخل ملكوت السماوات. لو تخيلنا ان في حد راح وقف على باب السماء وقال لهم عايز ادخل، هيقولوله على اساس ايه؟ اللي هيقول اعماله هيترفض، واللي هيقول اهله هيترفض، واللي هيقول تبرعاته برضه هيترفض، اي سبب غير دم يسوع المسيح المسفوك على الصليب هيترفض. ولازم تعرف ان هدف النبوة مش اشباع فضولنا، لكن النبوة بتدعونا علشان نقابل يسوع ونخاف عليك من قسوة القلب اللي بتيجي للناس اللي بيسمعوا كتير دعوة الله ويأجلوها لغاية لما القلب يتأسى ويبطل حتى يسمع دعوة الله. فلو الله اتكلم لقلبك عن طريق العظة دي، اتجاوب معاه وآمن بيسوع وخليه رب على حياتك. ربنا يباركك. النهاردة ختمنا مع بعض عظة بعنوان الملك هيتجوز عروسته، ودي العظة الثالثة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. الكتاب المقدس بيحكي لنا عن حاكم عالمي هيجي في المستقبل وهيطلب العبادة من الناس، والكائن الشرير ده هيكون منافس ليسوع الحقيقي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرقد حتى الفوز علشان نشوف مين هو ضد المسيح.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو. ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أحبك يا رب إلهي من كل قلبي ومن كل نفسي ومن كل قدرتي ومن كل فكري.
1: أحبك يا رب يا قوتي،
0: أنا لحبيبي وإلي اشتياقه، أطلب من تحبه نفسي.
1: تحت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمرته حلوة لحلقي.
0: من سيفصلني عن محبة المسيح؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة تقدر أن تفصلني عن محبة الله.
1: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني،
0: والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي.
2: أتحبني أكثر من هؤلاء؟
1: نعم يا رب،
0: أنت تعلم أني أحبك.
2: ارعى خرافي.
3: Welcome to C'est la vie radio.

إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

مرارة. افتح لي أبواب بيتك لأنعم ببهاء هيكلك المقدس. هب لي أن أفتح لك أبواب قلبي لتقيم مذبحك داخلي، لتحل بركتك علي ولتدربني على حياة الجهاد واهبا لي النصرة. هب لي روح الهتاف والبهجة بك مع كل شعبك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن منيرة ثابت. هي أول محامية في المحاكم المختلطة وأول فتاة جامعية تعمل بالصحافة. أصدرت مجلة الأمل بالفرنسية والعربية عام 1925، تبنت قضية حق المدرسات في الزواج مع الاحتفاظ بوظائفهن، ففي ذلك الوقت كانت المدرسة تفصل من عملها إذا تزوجت، ونجحت الحملة وأقرت وزارة المعارف هذا الحق.

أنا خايف، أنا تعبان، أنا قلقان، مش عارف أرتاح ولا أنام. يا ترى في حل للخوف اللي في حياتي ولا هفضل على طول تعبان؟ أعزائي المستمعين، عايز أقول لكم في حل. أيوة في حل، وكمان ضمان وسلام. كل ده هنعرفه في حلقتنا النهاردة من برنامجكم حروف ونغمات. معاكم جون بولس، بس تعالوا في الأول نسمع الترنيمة اللي جاية ونرجع نعرف إيه أسباب الخوف في حياتنا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: أول سبب من أسباب الخوف في حياتنا أو نقدر نقول عليه اللي دخل الخوف لحياتنا هي الخطيئة. في بداية سفر التكوين كان آدم وحواء ما يعرفوش الخوف، ماشيين وسط الحيوانات الضخمة والطبيعة بكل جمالها بدون خوف ولا قلق ولا حيرة، يخافوا من إيه؟ ولكن فجأة وبعد السقوط عرف الإنسان الخوف، وبدل ما كان بيكلم الله خاف من الله. شفتوا إزاي الخطية هي السبب الأساسي في الخوف؟ تعالوا نسمع مع بعض الترنيم اللي جاي ونكمل كلامنا من تاني.

0: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وهنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
1: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
2: مستحيل أعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلافي؟
1: أيوة.
2: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: أحيانا كتير بيلفت النظر إن الشيء المشترك بين البشر كبار أو صغار، قادة وشعوب، رجال أعمال وموظفين، الجميع مصاب بنفس المرض وهو الخوف من بكرة والألم من المجهول. لكن لو عرفنا إن الرب يسوع المسيح بيطمننا على بكرة وضامن لينا حاضرنا ومستقبلنا وحتى ماضينا كمان، ما تقلقش عليه، هنكون قد إيه فرحانين ومش مضطربين وما نعولش الهم وما نخافش، لأن إلهنا موجود. وده عنوان ترنيمتنا اللي جاية، ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود.

ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المستمعين، وإحنا بنتكلم عن إزاي الخوف بيضيع السلام في حياتنا. فإبليس مش عايز الإنسان في سلام، لا عايزه في سلام مع الله، ولا عايزه في سلام مع نفسه، ولا عايزه في سلام حتى مع الآخرين. علشان كده بيزرع الخوف في قلب الإنسان، وتكون النتيجة إن الإنسان بيخاف من الله فيبعد عنه، وبالتالي يخسر سلامه مع نفسه، وكمان هيخسر سلامه مع الآخرين. لكن شكرا للرب اللي هزم الخوف في الصليب وادانا السلام الذي يفوق كل عقل، اللي بيحفظ قلوبنا وبيحفظ كمان أفكارنا في المسيح يسوع. عايز ترتاح؟ عايز تطمن؟ رنم معايا وقول سلامك فائق العقول.

في آخر حلقتنا حابب أقولك إنك لازم تخاف. تقولي أخاف؟ إزاي؟ وإنت من أول الحلقة كلامك عمال يقولي ما تخافش ما تخافش ما تقلقش. أيوة أنا بقولك ما تخافش، وكمان بقولك ما تقلقش، بس هقولك تخاف من إيه وما تخافش من إيه. عايز أقولك ما تخافش على حياتك، في إيد الله. ما تخافش على حياتك وإنت مسلمها للرب يسوع المسيح، لكن خاف من أمر مهم قاله الرب بنفسه في لوقا 12: خافوا من الذي بعد ما يقتل، أي إبليس، له سلطان أن يلقي في جهنم. عرفت دلوقتي بقولك تخاف من إيه؟ خاف على أبديتك، على عمرك، على اسمك اللي ما تكتبش بسفر الحياة. علشان كده صلي معايا وقول: يا رب يسوع، وأنا بعيد عنك ما عندي السلام وخايف من الأيام، لكن جاي قدام صليب بتوب وارجع واسكن في حصون الصخر اللي مليئة.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. أنا بحب الورد قوي، وكل ما تيجي مناسبة أجيب ورد لمراتي. عيد ميلاد، عيد جواز، عيد حب، أنا شغال ورد على طول بدون مبالغة. بعد 15 سنة جواز جت قالت لي بقولك إيه، ما ترحمني بقى من الورد عشان أنا مش بحبه. قلت يا نهار أبيض، طب ما قلتيش ليه؟ قالت لي افتكرتك هتعرف لوحدك. على العكس تماما بقى، أنا ابتديت فجأة أحب الأفلام واندمج بشدة في أحداث الفيلم. ما حبش أبدا حد يقطع تركيزي، لا بفتح باب ولا رد على تليفون ولا رد على عيل من عيال لما ينده، أنا مركز في الفيلم تماما. وساعات أتنرفز فجأة كده ويقولوا لي مالك، أقول ما بحبش حد يقطعني وأنا مركز في الفيلم. أيوة بس أنت ما قلتش، هو أنا لازم أقول؟ مش أنتوا تفهموا لوحدكم؟ في العلاقات الزوجية ساعات طرف من الطرفين بينتظر أن الطرف الآخر يفهم حاجة هو ما قالهاش، أو يتصرف تصرف معين كأنه طلبه منه بالظبط، ولما ما يحصلش يزعل. طب لما أنت ولا أنت عارفين عايزين إيه ما تقوله، هو الطرف التاني هيفهم إزاي يعني؟ وده طبعا بيسبب مشاكل كتيرة. لو عاوز حاجة من شريك حياتك قولها وما تتوقعش أنه هو هيخمن صح يعني، بس وانت بتقول لازم تعرف تقول إيه وما تقولش إيه. في حاجات ما ينفعش تتقال خالص، زي إيه مثلا؟ زي أنك تنتقد شريك حياتك قدام حد تاني وخاصة من أهلك، أو أنك تقلل من شأن حاجة هو مهتم بيها قوي، أو أنك تختار ألفاظ لا تليق عند النقاش مع أنها ألفاظ عادية قوي، زي مثلا ما هو أنت اللي مهملة، ما هو أنت اللي مش مركز، هو كل حاجة لازم أعملها أنا، شوفي عيالك، قال يعني هما مش عيالي. وفي حاجات لازم تتقال باستمرار، التعبير عن الحب مهم قوي بين الزوجين، التعبير عن الامتنان والشكر على كل حاجة بتتعمل، التعبير عن التقدير ان الشخص اللي قدامي ده حاجة مهمة قوي في حياتي. حياتنا مع ربنا بتنعكس على علاقتنا بشريك الحياة، يعني انا علاقتي بربنا قوية هيديني حكمة ويعرفني اقول ايه وما اقولش ايه.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ساعات يا ربي بخاف من عتمة تهديني، من خطية تزلني، وأكون مصر أني أهرب، بجري، لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور. مع أني متأكد أنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن أني نسيت، ومع الوقت بكون مليت، لكن صدقني يا ربي أنا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة إيديك، بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها. معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلاً.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

0: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وامك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.
1: شفتها بتجري عليا، اتشعلقت فيا وخطفت قلبي. قلت لها حبك غالي يا أحلى أمالي، فيك حياتي جميلة يا حبي. سرحت ثواني في حب البنتي، وتخيلت أني أغلى عند ربنا من أي حاجة. لو حب البنت بيساوي 100 فحبه ليا بيساوي ما لا نهاية. أنت مش لوحدك،

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
2: قل لنا يا عم قاسم.
6: كلامك المرة الماضية يا عم قاسم حيرني، جعلني أغرق نفسي في قراءة كتب كثيرة عن الموضوع.
7: فأنت الآن حجتنا في هذا الموضوع، حدثنا بما وجدت.
6: يقولون ويؤكدون أنه قبل النهاية وقبل حلول يوم القيامة سيعود المسيح ويحكم العالم بالعدل.
7: هذا معروف ومقبول من الجميع.
6: وأن المسيح سينزل حكما عدلا.
7: ويقولون إن حال السلام والعدل هذه ستستمر سنوات عديدة.
6: 40 سنة.
8: بل 1000 سنة.
9: 40.
8: في سفر الرؤيا هي 1000 سنة. يقول يوحنا الرسول: ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يديه، فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس الشيطان وقيده 1000 سنة.
6: 1000 سنة كاملة؟
7: 1000 سنة عند الله كيوم، واليوم 1000 سنة.
6: فيها المسيح سيحكم العالم.
8: المسيح لم يسعى إلى حكم أرضي، بل قال: مملكتي ليست من هذا العالم.
10: هذا صحيح، وطوال وجوده على الأرض كان يؤكد أن حكمه روحي على قلوب وعقول البشر.
6: اليهود لم يروا ذلك،
9: كانوا ينتظرونه ليحكم الأمة اليهودية.
7: وكيف يملك عليها المسيح؟
10: منذ القديم واليهود يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يحكمهم حكما ماديا ملموسا. كان الله بالنسبة لهم الملك الأرضي المباشر.
8: كانوا يرونه يخرج معهم للحرب ويتحدى أعداءهم وينتقم لهم، وكانت كما يقولون بينه وبينهم معاهدة.
6: معاهدة؟ معاهدة مثل المعاهدات بين الدول؟
9: أو تعهد أو اتفاق وقسم كما يحدث بين الحاكم ورعيته.
7: الله يكتب تعهدا واتفاقا.
10: في سفر الخروج أصحاح 20 نجد شيئا من هذا القبيل. نص معاهدة يقول الله لهم: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر، وينص أن لا يكون لك آلهة أخرى.
8: ووضع لهم دستورا هو الوصايا العشر.
6: معاهدة كاملة فعلا بنصوصها ودستورها.

0: لكنهم لم يكونوا أمناء مع الله، لم يحفظوا نصوص المعاهدة.
1: فماذا حدث؟ عاقبهم طبعا،
2: رفضوا ملكهم وعاندوه وعصوه،
3: أنزل بهم العقاب وضربهم وشتتهم في كل البلاد.
0: وقال الله في هذا الشأن لصموئيل النبي حين جاء إلى الله يشتكي اليهود، قال له: لم يرفضوك أنت، بل إياي رفضوا حتى لا أملك عليهم.
4: فانتهى بذلك ملك الله عليهم، تركهم كما تركوك.
2: وهل يعقل أن يملك الله على شعب الآن؟ يكون الملك هو الله أو المسيح؟ الله روح.
3: في العصور المظلمة كان الملوك يدعون الحق الإلهي ويوهمون الشعوب المحكومة أنهم الملوك الآلهة،
1: مثل الفراعنة كان الملك إلها يعبد،
0: وغيرهم من الطغاة الذين سعوا إلى استعباد شعوبهم وتهديدهم باللعنة إن عصوهم.
4: فالحكم الحسي المادي ليس صحيحا.
2: وكيف يسمح الله العادل سبحانه وتعالى بأن ينصر شعبا على باقي الشعوب؟
3: وهل يستحق هذا الشعب ذلك؟
1: وهل في سبيل نصرتهم يقيم حربا تقتل وتهلك وتبيد العالم؟
0: عندكم كل الحق، الله لا يميز ولا يفرق بين الشعوب، الناس بكل أجناسهم عبيده، الكل عنده سواسية، عبد وحر، رجل وامرأة، أبيض وأسود، كلنا خليقته ورعيته.
4: والعالم والفكر المعاصر لا يقبل الحروب بل يسعى إلى السلام، والأبطال الآن ليسوا أبطال القتال بل أبطال السلام.
2: نعم يا مريم، هذا صواب تماما. الدولة التي تشن حربا تواجهها قوى العالم جميعا لتوقفها.
1: السلام هو إرادة الجميع،
3: الكل يسعى وينادي به.
0: قال المسيح: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا.

0: قبل أن ننتقل من نظرية ملك المسيح هذه، نحتاج أن ننوه إلى عقيدة الألف سنة.
1: عقيدة الألف سنة؟
0: نعم يا سمر، برغم أن كل المسيحيين اتفقوا على عقيدة مجيء المسيح الثاني وآمنوا بها، لكنهم اختلفوا في تفسير حوادث وتاريخ المجيء الثاني.
1: هناك من يقول إن المسيح سيأتي وبظهوره تبدأ الألف سنة المجيدة لحكمه، وهناك من يقولون بل سيأتي بعد الألف سنة، وهناك من لا يعترفون بالتفسير الحرفي للألف سنة.
0: هذا كله في سفر الرؤيا الأصحاح 20.
1: الذين يؤمنون بأن المسيح سيأتي أولاً ثم تبدأ الألف سنة يرون العالم مملوءاً بالشر، وأنه لا بد أن يأتي المسيح أولاً فيقوم الأبرار ويهلك الأشرار ويقيد الشيطان ويملك المسيح ملكاً بلا شر أو إثم.
0: تنتهي فيه الشرور ويعم السلام، وكما يصورها النبي إشعياء يقضي بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين، فيطبعون سيوفهم سككا ورمحهم مناجل، لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد.
2: يصبح العالم عالم سلام وكمال.
3: كم هو جميل أن نتصور العالم هكذا.
1: أول من نادى بهذه النظرية كان المسيحيون الذين هم من أصل يهودي، وشاعت أول ما شاعت بين سنة 150 إلى 250 ميلادي.
0: لذلك تشمل النظرية عودة اليهود إلى فلسطين وبناء الهيكل في أورشليم وتجديد الأمة اليهودية والعبادة اليهودية،
4: وهي التي تعتمد على التفسير الحرفي
2: وتنادي بالحكم الحسي المادي للمسيح على الأرض
3: والحرب والانتصار على قوى الشر، أليس كذلك؟
1: هي كذلك،

0: ثم هناك من يقول بأن المسيح سوف يأتي بعد انتهاء 1000 سنة وانتهاء الشر من العالم.
1: انتهاء الشر من العالم؟ وكيف ينتهي الشر؟
2: الشر لن ينتهي من العالم أبدا.
3: الشر يبقى مع الخير دائما حتى انقضاء العالم.
4: ذكر المسيح ذلك في مثل من الأمثال التي قصها على الناس.
1: في أي مثل هذا؟
4: مثل الحنطة والزوان، عن الزارع الذي زرع حنطة في حقله، وجاء عدوه وزرع زوانا وسط الحنطة، ولما طلع النبات طلع الزوان وسط الحنطة. حاول العبيد نزع الزوان، لكن السيد قال: بل دعوهما إلى الحصاد حتى لا تقلع الحنطة مع الزوان. ووقت الحصاد جمعت الحنطة وأحرق الزوان.
0: وفسر المسيح هذا المثل لتلاميذه إن الحنطة هم الأبرار والزوان هم الأشرار، وسيبقان معا حتى انقضاء العالم. حينئذ يحرق الأشرار ويحيى الأبرار في ملكوت الله.
2: فالشر ملازم للخير حتى نهاية العالم،
3: ولن تكون هناك أوقات يعم فيها السلام والخير.
1: مهما سعى الإنسان للخير فلن يصل إلى الكمال التام.
4: إذا كانت هذه النظرية سليمة فإنه يمكن معرفة وقت مجيء المسيح.
3: طبعا، بعد انتهاء 1000 سنة.
2: هذا صحيح.
0: الذين ينادون بهذا الرأي يرون بعكس أصحاب النظرية الأولى أن 1000 سنة هي المرحلة التي يملك فيها المسيح ملكا روحيا بانتشار الإنجيل وسيادته على قلوب الناس، ويقولون إن 1000 سنة قد بدأت منذ بدأت الكرازة بالإنجيل،
4: ويرون أن القيامة ليست قيامة أجساد بل قيامة روحية
1: ونهاية الحروب وسيادة السلام.
3: لا بد أنهم فسروا ذلك تفسيرا روحيا أيضا،
2: والوحوش والسلام الذي سيسود بينهما روحي أيضا.
0: نعم، وفكرة عودة اليهود كل تفسير روحي.
1: وال1000 سنة العدد 1000 روحي أيضا، يعني غير محدد.
3: نعم، متى تبدأ ومتى تنتهي؟
4: اختلفوا في ذلك. البعض يقول إنها غير محددة، فاليوم ك1000 سنة وال1000 سنة كيوم واحد، والشيطان قيد بصليب المسيح.
0: والبعض يحددها ويقول إن أولها عام 800 ميلادية منذ أول إمبراطور مسيحي الإمبراطور شارلمان.
2: وهل كانت هذه السنوات الماضية فترات سلام فعلا؟ لا أبدا.
1: عندك حق يا سمر، هذه نظرية صعبة التصديق
3: مثل سابقتها الحرفية أيضا.
4: نحن عرضنا للنظريتين للتعريف بهما،
2: فما رأيكما إذن؟
0: أولا أحب أن أقول إنه ليس من الحكمة أن نتمسك بنظرية ما ونؤكد أنها هي الصحيحة وكل ما عداها باطل، الله وحده الذي يعلم.
4: ونحن نهتم بفكرة المجيء الثاني أكثر من النظريات التي تبنى حولها.
1: فالمسيح سيجيء ثانية؟
0: لا شك في ذلك، وبمجيئه تتحقق صورة السلام الكامل للمؤمنين.
4: كل ما حولنا يؤكد سرعة مجيء الرب، والمسيح وحده الذي يأتي بالسلام.
0: والملك الألفي حوادث جارية متعددة تتقدم نحو الخير إلى أن يقيم إله السماوات مملكته، لن تنقرض أبدا وهي تثبت إلى الأبد كما يقول دانيال النبي.
2: نعم، لذلك ندعو ونصلي قائلين: ليأتي ملكوتك
0: في الملك الألفي العظيم. نعم، ليأتي ملكوتك. آمين.
3: آمين.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: تحدث عن حكم المسيح للعالم. تحدث عن حكم المسيح للعالم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: من لنا بتلك الحياة التي خرجت من يد الله، عظيمة بسيطة، هادئة نشيطة، تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير. يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. آهما لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة، حسنة جدا. يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر. يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة، وكان مساء وكان صباح يوما جديدا. آهما لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعا يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد، وليدا لم يسمع، لم يرى، ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت، والبهجة يابست، والعظمة ضاعت، والقوة ضعفت، والأشواك خرجت، فأطبق الضباب وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت، وبلا وداع رحلت الترنيمة التي ترنمت، وبلا استئذان مضت.
2: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: لو انت شاب وبتدور على عروسه وعايز تلاقي العروسه المناسبه اشتري مني. هقول لك الخلاصه: روح لمامتك، روح لخالتك، لواحده من طنطاتك او جيرانك يساعدوك تلاقي العروسه المناسبه. طب لو الجوازه ما عجبتكش والامور ما كانتش احسن حاجه، يبقى روح لحد من اصحابك هيساعدك تلاقي عروسه. يمكن يلاقي لك اخته، اخت مراته، حد من قرايبه، بنت عمه. المهم ما تبقاش لوحدك، احسن تتدبس في جوازه كده ولا كده وتبقى زي واحد صاحبي انت ما تعرفوش. انما بقى لو عايز الاصح والاحسن، يبقى انزل دور بنفسك، عيش حياتك، شوف ناس جديده كل يوم، واكيد هتلاقي البنت المناسبه ليك. هتلاقي الطويله والقصيره، المهتمه بنفسها، المثقفه، واللي واخده الدنيا كمان جد. اشتري مني. جوازتك مش حاجه سهله، ابذل مجهود شويه علشان تلاقي العروسه المناسبه. اتقل، تاخد حاجه نظيفه.
2: ما اعظم عذوبتك يا رب يسوع المحبوب، امنحني ان اكون فيك وأستريح بك وحدك فوق كل شيء. تجارب متعددة تعترضني في وادي الشقاء والأحزان، وتقلقني وتظلم حياتي، ولكن أنت يا رب تشفق علي. يا رب يسوع، نور المجد الأبدي وسلوان النفس المسافرة في أرض غربتها، ها صوتي الخافت يخاطبك: إلى متى يبطئ ربي عن المجيء؟ أقبل إلي وفرحني لأني فقير، أرسل يدك ونجني من ضيقاتي لأني شقي. هلم إلي لأنه بدونك ليست ساعة أو يوم لي فيه سرور.

0: لتنطلق ألسنة الأشرار ضدي ولترشق سهامها القاتلة نحوي. فإن كلمتك يا رب واهبة الخلاص، هي حصني وخلاصي، هي بهجة وكل حياتي. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: الموعظة على الجبل.
2: سياق الموعظة على الجبل، نظرة عامة، الجزء الأول، متى 5:6-7. بعد إخبارنا عن هؤلاء الناس الذين كانوا عند أسفل الجبل مع مشاكلهم وكيفية معالجة يسوع لتلك المشاكل وشفاء هؤلاء الناس من كل مرض جسدي ونفسي وعقلي وروحي، يخبرنا مرقس أن يسوع صعد إلى قمة الجبل قرب بحر الجليل ودعا بعضا من تلاميذه لينضموا إليه هناك. لكن بعد ذلك لا ينقل لنا مرقس التعليم الوارد في الإصحاح 5 و6 و7 من إنجيل متى، فهو يخبرنا أن نتيجة لما فعله يسوع على قمة الجبل عين 12 تلميذا ليبقوا معه ومن ثم يرسلهم ليكرزوا، ثم ذكر أسماء الرسل 12. أما متى فكتب لنا كل ما حدث هناك، وهو أيضا وصف هؤلاء الناس مع مشاكلهم. لقد ذكر في العدد الأول من الإصحاح 5 ما يلي: ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا، وبدأ يعطينا التعليم الذي قدمه على قمة الجبل. وفي نهاية هذا التعليم، أي بدءا من العدد 13 من الإصحاح 7، رأينا في حلقتنا الماضية أن يسوع ختم هذا الانسحاب بدعوة، وكانت الدعوة على الشكل الآتي: هل أنتم من بين الكثيرين أم القليلين؟ هل أنتم من بين المزيفين أم الأصيلين؟ وهل أنتم من بين الذين يقولون أم من بين الذين يفعلون؟ يا لها من دعوة رائعة. وعندما تفهمون سياق هذا التعليم العظيم، يواجهكم يسوع بالسؤال التالي: هل أنتم جزء من المشكلة أم جزء من الحل؟ قد يعني حضوركم في الكنيسة أنكم تريدون أن تكونوا جزءا من الحل والجواب، وهذا الأمر يقسم الناس إلى قسمين: الذين يشكلون جزءا من المشكلة، والآخرون الذين يشكلون جزءا من الحل. نتمنى أن يكون كل الناس الذين هم في كنائس يسوع المسيح جزءا من الحل، وبالتالي تكمن المشاكل في الناس الذين لا يعرفون المسيح أو لا يعرفون إنجيل الرب يسوع المسيح. لكن الطريقة التي انتهى فيها هذا التعليم تظهر لنا أن ذلك ليس بالضرورة صحيحا. يبدأ التعليم بالتحدي الذي يتألف من الأسئلة التالية: أين أنتم؟ هل أنتم عند أسفل الجبل تشكلون جزء من المشكلة؟ هل أنتم علامة استفهام أخرى كبيرة؟ أم أنكم على قمة الجبل مع يسوع وقد تدربتم وتعلمتم لتصبحوا جزء من الحل؟ وإذا كنتم على قمة الجبل مع يسوع، أي إذا كنتم في كنيسة يسوع المسيح وادعيتم أنكم جزء من الحل وجزء من الجواب، فالتحدي يكمن فيما يلي: أي نوع من الحل أنتم؟ أي نوع من الأجوبة أنتم؟ أي نوع من التلاميذ أنتم؟ هل أنتم من بين الكثيرين الذين يعتقدون أن ثمة طريقة سهلة لإتمام هذه الأمور؟ أم أنكم من بين القليلين؟ هل أنتم من بين المزيفين كما في مثل القمح والزوان؟ هل أنتم من بين الزوان؟ أم أنكم أصلين وتشكلون حبوبا نقية من القمح؟ أخيرا، تجدون أن الدعوة كانت التالية: هل أنتم من بين الذين يقولون أم من بين الذين يفعلون؟ هكذا كان سياق العظة على الجبل. أما الآن فسندرس المضمون. ما هو المضمون؟ ما الذي علمه يسوع حقا في ذلك الانسحاب الأول؟ في أولى حلقاتي شرحت ما قصدته عندما أطلقت على هذا التعليم اسم الانسحاب المسيحي الأول أو الخلوة المسيحية الأولى. إن الانسحاب هو مدة يبتعد فيها المؤمنون عن الناس لينعشوا أنفسهم روحيا، وسوف أستعمل هذا الفعل كثيرا أثناء وصفي للعظة على الجبل. في الجيش تعني كلمة انسحاب هروب، لكن على الصعيد الروحي تعني هذه الكلمة الابتعاد عن الناس لإيجاد العزلة والوقت للصلاة والتأمل، وهذا ما أقصده عندما أتحدث عن العظة على الجبل كأول انسحاب مسيحي. سوف نرى أن ما قدمه يسوع على قمة ذلك الجبل لم يكن عظة وإنما كان تعليما. ففتح فاه وعلمهم قائلا: هكذا بدأ التعليم وقد انتهى كما يلي. بهتت الجموع من تعليمه لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. كل ذلك كان تعليما بدأ وانتهى بوصف لما حدث على الجبل. وأول أمر علمه يسوع كان يتعلق بالمواقف الحسنة ونسميها أيضا التطويبات. هناك 8 تطويبات وهي التالية: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمطردين من أجل البر لأن لهم ملكوت السموات. لقد بدأ يسوع تعليمه في ذلك الانسحاب الأول حيث اختار الحلول والأجوبة، أي الرسل 12 الذين هم تلاميذه ومفوضوه أيضا. بدأ تعليمه بالتحدث عن التصرفات الحسنة. ذات مرة سمعت قصيصا يطرح عبر الإذاعة السؤالين التاليين: هل تم إرباككم وتزعزعكم؟ هل تحتاجون إلى تنظيم؟ أظن أنهما سؤالان ممتازان وعظة ممتازة، وذكر أن كتابه يمنحنا تنظيما. فإذا أردنا أن نكون حل يسوع وجوابه علينا الخضوع إلى تنظيم والحصول على مواقف حسنة. في وقت لاحق وبالتحديد في منتصف هذا التعليم يقول يسوع إنكم تستطيعون الحصول على جسد مليء بالنور أو جسد مليء بالظلمة. بتعبير آخر يمكنكم أن تكونوا في غاية الفرح أو في غاية التعاسة والإحباط. ويكمن الفرق في نقطة واحدة هي الآتية: كيف ترون الأمور؟ لقد فسر يسوع الأمر على الشكل التالي: سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما، فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟ يقول يسوع هنا إن الفرق بين السعادة والتعاسة هو السؤال الآتي: كيف ترون الأمور؟ لقد استعملت العين بشكل رمزي في الكتاب المقدس للدلالة على طريقة التفكير أو وجهة النظر، وهذا يصنع الفرق بين النور والظلمة وبين السعادة والتعاسة. فماذا تعنون عندما تطرحون هذا السؤال: كيف ترون الأمور؟ بشكل عام نتكلم هنا عن المواقف والآراء. منذ زمن قيل إن بعض الناس عانى من تصلب الشرايين والبعض الآخر عانى من تصلب المواقف، فأصبحوا تعيسين وسلبيين ومتشائمين. هذه هي الطريقة التي بدأ فيها يسوع هذا التعليم. إن دارسي الكتاب الذين يدرسون الموعظة على الجبل يقولون إنكم إذا أردتم فحص السياق أو الإطار الذي قدم فيه هذا التعليم ترون الأزمة التي تكمن في أن تصبحوا مسيحيين. لكن ما هي هذه الأزمة؟ يجيب العديد من الناس عن ذلك السؤال بطرق عديدة ومختلفة، لكن يشدد إنجيل يوحنا على الإيمان. فإذا أمنتم، يقول إنجيل يوحنا، إنكم تحصلون على الحياة الأبدية. لذا يخبرنا من هو يسوع وما هو الإيمان وما هي الحياة الأبدية. هذه هي الطريقة التي يجيب فيها يوحنا. أما متى فيجيب بطريقة أخرى، هو يعرف عن يسوع كملك لديه مملكة، وهذه الأخيرة هي عالم يحكمه ملك. يخبرنا متى أن يسوع هو ملك، وكملك الملوك ورب الأرباب كان يسوع يعين أتباعا لمملكته. أما المسألة الكبيرة التي توجهونها في بداية إنجيل متى ولسيما في بداية هذا الانسحاب فتكمن فيما يلي: هل تهدفون إلى أن تكونوا أحد أتباع يسوع؟ وذلك ليس لأجل ما تحصلون عليه بل لأجل ما يحصل هو عليه. ونصل إلى التساؤلات التالية: على ما أحصل إذا أصبحت مؤمنا بالمسيح؟ هل ذلك يعني أني سأذهب إلى السماء عندما سأموت؟ هل ذلك يعني أنني سأكون سعيدا؟ هل ذلك يعني أنني سأحصل على أفضل العالمين؟ على ما سأحصل؟ نحن نضع أنفسنا دائما في المحور ونفسر الأمر بهذه الطريقة، لكن متى لا يفسر الأمر هكذا. هو يقدم الأزمة في أن نصبح مسيحيين على الشكل الآتي: هل أنتم جزء من المشكلة أم جزء من الحل؟ هل أنتم جزء من الجواب أم أنكم مجرد علامة استفهام أخرى؟ هل أنتم جزء من حل يسوع؟ هل تودون أن تكونوا وكلاء أو مفوضين ليسوع كي يمرر من خلالكم حلوله وأجوبته لمشاكل هذا العالم؟ كما تلاحظون، ليست الطريقة عينها التي يتحدث فيها يوحنا عن الموضوع. إذن نرى هنا في هذا السياق الذي قدم فيه هذا التعليم الأزمة في أن نصبح مسيحيين. وفي هذه التطويبات الجميلة لدينا نظرة عامة عن طابع الإنسان المسيحي. إذا أردتم أن تكونوا جزءا من حل يسوع ومن جوابه، فسوف تكونون ما يريدكم أن تكونوه بنعمته. ولاحقا يقول يسوع إنكم إذا كنتم تتمتعون بهذه التطويبات في حياتكم فأنتم ملح الأرض ونور العالم. لاحظوا أنه لا يقول ستحصلون على هذا الملح وتستطيعون النزول إلى أسفل الجبل وذره على هؤلاء الناس الذين يعانون من كل تلك المشاكل، كما أنه لا يقول خذوا النور وانزلوا إلى أسفل الجبل وأضيئوه في الأماكن المظلمة. هو لا يقول ذلك، إنما يذكر ما يلي، اسمعوا، إنه أمر تتمتعون به. يذكر بعض دارسي الكتاب المقدس أن تلك التطويبات الجميلة تشكل العظة على الجبل، أي التعليم الذي قدمه يسوع، أما الباقي فهو التطبيق. لذا فمن الأهمية بمكان أن نرى في هذه التطويبات الجميلة الطابع الذي يتمتع به الإنسان المسيحي، أي الطابع الذي يجعلنا ملح الأرض ونور العالم وجزءا من حل يسوع وجوابه. وفقا لهم، بعد أن ذكر يسوع التطويبات أعطى تطبيقا عليها يبدأ بأربعة أمثلة تمتد من العدد 13 حتى 16. أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. يخبرنا دارسو الكتاب المقدس هؤلاء أن في هذه الأمثلة الأربعة وفيما تبقى من الموعظة على الجبل ترون تحديا عندما يصدم هذا الطابع المسيحي حضارة وثنية. عندما تدرسون سياق هذا التعليم ومضمونه ترون الأمور الثلاثة التالية: أولا، الأزمة في أن تكونوا مسيحيين، فهل أنتم جزء من المشكلة أم جزء من الحل؟ ثانيا، الطابع المسيحي أي التطويبات. ثالثا، ومع بداية تطبيق التطويبات فيما تبقى من التعليم ترون التحدي عندما يصدم الطابع المسيحي حضارة وثنية. إنها طريقة جيدة كبداية للقيام بنظرة شاملة لمضمون هذا التعليم الذي هو الموعظة على الجبل. وثمة طريقة أخرى للقيام بنظرة شاملة لهذا التعليم، وهي النظر إلى حياتنا. تجعلنا تطويبات ننظر إلى حياتنا، لذا سندرس كل تطويبة من التطويبات الثماني على حدة، وستكتشفون أن هذه التطويبات ستجعلكم تنظرون إلى حياتكم لتروا ما إذا كنتم تتمتعون بهذه المواقف في حياتكم بنعمة الله. إذن ترغمنا التطويبات على النظر إلى حياتنا من خلال الموعظة على الجبل. لقد ذكرت أننا عندما ندرس سياق هذا التعليم ومضمونه نرى الأمور الثلاثة التالية: أولا، الأزمة في أن نكون مسيحيين، فهل نحن جزء من المشكلة أم جزء من الحل؟ ثانيا، الطابع المسيحي أي التطويبات. ثالثا، ومع بداية تطبيق التطويبات فيما تبقى من التعليم ترون التحدي عندما يصدم الطابع المسيحي حضارة وثنية. إنها طريقة جيدة كبداية للقيام بنظرة شاملة لمضمون هذا التعليم الذي هو الموعظة على الجبل. وثمة طريقة أخرى للقيام بنظرة شاملة لهذا التعليم، وهي النظر إلى حياتنا الشخصية. تجعلنا التطويبات ننظر إلى حياتنا، لذا سندرس كل تطويبة من التطويبات الثماني على حدة، وستكتشفون أن هذه التطويبات ستجعلكم تنظرون إلى حياتكم لتروا ما إذا كنتم تتمتعون بهذه المواقف في حياتكم بنعمة الله. إذن ترغمنا التطويبات على النظر إلى حياتنا الشخصية. وفي القسم الباقي من الإصحاح الخامس من إنجيل متى، أي القسم الممتد من العدد 13 حتى العدد 48، سيتحداكم يسوع للنظر حولكم، لأن هذا القسم الكبير من الإصحاح الخامس من إنجيل متى يتعلق بالعلاقات بين الناس. إنه قسم تطبيقي، ويقول يسوع إنكم بحسب الطريقة الواردة في هذا التعليم يجب أن تنظموا مواقفكم في علاقاتكم مع الآخرين وفي علاقاتكم مع إخوتكم والجنس الآخر وأعدائكم. عندما تنتهون من دراسة ما قاله يسوع عن العلاقات ستلاحظون أنه يتحداكم لتنظروا حولكم. إن التطويبات تجعلنا ننظر إلى أنفسنا، أما باقي الإصحاح الخامس فيجعلنا ننظر من حولنا. عندما ننتهي من دراسة ما يقوله يسوع عن العلاقات وكيف يفترض بها أن تكون، سنكون جاهزين لدراسة الإصحاح السادس، لأنه يجعلنا ننظر إلى فوق. ومع وصولكم إلى نهاية الإصحاح الخامس ستلاحظون أنكم تحتاجون إلى النظر إلى فوق، لأن ما يخبرنا إياه يسوع لنفعله في الإصحاح الخامس من إنجيل متى هو أمر مستحيل إلا إذا ساعدنا الله في فعله. لذا يتكلم في الإصحاح السادس عن الآداب الروحية مثل الصوم وتقديم العطايا والصلاة. وقدم يسوع تعليما عظيما حول الصلاة في القسم الأول من الإصحاح السادس. أما في القسم الثاني من الإصحاح السادس من إنجيل متى فيتكلم يسوع عن قيم الله، أي القيم السماوية والروحية، ويطلب منا النظر إلى فوق حيث نرى قيم الله. بصراحة يجب أن نرى كل ما يقوله يسوع في مضمون هذا العظة على ضوء السياق أو الإطار الذي قدمت فيه الموعظة على الجبل. لا تنسوا أنكم على قمة الجبل تنظرون إلى هؤلاء الذين يعانون من كل تلك المشاكل المستعصية عند سفح الجبل أو أسفله. وعندما يقول لنا يسوع أن ننظر إلى أنفسنا ومن حولنا وإلى فوق، فهذا الأمر هو لمصلحة هؤلاء الناس الموجودين عند أسفل الجبل. يبدو أن يسوع يقول هنا ما يلي: هل ترون هؤلاء الناس عند أسفل الجبل؟ أحد أسباب تعاستهم وضياعهم هو أنهم لا يتمتعون بالمواقف الصحيحة. وإذا كنتم تملكون المواقف الحسنة والصحيحة بنعمة الله، ستستطيعون النزول إليهم والكرازة إليهم وعليهم والإظهار لهم ما هي المواقف الصحيحة من خلال عيشكم، وكيف أن هذه المشاكل هي أفضل بكثير من المواقف التي كانت تحبط هؤلاء الناس. وتابع يسوع قاصدا ما يلي: انظروا إلى أسفل الجبل، هل ترون هؤلاء الناس؟ بعضهم إخوتكم والبعض الآخر أعداؤكم، بعضهم هو نصفكم الآخر من الجنس الآخر وبعضهم أعداؤكم. انظروا إلى أسفل الجبل وإلى هؤلاء الناس. ما أريدكم أن تقوموا به هو التمتع بالمواقف الصحيحة، وبذلك تستطيعون النزول إليهم وتطبيق هذه المواقف على علاقاتكم مع كل هؤلاء الناس بطريقة تكونون فيها ملح الأرض ونور العالم، وهكذا تصبحون أيضا مدينة موضوعة على رأس جبل لا يمكن إخفاؤها، وشمعة مضيئة لمنفعة هؤلاء الذين يتخبطون في الظلمة. نحن نقوم الآن بنظرة عامة على مضمون ما علمه يسوع في الموعظة على الجبل. وحين تصلون إلى نهاية الإصحاح السادس من إنجيل متى، تجدون أنه يطلب منكم النظر إلى أنفسكم والنظر حولكم والنظر إلى فوق. انظروا إلى فوق كي تحصلوا على الآداب الروحية، أي القيم الروحية. وفي بداية الإصحاح السابع لاحظوا أن يسوع يحول كل هذا التعليم إلى حكم، ويطلب منكم أن تتعهدوا بالنظر إلى أنفسكم. ثم يعطي مثلا عظيما حول القضى والخشبة في عين كل شخص. كل واحد منا لديه خشبة في عينه، ويشعر أن مهمته في الحياة هي إخراج القضى من عين الآخر. كان يسوع يتمتع بروح الفكاهة فقال: يا مرائي. ثم طرح السؤالين التاليين: لماذا تفعلون هذا الأمر المضحك؟ كيف تأملون أن تكونوا فعالين؟ إنهما سؤالان عميقان جدا. بالطبع يهدف هذا التعليم أولا إلى إخراج الخشبة من عيونكم، وعندئذ ترون بوضوح هؤلاء الناس الذين يعانون وجود قضا في أعينهم. لكن ما يقوله يسوع حقا في بداية الإصحاح السابع هو أن تتعهدوا بالنظر إلى أنفسكم. أخرجوا أولا الخشبة من عينكم، فتستطيعون عندها أن تكونوا جزءا من الحل وجزءا من الجواب الذي يريد يسوع أن يقدمه لهؤلاء الناس الذين يعانون من مشاكل متنوعة. في القسم التالي من الإصحاح السابع من إنجيل متى يدعوكم يسوع إلى التعهد بالنظر إلى فوق. حقا انظروا إلى فوق من كل قلبكم، فهو يقول اسألوا واطلبوا واقرعوا باستمرار وبلجاجة وبدون توقف. فالسؤال هو الطلب بلجاجة، والقرع هو السؤال بلجاجة. ومن ثم يعدنا بما يلي: إذا تعهدتم بالنظر إلى فوق وسألتم باستمرار وواظبتم على سؤالكم وطلبكم وقرعكم، فتجدوا وتعطوا ويفتح الباب لكم. وفي التعليم الشهير الذي يدعى القاعدة الذهبية الوارد في العدد 12 من الإصحاح السابع من إنجيل متى قال يسوع: فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم فعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. في هذه القاعدة العظيمة وقبل أن ينزل يسوع مع تلاميذه من على قمة الجبل وقبل انتهاء الخلوة أو الانسحاب قال لهم أن يتعهدوا بالنظر حولهم، ثم منحنا أعظم تعليم للنظر حولنا ولبناء علاقات لم يعرفها العالم من قبل. وقصد يسوع ما يلي: انظروا إلى أسفل الجبل، هل ترون هؤلاء الناس؟ أول أمر عليكم فعله هو وضع أنفسكم مكانهم. فإذا كنتم بيض البشرة ورأيتم أناسا سود البشرة، دعوا أنفسكم مكانهم واطرحوا السؤال التالي: إذا كنت رجلا أسود البشرة، ماذا كنت أريد أن يفعله بي تلميذ أبيض البشرة تابعا ليسوع؟ وعندما تحصلون على جواب على ذلك السؤال يطلب منكم يسوع أن تطبقوا ذلك الجواب على أنفسكم وعلى حياتكم. هذا الأمر يلخص الكتاب المقدس بكامله، لذلك دعيت هذه القاعدة أو هذه الوصية بالقاعدة الذهبية. ويمكنكم أيضا أن تضعوا أنفسكم مكان الجنس الآخر، فإذا كنت امرأة ماذا تريدين أن يفعله بك رجل من تلاميذ يسوع المسيح؟ عندما تعرفين الجواب على ذلك السؤال طبقيه. وثمة أناس فقراء ومعوقون بين هؤلاء الناس الجالسين والمتألمين عند أسفل الجبل، وقد لا تكونون معوقين، أنتم من بين تلاميذ يسوع وحاصلين على امتيازات كثيرة، وأنتم قد تكونون من بين المباركين ماديا وروحيا. ولكن إذا كنتم من بين المعوقين والفقراء، ماذا تريدون أن يفعله بكم تلميذ يسوع الحاصل على امتيازات وبركات روحية؟

ويكتفون بمجرد الكلام والكلام؟ أم أنتم من بين الذين يفعلون ويصرون على العمل والتطبيق والفعل بوصايا الرب يسوع المسيح؟ كانت هذه نظرة عامة لمضمون الموعظة على الجبل. هذا ما علمه يسوع في الخلوة أو الانسحاب المسيحي الأول. وبعد أن رأينا سياق هذا التعليم وقمنا بنظرة عامة له، أود أن نبدأ في الحلقة المقبلة بالتطويبة الأولى، وسوف ندرس التطويبات الثماني الواحدة تلو الأخرى. يذكر بعض دارسي الكتاب المقدس أن تلك التطويبات الجميلة تشكل الموعظة على الجبل، أي التعليم الذي قدمه يسوع، أما الباقي فهو التطبيق لهذه المبادئ أو التطويبات الأولى. وسندرس التطويبات الثماني كلها، وبعد ذلك سننتقل من عدد إلى آخر من الإصحاح الخامس والسادس والسابع من إنجيل متى، وسندرس سياق العظة على الجبل ومضمونها وفقا للعديد من الناس. هذه العظة هي التعليم الذي يجعلكم ويجعلني جزءا من حل يسوع ومن جوابه للمشاكل التي اختبرها مليارات الناس في هذا العالم. لذلك أشجعك مستمع الكريم أن تقرأ موعظة الرب يسوع المسيح على الجبل كما تجدها في إنجيل متى الإصحاحات الخامس والسادس والسابع. اقرأ هذه الموعظة على الجبل بالتتالي وبدون توقف، مرة ومرتين وأكثر من ذلك. واطلب من الرب يسوع أن يكلمك شخصيا، واطلب من الروح القدس أن ينير ذهنك وعقلك وروحك لكي تفهم ماذا كان قصد يسوع النهائي والأساسي من تعليمه لهذه الموعظة على الجبل لتلاميذه الاثني عشر الذين اختارهم ليكونوا له خداما في هذا العالم. وإن كنت قد اختبرت يسوع مخلصا وربا على حياتك، وإن كنت تريد أن تعيش حياة التلمذة ليسوع، عليك أن تتبنى هذه الموعظة على الجبل لكي تكون دستورا لحياتك ولخدمتك ولعلاقاتك مع الناس.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني.

إنسانية مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. عارفين الاستاكوزا أو الكابوريا؟ عارفين شكلها؟ بتشوفوا القشرة بتاعتها قوية إزاي؟ طب يا ترى هي بتطلع تلاقي نفسها كده؟ لا، الحقيقة الاستاكوزا أو الكابوريا عشان توصل للموضوع ده أو للشكل ده في عملية صعبة جدا بتمر بيها، وهي صغيرة بتكون قشرتها أضعف من كده شوية، ولما بتبتدي تكبر القشرة بتاعتها بتضيق عليها، فتبتدي تعمل إيه؟ تسلخ القشرة من جسمها. شايفين قمة الألم اللي ممكن تحسه؟ وتفضل ضعيفة لحد ما القشرة الجديدة تتكون عليها. بس الحقيقة هي بتتحمل الألم ده، لأنه في النهاية بتتكون قشرة جديدة قوية. لكل نص حلو إحنا شبه الاستاكوزا. إزاي شبهها؟ لما الله في يوم بيسمح بالألم ده بيكون سبب لتعليمنا ونضجنا الروحي. على فكرة مش بس الروحي، كمان النفسي والشخصية، لأني بتعلم أتعامل مع الأمور بطريقة مختلفة. المهم بس إنه نخلي بالنا إزاي نتحمل الألم ده، لأنه في النهاية في نضج. الكتاب المقدس اتكلم كتير قوي عن الألم، بس أنا اخترت شاهد واحد بس، وده في يعقوب أصحاح 1 من عدد 2 لعدد 4. لو معاكي كتاب مقدس افتحي معايا وقري يعقوب أصحاح 1 من عدد 2 لعدد 4. بيقول كده: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام، لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. خدتي بالك ايه هو هدف الألم في آخر جملة قريتها؟ لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. يعني مثلا لو الألم خاص بشخص بيجرح، يبقى الله عايز يعلمك ازاي تغفري. لو الألم خاص بأنك دايما تتعرضي لمواقف صعبة لأنك شخصية عصبية، يبقى محتاج أنك تتعلمي إزاي يكون عندك ضبط نفس. لو الألم خاص أنه بيكسر كبريائك، يبقى الله عايز يعلمك إزاي تكوني متواضعة. وهلما جر في كل موقف أنت بتتحط فيه وفي كل ألم، الله عايز يعلمك أمر مهم. الحقيقة الله مش غاوي أن يوجعك، لا، الله ليه هدف أنه يعلمك من خلال الألم. سمع نص حلو بتسأل: يعني هو مفيش حاجة تانية تعلمني غير الألم؟ أيوة مفيش. فكري كده معايا، لو حياتك كلها حلوة وجميلة هتتغيري؟ هتتعلمي؟ يعني مثلا لو أنت عندك شوية كبرياء ومفيش حاجة كسرتها هتفضلي كده؟ لو أنت شخصية عصبية وما تعرضتيش لمواقف تعلمك إزاي تهدي، مش هتتعلمي. لو أنت شخصية كل الناس اللي حواليك حلوين، أقل جرح هيخليكي ما تعرفيش تغفري. الألم هو اللي بيعلمك. حاجة تانية عايزة أقولها: لو حياتك حلوة خالص ومفيش أي مشاكل، مش هتقربي من ربنا. على الأغلب إحنا ما بنعرفش ربنا غير في وقت ألمنا. شفتي الألم على قد ما هو متعب قوي، على قد ما له هدف ومهم؟ لو كملنا الشاهد اللي قريته في الأول في يعقوب 1 ورحنا لعدد 5، هنلاقيه بيقولنا كده: وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله. يعني هو عارف إنه في وقت ألمك أول حاجة هتعمليها إنك تطلع تجري لربنا وتقولي له: أنا محتاجة حكمة في الموقف ده. تاني حاجة مهمة تقوليها لربنا لما تتعرضي لموقف صعب: يا رب إيه الدرس اللي عايزني أتعلمه؟ لأنه الحقيقة كده، ومن الآخر لو اتمرضتي وقلتي أنا متضايقة ويا رب أنت دايما تحطيني في ألم وما تعلمتيش الدرس، عارف ربنا هيعمل إيه؟ هيعمل ليكي ملحق ويدخلك في ألم تاني وتالت. المهم في الآخر إنك تتعلمي. من فضلك لو أنت حالياً بتعاني من ألم وموجوعة قوي ومش عارفة تعملي إيه، غمضي عينك معايا دلوقت وصلي الصلاة دي. حطي دلوقتي قدام الله الحاجة اللي وجعاكي، الشخص اللي بيستفزك، الشخص اللي جرحك، الموقف اللي ألمك، وصلي معايا الصلاة دي. يا رب من فضلك اديني سلام رغم الألم اللي جوايا، اديني حكمة إزاي أتعامل مع الموقف ده أو مع الشخص ده. فهمني يا رب أنت عايز تعلمني إيه، إيه اللي في شخصيتي أنت عايز تغيرها وعشان كده أنت بتعرضني للألم ده. خليني أنتظرك، علمني إزاي أصبر على الألم وأنتظر إنك تتدخل وتكون بتحل الألم ده. علمني يا رب بدل ما تزمر على الموقف أو الألم أتعلم منك إزاي أتعامل معاه وإزاي أتعلم منه. آمين.

0: وفي النهاية خليكي فاكرة انتي النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني، احنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنا.
1: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradiocalv.org femmelle@radiocalv.org أو على رقم التليفون 012-112-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنا، هندسة صوتية إيريني كامل.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة. دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وامك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوري لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض. يا رب اشفني، أنا خليقتك، من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلصه من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين. أمين.

يقولون إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، لذا لا تستطيع دائرة العالم بكل ما فيها أن تملأ فراغات مثلث الإنسان الإرادة والفكر والشعور، لكن ثالوث السماء الآب والابن والروح القدس هو وحده القادر أن يملأ روحك وأن يشبع نفسك وأن يثري فكرك. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أيها الإنسان مهلا، أنت روح وجسد، كل ما في الكون قد ينفع حينا لا أبد. أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد، عنده تلقى عزاء وشفاء وسند. لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب، ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب، أو تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب، وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب.

0: جرايد كل يوم بتخصص جزء منها ومرات في الصفحة الأولى عن فضيحة من نوع ما. الكتاب والأدباء مرات بيشغلهم موضوع الفضايح لدرجة إن المفكر المصري أنيس منصور كتب لنا كتاب عنوانه كيمياء الفضيحة. هل اتعرضت لقدر الله لوضع حرج زي كده؟ هل لقيت نفسك مرة عريان قدام الرأي العام من الناس اللي حواليك ومحدش عاوز يغطيك؟ يمكن فضيحتك ما تكونش نزلت في الصفحة الأولى، يمكن سكينة الصحافة لسه ما وصلتش ليك، لكن يمكن نظرات مراتك أو صمت جوزك، يمكن شيء في عينين اللي حواليك بيعريك. ساعتها بتعمل ايه؟ الكتاب المقدس بيكلمنا عن ناس كتار اتحطوا في وضع بالشكل ده، يعني مش انت لوحدك. اول حد اتعرض للوضع ده كان ابونا ادم. ابونا ادم كان اول واحد شعر بفضيحة لما سقط في خطيئة العصيان في الجنة وقال اني عريان. شاف نفسه للمرة الاولى مش ادم بتاع زمان، شاف شيء في عينين حواء مش قد كده، حس بصورته في مراية ضميره مغسولة بمية العار. إيه اللي عمله آدم؟ كان أول واحد يطبق مبدأ إن بوليتم فاستتروا، وقال ربنا لأني عريان قررت إن أنا استخبى. ناس كتير لما بتتفضح بتستخبى من الفضيحة بورق جميل، خدمة اجتماعية معروفة، مقالات في الجرايد ترفض فيها الفضيحة بتاعتها بكم موضوع، تعيش في دور الشرف. ناس تانية بتلبس عباية الدين، ودي حكاية بنعرف نعملها كويس، دفع مبلغ كبير في خير من اللي بيتكتب عنه في الجرايد. فكرك حتى لو عرفت تهرب من الناس، لو عرفت تخدع ضميرك، هل ربنا مش شايف المصيبة بكل تفاصيلها؟ ربنا يعرف يتكلم بقوة ويجيب العريان المستخبي من ورا الشجرة مش متغطي بورقها، لكن عريان من تاني. بس ربنا بيقولك حتى لو انت عريان وخجلان دايب في عارك، سايب دارك، كاره روحك، متبري جواك منك، عامل زي المسخ المتشوه في نظر نفسك، الحل طول عمره ما كان شوية ورق يتحطوا دلوقتي ويقع من عليك أول ما تحب تكون طبيعي. الحل إنك تيجي قدامي عريان بعملتك وأنا كسيك ببري ودي لك نعمتي. الفضيحة التانية كانت فضيحة شاب بريء. اتهموه ظلم إنه كان عاوز يعتدي على مرات مديره في الشغل وسيده في نفس الوقت. شاب هرب عريان من أوضة جمعته فيها الظروف هو وسته مع بعض بعد ما ساب دليل براءته في ايد الست الشريره مرات سيدو. شيء اعجب من الخيال، عبد بيرفض ينفذ امر مولاته. هو في عبد يفكر بالحريه دي؟ ده غير ان امر مولاته اكيد كان له بريق خاص من كل النواحي. هو في عبد يفكر بالنزاهه دي؟ وفوق الكل ان محدش ممكن يقف معاه في محنته حتى لو الكل مقتنع ببراءته. هو في عبد يفكر بالقوه دي؟ ايوه فيه. يوسف ما خافش من فضيحة عريه قدام الناس وهي بعينها بتستره قدام ربنا. في حد ممكن ما يخافش من سجن طويل بلون الليل فيلاقيه المكان اللي يكرم فيه ربنا وربنا يكرمه فيه؟ يوسف بيقول اني مش كل اللي عراه من الرأي العام عرايا بجد. يمكن بعد مرور السنين يوسف هو اللي عرب قصته مرات فطفار وجوزها وبلدها كلها. الفضيحة مرات بتبقى كرامة للعريان في نظر الرحمن. يبقى لو لقيت الخطية هتمسكك، لو الحبال اترمت عليك والشبكة اتنصبت لك، أفضل ليك إنك تجري عريان من براك متغطي بمخافة ربنا من جواك، من إنك تبقى متغطي من براك عريان من جواك. خلع ربنا يوسف طوب العبيد وحطه في إيد مرات فطفار العنيد علشان يخليه في يوم بعد كده طوب الأسياد. وإذا كان الاثنين آدم الأب ويوسف الابن تعروا في وقت من حياتهم، فعري آدم خباه وعري يوسف أظهروا. أما الفضيحة الثالثة فهي فضيحة نسائية لواحدة عاهرة جابوها للمسيح وهي فعل الزنا، يعني برضو تقريبا كانت عريانة. وآه لما يلبس الذئب بتوب الحمل يأكلها بعينيه ويرجمها بإيديه ويغطي وشه علشان ما يشوفش عريها وهو بيرسمها في خياله ليه. جريمة مجتمع أعلنوا فيها عن طرف واحد وخبوا التاني. ومش بس كده، لكن كانوا رايحين يصطادوا المسيح في فخ المكر وفاهمين إنه إنسان عادي. لو حكم عليها بالرجم كرهوه الأتباع واشتكوه للقاضي لأنه محدش يقدر ينفذ حكم الإعدام غير من الرومان. ولو ما حكمش برجمها يبقى خالف ناموس موسى، وفي الحالتين واقع واقع، لكنهم وقعوا في الحفرة اللي نصبوها. المسيح ما أنكرش أنها غلطت، ما غطاش عملتها، ما بررش موقفها، لكن واجههم بنفس منطقهم، استغل من موقف العري مناسبة تخص كل اللي واقفين متغطيين بالدين، خلاهم بس يشوفوا صورتهم في نفس المراية اللي جابوها ليه. انحنى وبدأ يكتب بصباعه على الأرض. محدش احتمل يفضل واقف لما شاف نفسه في مراية التراب والطين. التراب عكس صورهم وكتب عمايلهم في الطين، فهربوا العسكر من الكمين. الكل ساب الحجر بتاعه في مكانه. الست فضلت وحدها منتظرة حد ينفذ فيها الحكم. بصلها المسيح وقال لها: إن كان الحكم ما تنفذ في ولا واحد منهم، يتنفذ فيكي ليه؟ أيوة أنت غلطتي، بس محدش في المحكمة طلع قاضي ولا حتى شاهد عليكي. الكل هرب لألا باب القفص يتقفل عليه، وأنا القاضي حكمت بفرصة تاني، وكل رمية حجر كان هيجي عليكي وقفت أنا قدامه، أصلا أنا أقدر عليه. امشي من هنا ومن مكان الحكم وما تغلطيش تاني. المرة الجاية محدش عارف، يمكن يكونش للرحمة مكان. والمرة الجاية محدش عارف، يمكن ما يكونش للرحمة مكان، ولا تلقي محامي ولا ينفع بديل. فاضل واحد أخير من ضمن كتار تعرضوا لفضيحة، بس يمكن في موقف محدود، بطرس الرسول. بعد موت المسيح وقيامته كان واضح أن الرسول بطرس محبط من نفسه، كانت خيانته للمسيح سبب تعب ونكد كتير. يمكن فكر بطرس للمرة الأولى أنه ينسى التاريخ اللي جمعه بالمسيح ويرجع تاني صياد، ونفذ الفكرة وخد معاه ستة تاني من أصحابه اللي كانوا برضو تلاميذ للمسيح. والمسيح في محبته صبر عليهم في ليلة طويلة محدش مسك فيها حاجة. في الليلة دي خلع بطرس الرسول هدومه أثناء الصيد، وبقى وسط إخواته برضو عريان. الصيد ملوش دعوة بفكرة خلع الهدوم، لكن يمكن دي كانت الحالة النفسية للرسول بطرس قبل صعود المسيح. شخص عمايله كشف ضعفه، وعدم استعداده للوقوف مع المسيح كان معناه وسط إخواته فضيحة كبيرة. لكن قرب الفجر زار المسيح التلاميذ اللي كانوا في يأس من كل حاجة. هو مش معاهم، وما فيش سمك، ما فيش أمان لأن الرومان ممكن يصلبوهم. وهنا يفجر المسيح ينبوع مية باردة وسط سخونة المشهد، ويسحبهم لظلة حضوره وسط حر غربتهم. يصطادوا سمك بعد ما ينفذوا كلامه، ويرموا الشبكة على جنب السفينة اليمين. يوحنا الرسول يبص لبطرس بصة ليها معناها وهو عريان، ويقول لبطرس: هو الرب. يسحب بطرس هدومه ويرمي نفسه في المية ويسبح علشان يقابل المسيح. إيه اللي عراك؟ فشلك؟ خيانتك؟ عدم ثبات مواقفك؟ وقوعك في تعهداتك؟ ربنا بيقول لك لو تعريت ما تستخباش زي آدم، أنا أكسيك ببري وطهرتي. ولو تعريت بسبب فضيحة متلفقة لك، أنا أعرف أحميك بقوتي وعوضك عن الظلم بنفسي. ولو تعريت بسبب خطاياك مش هدينك أولا، لأن جيت علشان أطلب وخلص اللي هلك. لكن احذر من الخطية، لأن المرة اللي جاية ممكن يكون الوقت فات على التوبة وتحصد ثمرة أعمالك. أما أخيرا لو تعريت بسبب يأسك وإحساسك بالعجز، ارمي نفسك عليا وأنا أعرف أكمل بأمانتي معاك.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أخوكم مجدي من تونس. صلاتي في هذا اليوم من أجل وضع الرهن في كل العالم. يا رب ارحم شعبك، يا رب ارحم عبيدك، يا رب نطلب لمسة شفاء على بني البشر وعلى هذا الوباء. يقول عبدك داود: فجعل الرب وباء في إسرائيل، فسقط في إسرائيل 70,000 رجلا، وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها، وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك: كف الآن، رد يدك. يا رب رد يدك اليوم على هذا الوباء. يا رب، يا رب رد يدك على الناس التي لم تعرف الحق. يا رب رد يدك على الكنيسة حتى تتوب وتعود إليك. أرسل يد شفاء على كل بني البشر يا رب في كل العالم حتى يعود إليك يا رب. هاليلويا، في اسم يسوع صلي هذا يا رب، في اسم يسوع يا رب.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر

0: فاطو، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلا. تقديم أمير كيني.

عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة: إزاي تجعل لحياتك قيمة ومعنى.

0: علشان كده احكي لكم عن باتريك اللي اتولد حوالي سنة 389 ميلاديا في قرية بونفينتا غرب انجلترا من أسرة متوسطة الحال. ما كانش ليه حظ كتير في التعليم، لكن المهم كان بيدرس الكتاب المقدس بجدية وكان بيحب ربنا جدا. وفي عمر 16 سنة كان راكع بيصلي تحت شجرة كبيرة في الغابة اللي جنب بيته، ومرة واحدة اتصف رجله بسهم، وقبل ما يحاول يقف اتصاب بسهم تاني في جسمه لدرجة انه غاب عن الوعي من شدة الألم. وبعد وقت طويل فاق باتريك فلقى نفسه في سفينة وجسمه مدهون باللون الأحمر ومربوط بسلاسل مع مجموعة من العبيد مش عارفين رايحين فين. وبعد رحلة مريرة من الذل والصعوبة والمرار وصل لسوق العبيد بأيرلندا، وهناك اشتراه زعيم وثني، وكان راجل صعب جدا، ورماه في الغيط عشان يرعى خنازير. ومش كده وبس، لكن كمان قطع إبهام رجله الشمال. لكن باتريك بالرغم من كل الظروف الصعبة دي كان بيصحى في الفجر زي حتته لما كان في بيته، يصلي راكع برضه مهما كان حالة الجو، مطر أو تلج أو حر. وكان مؤمن جدا بالآية اللي بتقول إن كل الأشياء تعمل معا للخير. سنة 419 ميلاديا كان باتريك واقف جنب الشاطئ بيرعى الخنازير، ووقفت سفينة بريطانية، ولما اتكلم معاهم عرفوا من لغته إنه إنجليزي من بريطانيا، فاستغربوا وعرفوا قصته وأصروا أنهم ياخدوه معاهم. وبعد 14 سنة من الذل والعبودية ورعاية الخنازير داق باتريك طعم الحرية بعد الذل والهوان. ولما رجع باتريك بلاده الأصلية ودرس اللاهوت وعاش حوالي 13 سنة يتعمق في فهم تعاليم الآباء والكتاب المقدس ويتقوى في المعرفة والدراسة، اترسم قسيس. عزيزي المستمع، ممكن تكون فاكر ان هنا القصة انتهت، لكن القصة ما انتهتش. عارفين ليه؟ لان في سنة 432 ميلاديا وكان باتريك بيصلي زي عادته راكع بيصلي، اخترق قلبه سهم جديد، لكن المرة دي ما كانش سهم بشري لكن كان سهم إلهي. فيها الله بيدعيه لخدمته في الجزر الأيرلندية اللي كانت عايشة في ظلام الوثنية، وكان دايما بيسمع صوت بيتردد في قلبه اعبر الينا واعن. اتردد كتير لكن في النهاية خد القرار انه يروح بالرغم من كل المخاطر اللي تعرض ليها، لكن المرة دي وصل مش كعبد لكن كخادم للإنجيل. واجه صعوبات كتير خاصة من الكهنة الوثنيين، لكنه كان بيبشر بكل قوة بالرغم من التهديد والقتل والضرب. وبفضل السنين اللي قضاها في العبودية وتعلموا اللغة وعاداتهم قدر انه يكسب ناس كتير للمسيح وعمل معجزات كتير، وفضل ينادي بالإنجيل لأيرلندا كلها لحد ما مات سنة 461 ميلاديا، واتقال عنه انه رجل واحد اهدى امة باجمعها. في القرن 18 تم اعتباره القديس الراعي الايرلندا، وفي يوم 17 من شهر مارس يعتبر يوم وفاة القديس باتريك طبقا للموسوعة البريطانية، وكمان بقي عطلة رسمية في المدن الايرلندية. عزيزي المستمع، كل الاشياء تعمل معا للخير حتى لو انا مش شايف الخير أو فاهم إيه اللي بيحصل. فلو ما اتخدش باتريك عبد الأيرلندا ما كانش هيبقى خادم أيرلندا الأول، ما كانش هيفهم لغتهم ويعرف عاداتهم ويفهم هما عايزين إيه ويحس بيهم. عشان كده عايز أقولك إن عيوننا محتاجة تتدرب إزاي تفهم إن الله بيعمل الخير في حياتنا، وكمان نصدق إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

قبلني ميراثا لك يا ملكي وإلهي. مع كل صباح جديد أشرق ببهائك في قلبي، بدد ظلمة خطيتي فأستنير ببرك وجلالك، بدد ظلام الحرف القاتل فأستنير بالروح المحيي. أنصت إلى كلمات قلبي أنت وحدك تفهمها، حطم مؤامرات الشرير المخادع القتال والمملوء مرارة. افتح لي أبواب بيتك لأنعم ببهاء هيكلك المقدس، هب لي أن أفتح لك أبواب قلبي لتقيم مذبحك داخلي، لتحل بركتك علي ولتدربني على حياة الجهاد واهبا لي النصرة. هب لي روح الهتاف والبهجة بك مع كل شعبك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.
1: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته، تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر، ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، قول له بكره تفرق، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم، مالكش دعوه باي حاجه، والشخص التاني ان شاء الله يجيب فرقه حسب الله وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياه بالنسبه لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.

انطلاق الفرح. فآتي إلى مذبح الله، إلى الله بهجة فرحي. المزمور 43، الآية 4. لقد تعلم داود شيئين يتعلقان بالفرح. أولاً، لا يوجد سوى مصدر واحد للفرح، وهو الله نفسه. ثانياً، هناك مكان واحد فقط حيث يمكننا الحصول على الفرح من هذا المصدر، وهو المذبح. المذبح هو مكان الذبيحة، مكان الالتزام والتكريس، المكان الذي توضع فيه حياتنا، ومن خلال الذبيحة التي نقدمها على المذبح ينطلق في داخلنا الفرح الذي يأتي من الله وحده. هناك فرق كبير بين الفرح والسعادة. الفرح يحدث في الروح، السعادة توجد على مستوى النفس. السعادة مرتبطة بعواطفنا ومشاعرنا وظروفنا. عندما تسير الأمور على ما يرام نشعر بالسعادة، عندما لا تسير الأمور على ما يرام نشعر بالتعاسة. من الجيد أن نحصل على السعادة، لكن لا يمكننا الحصول عليها طول الوقت. أما الفرح فلا يعتمد على المشاعر أو الظروف، لا يعتمد على حالتنا الجسدية، إنه داخل الروح. لا يوجد سوى مصدر واحد للفرح، وهو الله، الله نفسه. الله أبدي غير قابل للتغيير، ولهذا السبب كان من الممكن أن نشعر بالفرح حتى عندما لا نشعر بالسعادة أو المتعة. فالفرح يأتي مباشرة من الله نفسه. الفرح أبدي، مثل الله تماما، غير قابل للتغيير، ولا يتأثر بالمواقف أو الظروف. لكن الفرح لا ينطلق إلا عند المذبح. علينا أن نقرر كما فعل داود أننا سنذهب إلى الله، إلى المذبح، مكان الذبيحة، مكان الالتزام والتكريس، المكان الذي نسلم فيه أنفسنا دون تحفظ أو شروط لله. عندها يمكننا أن نحظى بالفرح طوال الوقت دون تغيير. على مذبحك يا رب أضع حياتي بلا شروط، فأطلق بداخلي الفرح الذي يأتي منك وحدك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
2: إلهي، أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لألا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء: يا أبتا، ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: Welcome back to this broadcast.
1: نرحب بكم مرة أخرى إلى هذا البرنامج.
0: In our last broadcast, we started looking at the stern warning that Paul gives to the Galatians about turning to legalism.
1: في حلقتنا الماضية بدأنا التأمل في التحذير الصارم الذي يوجهه بولس للغلاطيين بخصوص الاتجاه إلى الناموسية.
0: We saw that in the epistle to the Galatians,
1: رأينا ذلك في الرسالة إلى أهل غلاطية,
0: when the apostle Paul uses the term fallen from grace,
1: عندما يستخدم الرسول بولس مصطلح سقطتم من النعمة,
0: he means that we are turning to legalism and its rules instead of to Christ.
1: كان يعني أننا نتجه إلى الناموسية وإلى قواعدها بدلا من المسيح.
0: Let's look again at Galatians chapter 5.
1: دعنا نتأمل مرة أخرى في الرسالة لأهل غلاطية الأصحاح الخامس.
0: And specifically verses 4 and 5.
1: وخصوصا العددين الرابع والخامس.
0: Can you find those in your Bible?
1: أيمكن أن تكون قد وجدت هاتين الآيتين في كتابك المقدس؟
0: The word of God said,
1: تقول كلمة الله,
0: You who are trying to be justified by law, having been alienated from Christ, you have fallen away from grace.
1: قد تبطلتم عن المسيح, أيها الذين تتبررون بالناموس, سقطتم من النعمة.
0: But by faith we eagerly await through the Spirit the righteousness for which we hope.
1: فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء بر.
0: Paul is saying to the Galatians that to fall from grace is to fall into legalism.
1: بولس هنا يقول لأهل غلاطية إن السقوط من النعمة هو سقوط في التشدد الناموسي بالقواعد.
0: And since choosing legalism is to abandon grace which relates us to God.
1: ولما كان اختيار التشدد في التقيد بالناموسية معناه نبذ النعمة التي تربطنا بالله.
0: That means we have turned away from the all-sufficient saving work of Christ.
1: فإن ذلك معناه أننا تحولنا عن عمل المسيح الخلاصي الشامل لحياتنا.
0: In fact, this is what the epistle to the Galatians is all about.
1: وفي الواقع هذا هو كل ما تتضمنه الرسالة إلى أهل غلاطية.
0: Next to the Epistle to the Romans, Galatians is the most significant document in Christian history.
1: وتعتبر الرسالة لأهل غلاطية بعد الرسالة لأهل رومية أهم وثيقة ذات مغزى في التاريخ المسيحي.
0: Galatians is the centerpiece of the Protestant Reformation.
1: وتعتبر الرسالة لأهل غلاطية هي مركز وقلب الإصلاح البروتستانتي.
0: In fact, Martin Luther called this epistle Catherine Van Buren.
1: وفي الحقيقة سمى مارتن لوثر هذه الرسالة كاثرين فون بورا.
0: That was the name of his wife.
1: وكان ذلك هو اسم زوجته.
0: Because he said, I am wedded to it.
1: لأنه قال إنني مرتبط بها بالزواج.
0: I would like to give you a little background to this epistle.
1: أود أنني أقدم لكم خلفية صغيرة عن هذه الرسالة.
0: Paul preached the gospel of grace in Asia Minor.
1: كرز بولس بإنجيل النعمة في آسيا الصغرى.
0: People received salvation by grace.
1: وقبل الناس الخلاص بالإيمان.
0: And the church was established.
1: وتأسست الكنيسة.
0: Then came a bunch of Judaizers.
1: ثم جاءت حفنة من المتهودين.
0: Who are the Judaizers?
1: من هم هؤلاء المتهودون؟
0: The Judaizers taught that you are saved through Jesus Christ plus the keeping of the ceremonial law of Moses.
1: علم المتهودون بأنك تخلص عن طريق يسوع المسيح بالإضافة إلى حفظ الناموس التقصي لموسى.
0: These Judaizers, like all of their modern-day successors, are very deceptive.
1: هؤلاء المتهودون شأنهم في ذلك شأن كل خلفائهم في العصر الحديث مخادعون جدا.
0: First, they undermined Paul's credibility.
1: أولا لأنهم قوضوا وشوهوا مصداقية بولس.
0: Then they undermined the gospel that Paul preached.
1: ثم شوهوا الإنجيل الذي كان بولس يكرز به.
0: When people don't like the truth, they first undermine the preacher of the truth.
1: عندما لا يحب الناس الحق فإنهم أولا يشوهون الواعظ الذي يعظ بالحق.
0: Then they attack the truth that they don't like.
1: ثم يهاجمون الحق الذي لا يعجبهم.
0: Here in the epistle to the Galatians, Paul becomes the most indignant that we have ever seen him.
1: وهنا في الرسالة إلى أهل غلاطية نرى بولس أشد غضبا من أي مرة رأيناه فيها من قبل.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because he knew that when you teach that salvation is through grace plus whatever that plus is.
1: لأنه كان يعلم أنك عندما تعلم أن الخلاص بالإيمان بالإضافة إلى مهما كانت تلك الإضافة.
0: You are repudiating the whole gospel of Jesus Christ.
1: فأنت بذلك تنكر كل إنجيل يسوع المسيح.
0: When you teach that salvation is through faith plus something else,
1: عندما تعلم أن الخلاص بالإيمان بالإضافة إلى أي كانت تلك الإضافة,
0: you empty the cross of Christ of its value and power.
1: فأنت تفرغ صليب المسيح من قيمته وقوته.
0: And that is why Paul is so emphatic in Galatians 5:2-4.
1: ولهذا كان بولس حاسما جدا في الأصحاح الخامس من الرسالة إلى أهل غلاطية ومن العدد الثاني إلى العدد الرابع.
0: If a person is trying to be saved by works,
1: أن أي إنسان يحاول أن يخلص بالأعمال,
0: that person has fallen from grace into legalism and therefore cannot be saved.
1: فإن ذلك الشخص يكون قد سقط من النعمة إلى التشدد بالناموس ولذلك لا يمكن أن يخلص.
0: Because no one can be saved by legalism.
1: لأنه لا يمكن أن يخلص أحد عن طريق الناموسية.
0: 2000 years after the New Testament spelled this out so clearly.
1: وبعد 2000 عام من نطق العهد الجديد بهذا الكلام وبهذا الوضوح.
0: That salvation is through grace alone.
1: أن الخلاص هو بالنعمة وحدها.
0: So many people are still preaching salvation through legalism and rituals.
1: لا يزال بعض الناس يكرزون بالخلاص عن طريق التشدد بالناموس والطقوس.
0: This of course misleads millions of poor misguided souls.
1: وهذا بالطبع يضلل الملايين من النفوس المسكينة المضللة.
0: Let me give you an illustration.
1: دعني أقدم لك توضيحا لهذا.
0: I read a story recently that some years ago, a missionary in Africa was trying to explain the Christian life to an old tribal chief.
1: قرأت مؤخرا قصة تقول إنه منذ بضع سنوات كان مرسل في أفريقيا يحاول أن يشرح مفهوم الحياة المسيحية لرئيس قبيلة متقدم في السن.
0: After many hours, the aged tribal chief said,
1: وبعد ساعات كثيرة قال رئيس القبيلة المسن,
0: I don't understand.
1: أنا لا أفهم ما تقول.
0: You told me that I must not take my neighbor's wife.
1: لقد قلت لي إنني ينبغي ألا آخذ زوجة جاري.
0: Or his ivory.
1: أو العاج الخاص به.
0: Or his oxen.
1: أو ثيرانه.
0: You also said that I must not dance the war dance.
1: كما أنك قلت لي أيضا أنني لا ينبغي أن أرقص رقصة الحرب.
0: Nor ambush my enemy on the trail and kill him.
1: وألا أهاجم عدوي من كمين وأسحبه على الأرض ثم أقتله.
0: That's right, said the enthusiastic missionary.
1: أجابه المرسل المتحمس الغيور قائلا, هذا صحيح.
0: The worn-out old warrior said,
1: فقال المحارب المسن المنهك القوى,
0: But I cannot do any of these things anymore. I'm too old for that.
1: ولكني لم أعد قادرا على أن أفعل هذه الأشياء, فقد أصبحت بحكم سني عاجزا عن ذلك.
0: Being too old and being a Christian must be the same thing.
1: أن تكون مسنا وأن تكون مسيحيا ينبغي أن يكونا نفس الشيء.
0: Do you see why this poor tribal chief was confused?
1: أرأيت لماذا ارتبك رئيس القبيلة المسكين هذا؟
0: And that is why we should be thanking God every day for preserving His word for us today.
1: ولهذا ينبغي أن نشكر الله كل يوم لأنه حفظ لنا كلمته إلى هذا اليوم.
0: We have the word so that we can know the errors and the wrong and the false teaching.
1: فلدينا الكلمة لكي نعرف أخطاءنا ولكي نعرف الفرق بين التعليم الخاطئ والتعليم الصحيح.
0: The word of God teaches us the difference between man's way and God's way.
1: كلمة الله تعلمنا الفرق بين طريقة الإنسان وطريقة الله.
0: Make no mistake about it, legalism is man's way and not God's way.
1: ينبغي أن يكون هذا واضحا تماما. الناموسية هي طريقة الإنسان وليست طريقة الله.
0: It is a historical fact that by the 4th century, many monks lived on a diet of bread and salt water.
1: هذه حقيقة تاريخية. في القرن الرابع كان هناك كثيرون من الرهبان يعيشون طبقا لنظام غذائي يكتفي بالخبز والملح والماء.
0: Some wore only loincloth of thorns.
1: وبعضهم كان يلبس فقط مئزرا من الأشواك.
0: One by the name of Simon Stylist prostrated himself 1,224 times a day.
1: وواحد منهم كان اسمه سايمون ستايلتس كان ينبطح على الأرض ليسجد 1,224 مرة في اليوم.
0: Why?
1: لماذا؟
0: All of these things were done to try to earn the favor of God.
1: كل هذه الأشياء كانت تعمل لكسب رضا الله.
0: And yet the Bible says that God's grace is unmerited and undeserved favor.
1: ومع ذلك فإن الكتاب يعلمنا أن نعمة الله معناها رضا الله علينا بالرغم من عدم استحقاقنا أو جدارتنا.
0: And that is why Jesus Christ lambasted the Pharisees and called them all the names in the book.
1: ولهذا وبخ يسوع الفريسيين ودعاهم بكل الألفاظ القاسية في الكتاب.
0: He called them hypocrites. He called them snakes. He called them brood of vipers. He called them fools. He called them blind guiding the blind. He called them whitewashed tombs.
1: سماهم المرائين، الحيات، أولاد الأفاعي. أفاعي خبيثة، حمقى، قادة عميان، قبورا مبيضة.
0: Why did he use such harsh language?
1: لماذا استخدم يسوع مثل هذه اللغة القاسية؟
0: Because the Pharisees loaded their people with so many rules and regulations that were not in the Bible.
1: لأن الفريسيين وضعوا على الناس أحمالا ثقيلة بقواعد وأنظمة لم تكن موجودة في الكتاب المقدس.
0: But the question that always follows, saved by grace alone, is this.
1: ولكن السؤال الذي دائما يتبع عبارة أننا مخلصون بالنعمة وحدها هو هذا السؤال.
0: Now that we are saved by grace, can we just go on and break every one of the commandments?
1: الآن وقد خلصنا بالنعمة، أيمكن أن نستمر في كسر الوصايا؟
0: Again, let me repeat what I said in the last broadcast.
1: مرة أخرى دعني أكرر ما ذكرته في الحلقة الماضية.
0: Anyone who believes that they can continue to live a sinful life has never experienced the grace of God.
1: كل من يعتقد أنه يستطيع أن يستمر في حياة الخطية فإنه لم يختبر نعمة الله أبداً.
0: In other words, that person is not saved at all.
1: وبعبارة أخرى فإن مثل هذا الشخص لم يخلص على الإطلاق.
0: The Bible tells us that those who are saved by grace keep the commandments.
1: فالكتاب يعلمنا أن أولئك الذين يخلصون بالنعمة يحفظون الناموس.
0: Those who are saved by faith alone are not habitual lawbreakers.
1: أولئك الذين يخلصون بالإيمان وحده لا يعتادون كسر وصايا الناموس.
0: Those who have experienced the love and the grace of God,
1: أولئك الذين اختبروا محبة الله ونعمته,
0: not only keep the letter of the law but the spirit of the law.
1: لا يحافظون فقط على حرفية الناموس ولكنهم أيضا يحافظون على روحانية الناموس.
0: So that they not only refrain from killing,
1: فهم لا يكتفون فقط بالامتناع عن القتل,
0: but also they do not even hate,
1: بل إنهم أيضا لا يكرهون.
0: They not only do not covet,
1: وهم لا يطمعون,
0: but also they love sacrificially,
1: ولكنهم أيضا يعطون بسخاء.
0: They not only do not take revenge,
1: وهم لا يكتفون بعدم الانتقام,
0: but also they forgive and love their enemies,
1: ولكنهم أيضا يغفرون لأعدائهم ويحبونهم.
0: The Bible tells us that there are people who can keep the externals of the laws.
1: يقول لنا الكتاب إن هناك أناسا يستطيعون أن يحافظوا على الناموس من الخارج,
0: but deep down they are haters.
1: ولكنهم من داخل أعماقهم يكرهون.
0: Deep down they are prideful.
1: من داخل أعماقهم هم يستكبرون.
0: Deep down they are angry.
1: من داخل أعماقهم هم يغضبون.
0: Deep down they are covetous.
1: من داخل أعماقهم هم يطمعون.
0: Deep down they are idolaters.
1: من داخل أعماقهم هم يعبدون الأصنام.
0: Deep down they are adulterers.
1: من داخل أعماقهم هم زنات.
0: Then how is a Christian who is saved by grace alone able to keep not only the letter of the law but also the spirit of it?
1: ثم يأتي السؤال, كيف يستطيع المسيحي المخلص بالنعمة وحدها أن يحفظ لا حرفية الناموس فقط بل روح الناموس أيضا؟
0: That's a good question.
1: وهذا سؤال جيد.
0: Because when you are saved by grace alone,
1: لأنه عندما نخلص بالنعمة وحدها,
0: the Holy Spirit of God comes in and lives on the inside of you.
1: يأتي الروح القدس إلينا ويسكن في دواخلنا.
0: The Holy Spirit of God empowers you to do the impossible.
1: فروح الله القدوس هو الذي يمكننا من أن نصنع المستحيل.
0: The Holy Spirit of God strengthens us to do what is not humanly possible.
1: روح الله القدوس يقوينا لكي نعمل ما يستحيل علينا أن نفعله بقوتنا الإنسانية.
0: The Holy Spirit of God guides us to do what is humanly undoable.
1: روح الله القدوس يقودنا إلى أن نعمل ما لا يمكن عمله إنسانيا.
0: Legalism imposes an outward code, but it can never change the person's inner nature.
1: الناموسية يمكن أن تفرض علينا نمطا خارجيا من السلوك, لكنها لا تستطيع أن تغير الطبيعة الداخلية للشخص.
0: Legalism enforces an outward appearance, but it can never enable you to please God.
1: الناموسية يمكن أن تفرض مظهرا خارجيا, لكنها لا يمكن أن تساعدنا على إرضاء الله.
0: Grace, on the other hand, provides the inner desire and gives us the power to obey God.
1: النعمة من الجانب الآخر تزودنا بالرغبة الداخلية وتعطينا القوة على طاعة الله.
0: Grace empowers us to be all which God intends for us to be.
1: النعمة تمكننا من أن نكون طبقا لما أراد الله لنا أن نكونه.
0: Grace makes us free to serve.
1: النعمة تعطينا الحرية أن نخدم.
0: Grace gives us freedom to love.
1: النعمة تعطينا الحرية أن نحب.
0: Grace gives us freedom to give.
1: النعمة تعطينا الحرية أن نعطي.
0: Grace gives us freedom to sacrifice.
1: النعمة تعطينا الحرية أن نضحي.
0: Grace gives us freedom to obey.
1: النعمة تعطينا الحرية أن نطيع.
0: So my listening friend, listen very carefully as we come toward the end.
1: لذلك أرجو أيها الإخوة المستمعون أن تنصتوا إلينا جيدا ونحن نقترب من نهاية هذه الرسالة.
0: To fall from grace is to refuse to accept that it is grace alone and only grace can make you acceptable to the Father.
1: أن تسقط من النعمة معناه أنك ترفض أن النعمة وحدها وأن النعمة فقط هي التي تجعلك مقبولا عند الآب.
0: Now there are some people who think that legalism is hard.
1: هناك بعض الناس الذين يظنون أن الناموسية أمر صعب.
0: On the contrary.
1: بالعكس.
0: Legalism is easy.
1: الناموسية شيء سهل.
0: It is relatively easy not to murder.
1: فمن السهل نسبيا ألا تقتل.
0: It is hard to reach out and love someone who despises you.
1: ولكن من الصعب أن تمد يدك وأن تحب إنسانا يحتقرك ويزدري بك.
0: It is relatively easy not to commit adultery.
1: من السهل ألا ترتكب خطية الزنا.
0: It is hard to keep on loving your spouse more than you love yourself.
1: لكن من الصعب أن تواصل محبتك لشريك حياتك أكثر من محبتك لنفسك.
0: It is relatively easy to pay taxes.
1: من السهل أن تدفع ما عليك من ضرائب.
0: It is much harder to give sacrificially.
1: ولكن الأصعب كثيرا هو أن تعطي بسخاء.
0: Living in the Spirit is to be in constant openness to the Holy Spirit's guidance, even if I do not like where He takes me.
1: الحياة في الروح معناها الانفتاح الدائم لقيادة الروح القدس حتى إذا أخذني إلى أماكن لا أريدها.
0: Living in the Spirit makes me more conscious of what I have left undone than brag about what I've done.
1: الحياة في الروح تجعلني أكثر إحساسا بالإثم للأمور التي لم أعملها أكثر من إحساسي بالتفاخر على الأمور التي أتفاخر بأنني قمت بها.
0: Living in the Spirit forbids me from putting on a social mask.
1: الحياة في الروح تمنعني من ارتداء قناع اجتماعي.
0: Living in the Spirit convicts me to avoid false comparisons with other Christians.
1: الحياة في الروح تحثني على تجنب عمل المقارنات المزيفة مع المسيحيين الآخرين.
0: Someone once said,
1: قال أحدهم مرة,
0: The ultimate effect of legalism is to lower our views of God.
1: أقصى تأثير للناموسية هي أنها تخفض من أفكارنا عن الله.
0: What often overwhelms me is not how much I have done.
1: إن الذي يغمر مشاعري ليس هو قدر ما فعلته أنا.
0: But how much God's grace is lavished upon me.
1: بل هو سخاء فيض نعمة الله الوفيرة التي غمرتني.
0: Especially when I know that I am not deserving of it.
1: خصوصا عندما أعرف أنني لا أستحقها.
0: Do you want to live in victory and power?
1: هل تريد أيها المستمع الكريم أن تعيش في نصرة وقوة؟
0: Get to really know Jesus.
1: اعرف يسوع حقا.
0: Get to know the overwhelming love of Jesus.
1: واعرف محبة يسوع الفياضة لك والتي تغمرك.
0: Put yourself in the place of receiving the grace of Jesus.
1: وضع نفسك في وضع المستقبل لنعمة يسوع.
0: And you can do that right now.
1: وتستطيع أن تفعل ذلك الآن وفورا.
0: Say to him.
1: قل له.
0: I come to you.
1: أنا آتي إليك.
0: Unworthy and undeserving.
1: غير مستحق ولست جديرا بشيء.
0: But I want to receive your grace.
1: ولكنني أريد أن أتقبل نعمتك.
0: Thank you that you never turn me away.
1: أشكرك لأنك لا يمكن أن تصدني بعيدا.
0: In Jesus' name.
1: في اسم يسوع.
0: Amen.
1: آمين.
0: Until we see you next time, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب سكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: مؤمنين كتير بيحسوا إن شرب الخمر غلط، وكل شخص مسيحي لازم يكون عنده ضمير نقي بخصوص هل هيشترك ولا لأ. لكن هيجي اليوم اللي هيشترك فيه كل شخص مؤمن. هنشرب أفضل نوع ممكن يتعمل من الخمر، وهنشربه مع يسوع نفسه، نفس يسوع اللي عمل الخمرة في عرس قانا الجليل. وإيه المناسبة؟ عشاء عرس الخروف. والنهاردة هنعرف مع بعض إيه المنيو بتاع العشاء ده. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة الثالثة من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت لما الملك هيتجوز عروسته.
3: بتخيل ان في ناس كتير مننا زي بطرس هيقولوا يا رب مش هتخدم عليا. فاكر لما يسوع كان عايز يغسل رجلين بطرس؟ بطرس قال له لا لا يا رب ما تغسلش رجلي. تخيل الناس بيقوموا بسرعة ويقولوا يا رب خليك قاعد، احنا اللي هنخدمك. وبعد كده هيرد ويقول لهم مش فاكرين اللي علمته لكم انه اللي بيخدم في الملكوت اعظم من اللي بيحكم؟ يسوع هيخدمنا. ممكن تقول لي ماشي قسيس لوتسر، ده احتفال زفاف، هناكل فيه ايه بقى؟ مش ده اللي بتفكر فيه دلوقتي؟ المنيو هيكون فيه ايه؟ مش عارف بالظبط ايه اللي موجود في المنيو، لكن عارف ايه اللي هنشربه. انا عارف ده كويس. في حفلات الافراح اليهوديه كان مهم جدا للعريس والعروسه انهم يشربوا الخمر الجديد، واللي اقصده اننا بنتكلم عن افضل انواع الخمر. هيحتفظوا بالخمر ده طالما كان ضروري، وهيحتفظوا بالافضل جدا علشان وليمه الفرح. ممكن يكون الخمر اللي اتحفظ زي اللي عمله يسوع في عرس قانا الجليل لما كانوا متضايقين من اصحاب الفرح لانهم قالوا انت خليت الخمر الجيده للاخر، وما كانوش عارفين ده جه منين. هيكون خمر حلو جدا، مفيش شك في ده، والخمر ده كان بيتقدم في حفلات افراح اليهود المدققين. ودلوقتي تعال معايا للعهد الجديد. في يوم يسوع جمع تلاميذه وقال لهم انا بدعوكم تشتركوا معايا في الفصح. فتجمعوا مع بعض، وفي وسط العيد ده أخذ يسوع خبز وقال هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري، في لوقا 22 وعدد 19. وبعدها أخذ الكأس وقال هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم، في لوقا 22 وعدد 20. بعد كده في إصحاح 26 يسوع قال الجملة الرائعة دي، إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرم هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي، في متى 26 وعدد 29. وهيتحفظ أفضل الخمر لليوم ده. وحتى اللي فينا مش بيشرب خمر على الأرض، فده هيكون طعمه حلو، هنشربه وإحنا مستمتعين بعشاء عرس الخروف. زي ما بقول صعب جدا علينا نفهم كل الحاجات دي لأنه بعضها ممكن يكون رمزي، لكن ممكن تسألني النهاردة يا سيس لوتسر ايه هي اهم حاجة فعلا؟ واللي اقصده ايه اهم حاجة في اللي بقوله ده؟ عايز اقولك انه لو في اي حاجة مهمة في المقطع ده فهيكون العلاقة الحميمة والقرب اللي هنتمتع به مع يسوع المسيح. ولما قلت إنه إسرائيل مدعوين علشان يحضروا حفلة العرس، ما أقصدش إنه هيكون فيه درجات مختلفة في السماء وإنه هيكون فيه مواطنين درجة تانية ومواطنين درجة أولى، لا، هنكون كلنا مع بعض. لكن الله في أوقات كتير بيعمل تمييز في الأرض، وممكن يعمل تمييز لوقت معين في السماء، لكن أهم حاجة هو القرب اللي هنتمتع به مع يسوع. عارف بولس قال إيه في رسالة كولوسي؟ بولس بيقول في إصحاح 3 وعدد 4: متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. عارفين يقصد إيه بالكلام ده؟ الكون كله هيشوف إحنا قد إيه قريبين من يسوع. كل شيطان وكل ملاك وكل شخص مقبلش المسيح على الكوكب، لما هيرجع المسيح ويشوفونا جنبه، كلمة الله بتقول فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. تقدروا حتى تتخيلوا ده هيحصل إزاي؟ عارف أنه في الأفراح دلوقتي أهم حاجة طبعا هي جمال العروسة ولبسها والدخلة بتاعتها. العريس ممكن يقف مكانه وما يعملش حاجة ومحدش هيحس باختلاف، لكن عايز أقول لك أنه الأمر هيكون مختلف تماما عن كده في السماء. طول الأبدية الناس مش هيسألوا مين هي العروسة، مش ده السؤال اللي هيتسأل، لكن السؤال اللي هيتسأل مين هو العريس؟ مين ده؟ مين هو حمل الله اللي فدى كنيسته وطهرها علشان يتجوزها؟ مين هو الملك ده اللي هينزل؟ مين هو الأول والآخر؟ والإجابة هو يسوع المسيح، الرب، ملك الملوك ورب الأرباب، إله كل الآلهة. هي دي طبيعته، والتركيز هيكون كله عليه هو. الرسول بولس قال في رسالة كورنثوس الثانية وإصحاح 11 وعدد 2: فإني أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. هل فاكرين أنه أهم حاجة في وقت الخطوبة هي نقائنا ولا لا؟ وهل العريس والعروسة مخلصين وصادقين وهم مستنيين بعض ولا لا؟ وبعد كده بولس بيكمل ويقول: ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها، هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. كورنثوس الثانية 11:3. عشان كده عايز أسألك دلوقتي، هل أنت وفي للعريس النهاردة؟ أنت مخطوب ليه لو كنت شخص مؤمن؟ اسمحوا لي دلوقتي أتكلم لفئة مختلفة من الناس. فاكرين القصة بتاعت الشابين اللي دخلوا البيت الأبيض من غير ما الأمن يعرف؟ ممكن تكونوا نسيتوهم، دول اللي تسللوا للبيت الأبيض وتخطوا الأمن، وفي النهاية قدروا يسلموا على الرئيس بتاعنا ويتكلموا معاه. ومش محتاج أقول إن دي كانت فضيحة للخدمة السرية. أنا عايزك بس تكون عارف إنه محدش هيدخل السما وهيتخطى الأمن، محدش هيوصل السما ويقول أنا هنا وأعتقد المفروض أتقبل أنا كمان، ده مش هيحصل أبدا في السما. يسوع حكى مثال مثير للاهتمام عن شخص جه يحضر وليمة العرس، لكن ما كانش لابس ثياب العرس، وشافوه على طول وطلبوا منه يمشي. أنا مش عارف إزاي ممكن أوضح ده ليك النهاردة أكتر من اللي وضحته، لكن لو ما قبلتش يسوع المسيح كمخلص شخصي لحياتك ولو ما أمنتش بيه مش هتروح السماء. عايز أحكي لكم قصة ممكن ناس منكم سمعوني وأنا بحكيها من كذا سنة عن زيارتي للبيت الأبيض والمكتب البيضاوي. كان عندي خدمة في واشنطن العاصمة، وعضو من الخدمة السرية للرئيس سألني لو أحب أزور المكتب البيضاوي. اليوم ده كان أجازة والرئيس كان برا المدينة، وفي الوقت ده كان الرئيس بوش الأول هو رئيس أمريكا، وعشان كده ممكن الإجراءات الأمنية ما كانتش مشددة زي دلوقتي. لكن سألني لو عايز أروح للمكتب البيضاوي اليوم اللي بعده. هل حصل معاك قبل كده أنه حد يقولك حاجة وانت تكون عارف من غير ما تصلي أنها إرادة الله؟ وأنا ما كنتش هقول لا أبدا للعرض ده. وبعدها اتقابلنا هناك، واتنين بس من بناتي التلاتة كانوا معايا، وعدينا من عند البيت الصغير ده مع كل أفراد الخدمة السرية. هم بصولي أنا وبناتي، وبعد كده بصوا للشخص اللي كان مدخلنا وقالوا: أوه، أنت معاه؟ ادخلوا على طول. ولما وصلنا للسلم في البيت الأبيض بصوا علينا أفراد الخدمة السرية التانيين، وبعد كده بصوا للشخص اللي كان معانا وقالوا: أوه، أنتوا معاه؟ ادخلوا على طول. وبعد كده وصلنا للطرقة ووقفنا هناك قدام المكتب البيضاوي، وكان واقف هناك حارس تاني وسمح لينا ندخل. وبالرغم من أننا معرفناش ندخل لمكتب الرئيس، قدرنا نحط رجلنا كده من بره في المكتب البيضاوي. تخيل معايا لو متنا في كارثة كبيرة. تخيل معايا أننا وصلنا الناحية التانية وفجأة هناك في الناحية التانية من الستارة نقابل يسوع. وعايزكم تتخيلوا معايا عدد كبير من الملائكة موجودين بطول الطريق لبيت الآب وواقفين للحراسة. وبعد كده يبصوا علينا الملائكة وهيشوفوا يسوع ماشي معانا وهيقولوا أوه أنتوا معاه؟ ادخلوا على طول. ونشوف ملائكة تاني ويقولوا أوه أنت معاه؟ ادخل على طول. وبعد كده من بعيد هنشوف مجد الله وهنشوفه قدوس وبار وطاهر أكتر ما كنا بنحلم بيه قبل كده. وفجأة بتيجي لينا ذكريات الماضي. في ناس بتسمعنا وعايشين في الخطية، ناس ارتكبت جرائم غير أخلاقية وسرقة وأنانية. ومين فينا ممكن ما يكونش عمل الخطايا دي؟ لكن كلنا عملنا ما يكفي من الخطايا دي. وبنبدأ نبص على نفسنا ونقول أنا مش هقدر أدخل، مش هقدر. لكن الملاك بيقول أنت معاه؟ أدخل على طول. وهيفضل يرافقنا طول الطريق لبيت الآب. ليه؟ لأن بر المسيح اتحسب لينا. دي الطريقة الوحيدة اللي بيها هندخل السماء وندخل لعشاء عرس الخروف. خلونا نصلي مع بعض دلوقتي. لو الله اتكلم ليك النهاردة ولسه ما قبلتش المسيح كمخلص شخصي لحياتك، تقدر تعمل ده دلوقتي. تقدر تقول له يا يسوع خلصني. تقدر تقبله. ولكل حد تقابل مع المسيح محتاج أسألكم، هل أنا وإنتم طاهرين للشخص اللي احنا مخطوبين ليه؟ أبونا السماوي، هنرنم في الأبدية طول الوقت، مستحق هو الخروف المذبوح. بنشكرك باسم يسوع المسيح، آمين.
2: يا صديقي، لو لسه لغاية دلوقتي ما سلمتش حياتك للمسيح كمخلص شخصي، هل ممكن تعمل كده دلوقتي؟ خليك فاكر انه لما هتكون ماشي معاه هو بس هتقدر تدخل ملكوت السماوات. لو تخيلنا ان في حد راح وقف على باب السماء وقال لهم عايز ادخل، هيقولوا له على اساس ايه؟ اللي هيقول اعماله هيترفض، واللي هيقول اهله هيترفض، واللي هيقول تبرعاته برضه هيترفض، اي سبب غير دم يسوع المسيح المسفوك على الصليب هيترفض. ولازم تعرف ان هدف النبوة مش اشباع فضولنا، لكن النبوة بتدعونا علشان نقابل يسوع ونخاف عليك من قسوة القلب اللي بتيجي للناس اللي بيسمعوا كتير دعوة الله ويأجلوها لغاية لما القلب يتأسى ويبطل حتى يسمع دعوة الله. فلو الله اتكلم لقلبك عن طريق العظة دي، اتجاوب معاه وآمن بيسوع وخليه رب على حياتك. ربنا يباركك. النهاردة ختمنا مع بعض عظة بعنوان الملك هيتجوز عروسته، ودي العظة التالتة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. الكتاب المقدس بيحكي لنا عن حاكم عالمي هيجي في المستقبل وهيطلب العبادة من الناس، والكائن الشرير ده هيكون منافس ليسوع الحقيقي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الركض حتى الفوز علشان نشوف مين هو ضد المسيح.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقا.
2: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. والصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة، وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص تدرس يعقوب ملطي.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

أنا خايف، أنا تعبان، أنا قلقان، مش عارف أرتاح ولا أنام. يا ترى في حل للخوف اللي في حياتي ولا هفضل على طول تعبان؟ أعزائي المستمعين، عايز أقول لكم في حل. أيوة في حل، وكمان ضمان وسلام. كل ده هنعرفه في حلقتنا النهاردة من برنامجكم حروف ونغمات. معاكم جون بولس، بس تعالوا في الأول نسمع الترنيمة اللي جاية ونرجع نعرف إيه أسباب الخوف في حياتنا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: أول سبب من أسباب الخوف في حياتنا أو نقدر نقول عليه اللي دخل الخوف لحياتنا هي الخطيئة. في بداية سفر التكوين كان آدم وحواء ما يعرفوش الخوف، ماشيين وسط الحيوانات الضخمة والطبيعة بكل جمالها بدون خوف ولا قلق ولا حيرة، يخافوا من إيه؟ ولكن فجأة وبعد السقوط عرف الإنسان الخوف، وبدل ما كان بيكلم الله خاف من الله. شفتوا إزاي الخطيئة هي السبب الأساسي في الخوف؟ تعالوا نسمع مع بعض الترنيم اللي جاي ونكمل كلامنا من تاني.

0: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وهنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
1: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
2: مستحيل أعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلا بي؟
1: أيوة
2: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est La Vie Radio.
1: أحيانا كتير بيلفت النظر إن الشيء المشترك بين البشر كبار أو صغار، قادة وشعوب، رجال أعمال وموظفين، الجميع مصاب بنفس المرض وهو الخوف من بكرة والقلق من المجهول. لكن لو عرفنا إن الرب يسوع المسيح بيطمننا على بكرة وضامن لينا حاضرنا ومستقبلنا وحتى ماضينا كمان، ما تقلقش عليه، هنكون قد إيه فرحانين ومش مضطربين وما نعولش الهم وما نخافش، لأن إلهنا موجود. وده عنوان ترنيمتنا اللي جاية، ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود.

ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المستمعين، وإحنا بنتكلم عن إزاي الخوف بيضيع السلام في حياتنا. فإبليس مش عايز الإنسان في سلام، لا عايزه في سلام مع الله، ولا عايزه في سلام مع نفسه، ولا عايزه في سلام حتى مع الآخرين. علشان كده بيزرع الخوف في قلب الإنسان، وتكون النتيجة إن الإنسان بيخاف من الله فيبعد عنه، وبالتالي يخسر سلامه مع نفسه، وكمان هيخسر سلامه مع الآخرين. لكن شكرا للرب اللي هزم الخوف في الصليب وادانا السلام الذي يفوق كل عقل، اللي بيحفظ قلوبنا وبيحفظ كمان أفكارنا في المسيح يسوع. عايز ترتاح؟ عايز تطمن؟ رنم معايا وقول سلامك فائق العقول.

في آخر حلقتنا حابب أقولك إنك لازم تخاف. تقولي أخاف؟ إزاي؟ وإنت من أول الحلقة كلامك عمال يقولي ما تخافش ما تخافش ما تقلقش. أيوة أنا بقولك ما تخافش، وكمان بقولك ما تقلقش، بس هقولك تخاف من إيه وما تخافش من إيه. عايز أقولك ما تخافش على حياتك، في إيد الله. ما تخافش على حياتك وإنت مسلمها للرب يسوع المسيح، لكن خاف من أمر مهم قال الرب بنفسه في لوقا 12: خافوا من الذي بعد ما يقتل، أي إبليس، له سلطان أن يلقي في جهنم. عرفت دلوقتي بقولك تخاف من إيه؟ خاف على أبديتك، على عمرك، على اسمك اللي ما تكتبش بسفر الحياة. علشان كده صلي معايا وقول: يا رب يسوع، وأنا بعيد عنك ما عندي السلام وخايف من الأيام، لكن جاي قدام صليب بتوب وارجع واسكن في حصون الصخر،

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. أنا بحب الورد قوي، وكل ما تيجي مناسبة أجيب ورد لمراتي. عيد ميلاد، عيد جواز، عيد حب، أنا شغال ورد على طول بدون مبالغة. بعد 15 سنة جواز جت قالت لي بقولك إيه، ما ترحمني بقى من الورد عشان أنا مش بحبه. قلت يا نهار أبيض، طب ما قلتيش ليه؟ قالت لي افتكرتك هتعرف لوحدك. على العكس تماما بقى، أنا ابتديت فجأة أحب الأفلام واندمج بشدة في أحداث الفيلم. ما حبش أبدا حد يقطع تركيزي، لا بفتح باب ولا رد على تليفون ولا رد على عيل من العيال لما ينده، أنا مركز في الفيلم تماما. وساعات اتنرفز فجأة كده ويقولولي مالك، أقول ما بحبش حد يقطعني وأنا مركز في الفيلم. أيوة بس أنت ما قلتش، هو أنا لازم أقول؟ مش أنتوا تفهموا لوحدكم؟ في العلاقات الزوجية ساعات طرف من الطرفين بينتظر أن الطرف الآخر يفهم حاجة هو ما قالهاش، أو يتصرف تصرف معين كأنه طلبه منه بالظبط، ولما ما يحصلش يزعل. طب لما أنت ولا أنت عارفين عايزين إيه ما تقوله، هو الطرف التاني هيفهم إزاي يعني؟ وده طبعا بيسبب مشاكل كتيرة. لو عاوز حاجة من شريك حياتك قولها وما تتوقعش أنه هو هيخمن صح يعني، بس وانت بتقول لازم تعرف تقول إيه وما تقولش إيه. في حاجات ما ينفعش تتقال خالص، زي إيه مثلا؟ زي أنك تنتقد شريك حياتك قدام حد تاني وخاصة من أهلك، أو أنك تقلل من شأن حاجة هو مهتم بيها قوي، أو أنك تختار ألفاظ لا تليق عند النقاش مع أنها ألفاظ عادية قوي، زي مثلا ما هو أنت اللي مهملة، ما هو أنت اللي مش مركز، هو كل حاجة لازم أعملها أنا، شوفي عيالك، قال يعني هما مش عيالي. وفي حاجات لازم تتقال باستمرار، التعبير عن الحب مهم قوي بين الزوجين، التعبير عن الامتنان والشكر على كل حاجة بتتعمل، التعبير عن التقدير أن الشخص اللي قدامي ده حاجة مهمة قوي في حياتي. حياتنا مع ربنا بتنعكس على علاقتنا بشريك الحياة، يعني أنا علاقتي بربنا قوية هيديني حكمة ويعرفني أقول إيه وما أقولش إيه.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللاً السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جداً. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

فقال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة واعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبك الصخر. ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب أفض في ينبوع دموع، يا رب يسوع اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي، الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: كلامك المرة الماضية يا عم قاسم حيرني، جعلني أغرق نفسي في قراءة كتب كثيرة عن الموضوع.
8: فأنت الآن حجتنا في هذا الموضوع، حدثنا بما وجدت.
7: يقولون ويؤكدون أنه قبل النهاية وقبل حلول يوم القيامة سيعود المسيح ويحكم العالم بالعدل.
8: هذا معروف ومقبول من الجميع.
7: وأن المسيح سينزل حكما عدلا.
8: ويقولون إن حال السلام والعدل هذه ستستمر سنوات عديدة.
7: 40 سنة.
9: بل 1000 سنة.
10: 40.
9: في سفر الرؤيا هي 1000 سنة. يقول يوحنا الرسول: ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يديه، فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس الشيطان وقيده 1000 سنة.
7: 1000 سنة كاملة؟
8: 1000 سنة عند الله كيوم، واليوم كألف سنة.
7: فيها المسيح سيحكم العالم.
9: المسيح لم يسعى إلى حكم أرضي، بل قال:

0: ليست من هذا العالم.
1: هذا صحيح، وطوال وجوده على الأرض كان يؤكد أن حكمه روحي على قلوب وعقول البشر.
2: اليهود لم يروا ذلك،
3: كانوا ينتظرونه ليحكم الأمة اليهودية.
4: وكيف يملك عليها المسيح؟
1: منذ القديم واليهود يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يحكمهم حكما ماديا ملموسا. كان الله بالنسبة لهم الملك الأرضي المباشر.
0: كانوا يرونه يخرج معهم للحرب ويتحدى أعداءهم وينتقم لهم، وكانت كما يقولون بينه وبينهم معاهدة.
2: معاهدة؟ معاهدة مثل المعاهدات بين الدول؟
3: أو تعهد أو اتفاق وقسم كما يحدث بين الحاكم ورعيته.
4: الله يكتب تعهدا واتفاقا.
1: في سفر الخروج أصحاح 20 نجد شيئا من هذا القبيل. نص معاهدة يقول الله لهم: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر، وينص أن لا يكون لك آلهة أخرى.
0: ووضع لهم دستورا هو الوصايا العشر.
2: معاهدة كاملة فعلا بنصوصها ودستورها.

0: لكنهم لم يكونوا أمناء مع الله، لم يحفظوا نصوص المعاهدة.
1: فماذا حدث؟ عاقبهم طبعا،
2: رفضوا ملكهم وعاندوه وعصوه،
3: أنزل بهم العقاب وضربهم وشتتهم في كل البلاد.
0: وقال الله في هذا الشأن لصموئيل النبي حين جاء إلى الله يشتكي اليهود، قال له: لم يرفضوك أنت بل إياي رفضوا حتى لا أملك عليهم.
4: فانتهى بذلك ملك الله عليهم، تركهم كما تركوه.
2: وهل يعقل أن يملك الله على شعب الآن؟ يكون الملك هو الله أو المسيح؟ الله روح.
3: في العصور المظلمة كان الملوك يدعون الحق الإلهي ويوهمون الشعوب المحكومة أنهم الملوك الآلهة،
1: مثل الفراعنة كان الملك إلها يعبد،
0: وغيرهم من الطغاة الذين سعوا إلى استعباد شعوبهم وتهديدهم باللعنة إن عصوهم.
4: فالحكم الحسي المادي ليس صحيحا.
2: وكيف يسمح الله العادل سبحانه وتعالى بأن ينصر شعبا على باقي الشعوب؟
3: وهل يستحق هذا الشعب ذلك؟
1: وهل في سبيل نصرتهم يقيم حربا تقتل وتهلك وتبيد العالم؟
0: عندكم كل الحق، الله لا يميز ولا يفرق بين الشعوب، الناس بكل أجناسهم عبيده، الكل عنده سواسية، عبد وحر، رجل وامرأة، أبيض وأسود، كلنا خليقته ورعيته.
4: والعالم والفكر المعاصر لا يقبل الحروب بل يسعى إلى السلام، والأبطال الآن ليسوا أبطال القتال بل أبطال السلام.
2: نعم يا مريم، هذا صواب تماما. الدولة التي تشن حربا تواجهها قوى العالم جميعا لتوقفها.
1: السلام هو إرادة الجميع،
3: الكل يسعى وينادي به.
0: قال المسيح: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا.

0: قبل أن ننتقل من نظرية ملك المسيح هذه، نحتاج أن ننوه إلى عقيدة الألف سنة.
1: عقيدة الألف سنة؟
0: نعم يا سمر، برغم أن كل المسيحيين اتفقوا على عقيدة مجيء المسيح الثاني وآمنوا بها، لكنهم اختلفوا في تفسير حوادث وتاريخ المجيء الثاني.
1: هناك من يقول إن المسيح سيأتي وبظهوره تبدأ الألف سنة المجيدة لحكمه، وهناك من يقولون بل سيأتي بعد الألف سنة، وهناك من لا يعترفون بالتفسير الحرفي للألف سنة.
0: هذا كله في سفر الرؤيا الأصحاح 20.
1: الذين يؤمنون بأن المسيح سيأتي أولاً ثم تبدأ الألف سنة يرون العالم مملوءاً بالشر، وأنه لا بد أن يأتي المسيح أولاً فيقوم الأبرار ويهلك الأشرار ويقيد الشيطان ويملك المسيح ملكاً بلا شر أو إثم،
0: تنتهي فيه الشرور ويعم السلام، وكما يصورها النبي إشعياء يقضي بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين، فيطبعون سيوفهم سككا ورمحهم مناجل، لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد.
2: يصبح العالم عالم سلام وكمال.
3: كم هو جميل أن نتصور العالم هكذا.
1: أول من نادى بهذه النظرية كان المسيحيون الذين هم من أصل يهودي، وشاعت أول ما شاعت بين سنة 150 إلى 250 ميلادي.
0: لذلك تشمل النظرية عودة اليهود إلى فلسطين وبناء الهيكل في أورشليم وتجديد الأمة اليهودية والعبادة اليهودية،
4: وهي التي تعتمد على التفسير الحرفي
2: وتنادي بالحكم الحسي المادي للمسيح على الأرض
3: والحرب والانتصار على قوى الشر، أليس كذلك؟
1: هي كذلك،

0: ثم هناك من يقول بأن المسيح سوف يأتي بعد انتهاء 1000 سنة وانتهاء الشر من العالم.
1: انتهاء الشر من العالم؟ وكيف ينتهي الشر؟
2: الشر لن ينتهي من العالم أبدا.
3: الشر يبقى مع الخير دائما حتى انقضاء العالم.
4: ذكر المسيح ذلك في مثل من الأمثال التي قصها على الناس.
1: في أي مثل هذا؟
4: مثل الحنطة والزوان، عن الزارع الذي زرع حنطة في حقله، وجاء عدوه وزرع زوانا وسط الحنطة، ولما طلع النبات طلع الزوان وسط الحنطة. حاول العبيد نزع الزوان، لكن السيد قال: بل دعوهما إلى الحصاد حتى لا تقلع الحنطة مع الزوان. ووقت الحصاد جمعت الحنطة وأحرق الزوان.
0: وفسر المسيح هذا المثل لتلاميذه: إن الحنطة هم الأبرار والزوان هم الأشرار، وسيبقان معا حتى انقضاء العالم. حينئذ يحرق الأشرار ويحيا الأبرار في ملكوت الله.
2: فالشر ملازم للخير حتى نهاية العالم،
3: ولن تكون هناك أوقات يعم فيها السلام والخير.
1: مهما سعى الإنسان للخير فلن يصل إلى الكمال التام.
4: إذا كانت هذه النظرية سليمة، فإنه يمكن معرفة وقت مجيء المسيح.
3: طبعا، بعد انتهاء 1000 سنة.
2: هذا صحيح.
0: الذين ينادون بهذا الرأي يرون بعكس أصحاب النظرية الأولى أن 1000 سنة هي المرحلة التي يملك فيها المسيح ملكا روحيا بانتشار الإنجيل وسيادته على قلوب الناس، ويقولون إن 1000 سنة قد بدأت منذ بدأت الكرازة بالإنجيل،
4: ويرون أن القيامة ليست قيامة أجساد بل قيامة روحية
1: ونهاية الحروب وسيادة السلام.
3: لا بد أنهم فسروا ذلك تفسيرا روحيا أيضا.
2: والوحوش والسلام الذي سيسود بينهما روحي أيضا.
0: نعم، وفكرة عودة اليهود كل تفسير روحي.
1: وال1000 سنة العدد 1000 روحي أيضا، يعني غير محدد.
3: نعم، متى تبدأ ومتى تنتهي؟
4: اختلفوا في ذلك. البعض يقول إنها غير محددة، فاليوم ك1000 سنة وال1000 سنة كيوم واحد، والشيطان قيد بصليب المسيح.
0: والبعض يحددها ويقول إن أولها عام 800 ميلادية منذ أول إمبراطور مسيحي، الإمبراطور شارلمان.
2: وهل كانت هذه السنوات الماضية فترات سلام فعلا؟ لا أبدا.
1: عندك حق يا سمر، هذه نظرية صعبة التصديق،
3: مثل سابقتها الحرفية أيضا.
4: نحن عرضنا للنظريتين للتعريف بهما،
2: فما رأيكما إذن؟
0: أولا أحب أن أقول إنه ليس من الحكمة أن نتمسك بنظرية ما ونؤكد أنها هي الصحيحة وكل ما عداها باطل. الله وحده الذي يعلم.
4: ونحن نهتم بفكرة المجيء الثاني أكثر من النظريات التي تبنى حولها.
1: فالمسيح سيجيء ثانية؟
0: لا شك في ذلك، وبمجيئه تتحقق صورة السلام الكامل للمؤمنين.
4: كل ما حولنا يؤكد سرعة مجيء الرب، والمسيح وحده الذي يأتي بالسلام.
0: والملك الألفي حوادث جارية متعددة تتقدم نحو الخير إلى أن يقيم إله السماوات مملكته، لن تنقرض أبدا وهي تثبت إلى الأبد كما يقول دانيال النبي.
2: نعم، لذلك ندعو ونصلي قائلين: ليأتي ملكوتك
0: في الملك الألفي العظيم. نعم، ليأتي ملكوتك. آمين.
5: آمين.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: تحدث عن حكم المسيح للعالم. تحدث عن حكم المسيح للعالم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلاً.

0: عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.
1: Radio.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: لا يوجد سند متصل لكتاب من كتب العهد القديم أو الجديد، ولا بد قبل قبول أي كتاب سماوي أن نثبت أولاً بالدليل القاطع أن هذا الكتاب كتب بواسطة النبي الفلاني ووصل إلينا بالسند المتصل بلا تغيير ولا تبديل. أما الظن والوهم فلا يكفيان لإثبات أنه من كتابة ذلك النبي.
2: لا يوجد وهم ولا يوجد ظن، ونورد الأدلة التي تؤيد صحة سند الكتب المقدسة إلى الأنبياء المنسوبة إليهم والذين أوحى الله إليهم بكتابتها. أولا، أوحى الله بالتوراة لكليمه موسى، وخصص سبط لاوي من الاثني عشر سبطا للمحافظة عليها وإقامة سننها وفرائضها وأحكامها. واختص الله سبحانه سبط لاوي بامتيازات خصوصية ليتفرغ للعبادة، وأقام بنو إسرائيل الفرائض والأحكام المدونة في شريعتهم، وتعبدوا بقراءتها في أيام مواسمهم وأعيادهم كل سنة، ونفذوا أحكامها في الأمراض والعاهات وما يجوز من الزواج وما لا يجوز إلى يومنا هذا، وتسلمها الخلف من السلف. وهذه أدلة قوية على حفظهم إياها وعلى السند المتصل أن هذه الكتب أوحي بها لأولئك الأنبياء المنسوبة إليهم، وأنهم عملوا المعجزات الباهرة لتأييد دعواهم. لا ينكر أحد أن صولون سن قوانين لسكان أثينا كانت مرعية عندهم، وإن ليكارجوس سن قوانين لسكان إسبرطة كانوا يقيمون حدودها وسننها، ولم يشك أحد في نسبة القوانين التي وضعها كل منهما إليهما. فكم بالحري الكتب المقدسة التي اتخذها بنو إسرائيل دستورا في عبادتهم ومعاملاتهم، فلا ينكر أحد نسبتها إلى موسى ولا إلى الأنبياء. وقد شهد الأنبياء الذين أتوا بعد موسى لهذه الأسفار واستشهدوا بها في أقوالهم، وحضوا بني إسرائيل على التمسك بفرائضها وسننها. وهناك نقطة أخرى، إن انتشار كتب موسى والأنبياء وتداولها أدلة عظيمة على صحة نسبتها إلى الأنبياء المنسوبة إليهم. كانت الغاية من الوحي بها نشرها بين الناس، والدليل على ذلك أن المؤرخ يوسيفوس قال إن النبي موسى أمر بتوزيع نسخة على كل سبط من أسباط بني إسرائيل، وانتشارها بين بني إسرائيل يثبت عدم تغييرها أو تحريف نسبتها، لأنه إذا تجرأ أحد أسباط بني إسرائيل على ذلك هاجمته بقية الأسباط. وهل يعقل أن بني إسرائيل يغيرون أو يحرفون الكتب المقدسة التي تمنحهم امتيازات وبركات تسبب تمتعهم بالنعيم الدائم؟ ولقد ظهرت الكتب المقدسة بين بني إسرائيل مقترنة بأسماء الأنبياء الذين كتبوها، وشيء الوحيد الذي يمكن أن يخل بنسبتها هو أن كاتبها يذكر حوادث لم تحدث، والكتب المقدسة منزهة عن ذلك. فموسى قال إنه هزم سحرة المصريين وشق البحر الأحمر، وإن الله أنزل المن والسلوى. وعدم اعتراض أحد من علماء الوثنيين على نسبة هذه الكتب إلى أصحابها يبرهن صحتها، كما أن مما يدل على صحة نسبتها أسلوب كل نبي. فمثلا أسلوب موسى غير أسلوب غيره من الأنبياء، هكذا أسلوب معلقات العرب هو غير أسلوب قصائد الشعراء المخضرمين والمتأخرين، وكذلك طرق المراسلات فاختلاف أساليب الأنبياء هو من الأدلة على صحة نسبتها إلى كل واحد منهم.
1: ينقطع تواتر التوراة قبل زمان يوشيا بن أمون، والنسخة التي وجدت بعد 18 سنة من توليه الملك لا اعتماد عليها، بل ضاعت لما خرب بختنصر الهيكل، ثم أن أنتيوخوس أبي فانيس دمر الكتاب المقدس لما خرب الهيكل.
2: أيها المعترض الكريم، لقد كانت التوراة منتشرة بين الأسباط، وأمر موسى كليم الله اللاويين بوضع الكتاب جانب التابوت شهادة عليهم، ولما أعيد بناء هيكل سليمان وضع الكتاب فيه مع جميع كتب الأنبياء، ولما أتى بختنصر وخرب هيكل سليمان لم يمس الكهنة بضرر، لأنه لم يكن يطلب استئصال الديانة اليهودية. صحيح أنه أخذ ذخائر الهيكل والأواني المقدسة، ذلك كان طمعا في الذهب، أما الكتاب المقدس فلم يلتفت إليه ولا أضره بشيء. ومع ذلك فلما سبى اليهود إلى بابل أخذ بنو إسرائيل معهم نسخا من الكتب المقدسة، كما يستدل من استشهاد النبي دانيال بالشريعة، وقد ذكر أيضا النبي دانيال نبوات النبي إرمية. وورد في سفر عزرا أصحاح 6 أنه لما تم بناء الهيكل في السنة 6 من حكم داريوس أعيدت عبادة بني إسرائيل حسب ما هو مكتوب في كتاب موسى، فلو لم تكن عندهم نسخ من كتب موسى لتعذر عليهم عبادة الله حسب ما هو مدون في الشريعة. ومما يدل على أنه كان عندهم نسخ من الكتاب المقدس بعد السبي البابلي أن بني إسرائيل الذين كانوا في السبي طلبوا من عزرا أن يأتي بسفر شريعة موسى، فأتى بها وقرأ فيها من الصباح إلى نصف النهار أمام الرجال والنساء، كما نقرأ في سفر نحمية أصحاح 8. فلو لم تكن موجودة لما تيسر أن يقرأ فيها من الصباح إلى الظهر. وفي عهد يهوشافاط ملك يهوذا سنة 912 قبل الميلاد أمر بالاهتمام الزائد بحفظ الفرائض المدونة في هذه الشريعة. ولما مات الملك سليمان انقسمت المملكة إلى قسمين، استقلت 10 أسباط عن سبطي يهوذا وبنيامين، ومع ذلك حافظت الأسباط 10 على التوراة، وتسمى نسختهم التوراة السامرية، وهي محفوظة إلى عصرنا هذا. وهناك نسخة أخرى من التوراة عند سبطي يهوذا وبنيامين، فلو ضاعت أو تغيرت كما يدعي المعترض لوجد فيها اختلاف، فعدم وجود اختلاف بينهما رغم شدة العداوة بين الفريقين هو من أعظم الأدلة على بقائها على أصلها. وفي سنة 286 قبل الميلاد أمر بطليموس ملك مصر بترجمة التوراة إلى اللغة اليونانية، وكلف 72 من علماء بني إسرائيل فترجموها، لأن بني إسرائيل كانوا منتشرين في أنحاء الدنيا. هذا يجعل تغييرها وتبديلها بعد انتشارها وترجمتها أمرا مستحيلا. ثم جمع عزرا النبي كل الأسفار المقدسة في مجلد واحد بمساعدة أعضاء مجلس بني إسرائيل، وكان من أعضائه الأنبياء حجي وزكريا وملاخي، فجمع هؤلاء الأنبياء الكرام الكتب المقدسة ما عدا أسفار عزرا ونحمية وملاخي، وهذه الثلاثة ضمها إلى الكتاب المقدس شمعون الذي كان آخر أعضاء المجمع اليهودي. لقد أجمع المحققون على بطلان الادعاء أن أنطيوخوس أبي فانيس دمر الكتاب المقدس لما خرب الهيكل. يقول المؤرخون إن يهوذا المكابي هزم جيش أنطيوخوس وأعاد الديانة اليهودية إلى رونقها، وبنى الهيكل وأعاد التابوت ووضع الكتب المقدسة فيه. هذا هو تاريخ الكتب المقدسة من وقت الأنبياء إلى مجيء المسيح. أما تاريخها من عصر المسيح إلى عصر المدارس التلمودية فهو أن بني إسرائيل تشتتوا، وكانت اللغة المتداولة وقتئذ اليونانية، فاستعملوا التوراة المترجمة إلى اليونانية والمعروفة باسم الترجمة السبعينية. ولما أتى السيد المسيح إلى عالمنا حث الشعب على مطالعتها وتأمل معانيها، ومع أنه كان يوبخهم على غلاظة قلوبهم إلا أنه لم يتهمهم أبدا بتبديل توراتهم، بل كان يوبخهم على تمسكهم بالقشور والاقتصار على مظاهر الدين الخارجية وعدم المبالاة بالأمور الجوهرية. فقال لهم: فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، وهي التي تشهد لي. وقال لهم أيضا: تضلون إذ لا تعرفون الكتب. وكثيرا ما استشهد المسيح بالتوراة في أقواله، وقال: لا يمكن أن ينقض المكتوب. وقال الرسول بولس إن التوراة وحي إلهي، فكل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتقويم للتأديب الذي في البر. وقال الرسول بولس إنها أقوال الله، ووصفها بأنها كلمة الله. كان بنو إسرائيل والمسيحيون يطالعون التوراة بالتدقيق، فلو أنها تغيرت أو تبدلت أو تحرفت لما كان المسيح له المجد يحث على مطالعتها كما هي، ولما استشهد بها تلاميذه في عظاتهم وكتاباتهم التي وردت لنا في العهد الجديد. هناك سند متصل للكتاب المقدس، إنها كلمة الله التي حافظ الله عليها، لأنه لا يمكن أن الله يوحي بكتاب ويسمح له بالتحريف أو بالتغيير، وكل تحريف أو تغيير يعني أن أي كتاب منزل يمكن أن يتحرف أو يتغير.
3: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. لا تسافر إلى الصحراء بحثا عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحشة. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحيانا يغلق الله أمامنا بابا لكي يفتح لنا بابا آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق، بدلا من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما سقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذراته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

بك وحدك أتبرر، وبدونك أهلك يا مخلصي. تعهد قلبي ليلا كي لا يعرف النوم ولا التراخي، أنره بروحك القدوس فلا أكون ابنا لليل أو للظلمة، لتسندني كلمات شفتيك ولتقدني وعودك الإلهية. فأسألك طريقك الضيق الآمن أعبر فيه إلى حضن أبيك. أشكرك لأنك تحفظني فحدقة العين من تراب العالم، وتسترني بظل جناحيك من ضربات العدو. أيها الأسد الخير

0: بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. في البرنامج بنحكي عن قضايا في الكتاب المقدس وبنناقش إذا كانت دي حقيقية ولا أسطورة، وما زلنا مستمرين في سلسلة نوح وهل دي أحداث حقيقية ولا أسطورة. بس في الأول خليني أرحب بضيف حلقتنا النهاردة دكتور ناجي اسكندر، زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا يا هايدي.
0: دكتور ناجي، عندي سؤال. لما حياتك اتكلمت إنه في حيوانات في فلك نوح ما دخلتش، ده معنى كده إنها غرقت؟
1: طبعا.
0: طب الحقيقة هل في قصة حقيقية عن الله تقول إنه ظالم؟ يعني هو بالنسبة لي كده الله ظالم لأنه موت حيوانات ملهاش أي ذنب.
1: لا بصي، هو حاشا لله أن يكون ظالم، نمرة واحد. نمرة اتنين، إحنا لازم نفهم الموت إزاي دخل إلى العالم. الموت ده ما كانش جزء من خليقة الله، الموت ده عدو، ده دخيل. دخل إزاي؟ بعصيان آدم وحواء لوصية الرب، وهن حبوا أن هم اللي يبقوا بيحطوا القوانين، مش الله اللي بيحط القوانين.
0: تمام.
1: كانت النتيجة للسقوط ده أن الموت دخل مش لآدم وحواء بس، ده لكل الخليقة. عشان كده الرسول بولس في روميا أصحاح 8 بيقول أن الخليقة بتئن منتظرة استعلان مجد أولاد الله، وأن الخليقة اللي بتئن دي أخضعت للبطل، ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها. يعني مش باختيارها الخليقة دخل فيها الموت، لأنه رأس الخليقة اللي هو آدم وحواء اللي خلقوا على صورة الله وشبهه، لما أخطأوا حصل السقوط. السقوط ده كان ليه نتائج مدمرة، هذه النتائج دخول الموت للعالم. فكانت النتيجة أن الحيوانات دي هتموت، ممكن تموت بفيروس، ممكن تموت ببكتيريا، ممكن تموت بالطوفان.
0: بس الطوفان ده كان ليه هدف
1: طبعا،
0: أنه هو الله شاف الشر
1: زاد على الأرض.
0: بالضبط، عشان كده هو قتلهم
1: طبعا.
0: فالبشر عملوا خطية بس
1: طبعا.
0: بس يعني أنا معاك أنه الفساد انتشر والموت جه، بس في الوقت ده الحيوانات ما لهاش دعوة.
1: بالضبط. بس الفكرة كالآتي، أنه الرب قال أن أنا هدخل من الأجناس دي لاستبقاء نسل على الأرض، فالرب هيخلي النسل بتاع الحيوانات ده يستمر على الأرض بأنهم يدخلوا الفلك وبعد كده يتكسروا بعد الفلك. كل الحيوانات هتموت في يوم من الأيام، الموت نسبته 100%.
0: فده مش ظلم ان يقتل حيوانات ملهاش اي ذنب؟
1: لا، ما هو هتموت.
0: آه.
1: مش هي لو عاشت 10 سنين هتموت، مش كده برضو؟ فهو استبقى من نوعها، من النوع اللي خلقه خلال الفلك، لما دخلوا الفلك ومحميين بالفلك. كانت النتيجة انه ما بره الفلك مات، فده مش ظلم، لانه الخطية اللي دخلت دي ايه ظلم الكائنات اللي ملهاش ارادة. بسقوط آدم وحواء حتى الكائنات اللي ملهاش إرادة

0: عوقبت. ليه؟ لأن رأس الخليقة انهار، دخل الفساد. لكن الله شاف الخليقة في اليوم السادس وقال إنه حسن جدا، فمجهول حسن جدا على أمراض وسرطانات وموت، ما كانش ده موجود خالص. فبدخول الخطية للعالم وبدخول الموت للعالم حصلت كل هذه النتائج، فده مش ظلم بالمرة. القرار متاخد من بدري بأن في موت، وسيلة الموت كانت الطوفان في الوقت ده، لكن الله استبقى نسل على الأرض. والله لما استبقى النسل على الأرض زي ما قلنا قبل كده أنه استبقى في الأجناس، لأنه زي ما بنشوف في سفر التكوين في الخليقة أنه خلق كأجناسه كأجناسه كأجناسه، وداخل الجنس الواحد بيحصل تفريعات كتيرة قوي قوي قوي قوي. تمام، وده اللي بنشوفه.
1: أيوة مظبوط،
0: وده علم تطبيقي كلنا مؤمنين به. فالله لما دخل الأجناس، سبعة سبعة من الأجناس الطاهرة،
1: أيوة،
0: واثنين اثنين من الأجناس الغير طاهرة، وده يورينا أن عدد الحيوانات اللي دخلت عشان تحتفظ بالأجناس بعد انتهاء الطوفان، وده كان عدد محدود، وده تكاثر بعد انتهاء الطوفان.
1: شكرا ليك جدا دكتور ناجي.
0: شكرا جزيلا.
1: أعزائي المستمعين، أسيب سؤال حلقتنا النهاردة معاكم. السؤال بيقول: هل من المنطق أنه نوح وهو جاهل ما بيعرفش في أي حاجة يبني الفلك الكبير قوي ده؟ مستنين إجابتكم على السؤال، وكمان لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة ما تترددش إنك تبعته، ولو عندك كمان نقد على الكلام اللي سمعته من دكتور ناجي إحنا بنرحب جدا بيه. استنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حامد.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المعين.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ لي الحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله، وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

يا أبانا السماوي، نحن فقراء محتاجين في الروح وفي الجسد، وليس لنا ما يسد احتياجاتنا، ليس لنا غذاء ولا ملبس، ليس لنا بيت ولا مأوى. نحن لا نعرف ماذا نفعل، هل نستعطي؟ هل نبحث عن من يسد أعواذنا؟ ومن هو هذا؟ رعاتنا تركونا وذهبوا ليرعوا أنفسهم، أولادنا تركونا، لم ننجح في تربيتهم، لم يعطونا إكرام الوالدين وذهبوا وراء ملذات الحياة وتفاهاتها، ولم نعرف ما هو الحل. بناتنا فقدوا الوقار والحشمة، وصرنا يبحثن عن الجمال الوقتي والزينة الخارجية فقط. نحن ليس لنا ملجأ للحفاظ عليهم من الذئاب. شبح الحزن يطاردنا، والمشاجرات هي أساس أسرتنا، ولم نجد حلا. صار الكذب هو أساس حياتنا، نكذب لنكسب لكي نتلذذ، نكذب لنداري على مصائبنا. لقد فقدنا أهم ما يميزنا كبشر، ألا وهو الإحساس. وفوق كل هذا تضغط الحياة بقسوة علينا، بضيقات مادية، باضطهاد في العمل، في الشارع، في كل مكان، وليس من مغيث. لقد ثقلت يدك علينا. ذهبنا للأطباء فوجدناهم يبحثون عن طبيب يداوي أمراضهم. طرقنا على كل الأبواب لكننا لم ننجح في إيجاد حل، فماذا نفعل؟

سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم

الماضي. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. اترك الماضي، نظم الحاضر، ابني المستقبل. ما الماضي إلا حلم، وما المستقبل إلا رؤية. الحاضر ليس هدفا، فالماضي والحاضر مجرد وسائل، أما المستقبل فهو الهدف. إنني أهتم بالمستقبل لأني سأقضي فيه بقية حياتي. المستقبل ينتمي إلى هؤلاء الذين يعدون له اليوم. من المهم أن نتعلم كيف نوازن بين الحاضر والمستقبل، حتى لا نكون من الذين يقضون الشطر الأول من حياتهم في اشتهاء الشطر الثاني، ويقضون الشطر الثاني في التأسف على الشطر الأول. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. سامح واطلق سراح الماضي.

وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنا. مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى، الحكمة والقوة، الكرامة والمجد والبركة.

انطلاق الفرح. فآتي إلى مذبح الله، إلى الله بهجة فرحي. المزمور 43، الآية 4. لقد تعلم داود شيئين يتعلقان بالفرح. أولاً، لا يوجد سوى مصدر واحد للفرح، وهو الله نفسه. ثانياً، هناك مكان واحد فقط حيث يمكننا الحصول على الفرح من هذا المصدر، وهو المذبح. المذبح هو مكان الذبيحة، مكان الالتزام والتكريس، المكان الذي توضع فيه حياتنا، ومن خلال الذبيحة التي نقدمها على المذبح ينطلق في داخلنا الفرح الذي يأتي من الله وحده. هناك فرق كبير بين الفرح والسعادة. الفرح يحدث في الروح، السعادة توجد على مستوى النفس. السعادة مرتبطة بعواطفنا ومشاعرنا وظروفنا. عندما تسير الأمور على ما يرام نشعر بالسعادة، عندما لا تسير الأمور على ما يرام نشعر بالتعاسة. من الجيد أن نحصل على السعادة، لكن لا يمكننا الحصول عليها طول الوقت. أما الفرح فلا يعتمد على المشاعر أو الظروف، لا يعتمد على حالتنا الجسدية، إنه داخل الروح. لا يوجد سوى مصدر واحد للفرح، وهو الله، الله نفسه. الله أبدي غير قابل للتغيير، ولهذا السبب كان من الممكن أن نشعر بالفرح حتى عندما لا نشعر بالسعادة أو المتعة. فالفرح يأتي مباشرة من الله نفسه. الفرح أبدي، مثل الله تماما، غير قابل للتغيير، ولا يتأثر بالمواقف أو الظروف. لكن الفرح لا ينطلق إلا عند المذبح. علينا أن نقرر كما فعل داود أننا سنذهب إلى الله، إلى المذبح، مكان الذبيحة، مكان الالتزام والتكريس، المكان الذي نسلم فيه أنفسنا دون تحفظ أو شروط لله. عندها يمكننا أن نحظى بالفرح طوال الوقت دون تغيير. على مذبحك يا رب أضع حياتي بلا شروط، فأطلق بداخلي الفرح الذي يأتي منك وحدك.

بعد القرار الجميل اللي أخدته في حياتك أشجعك ارجع كنيستك من تاني، ولو مالكش كنيسة انضم لأقرب كنيسة ليك، وكمان اقرأ الكتاب المقدس كل يوم، اقرأ بلهفة وحب لأنها بالفعل رسالة حب من ربنا ليك. علشان تعرفوا أكتر اقرأ بانتظام وبالترتيب، وممكن تبدأ الأول كمان بالعهد الجديد، وكمان واظب على الصلاة حتى لو بأبسط الكلمات المعبرة من قلبك، قولها للرب في حديث بينك وبينه الصبح أول ما تصحى، وأثناء يومك استغل أي فرصة تتكلم فيها معاه. وكمان مهم قوي ما تنساش، لازم تترك كل الماضي وابدأ من أول وجديد مع المسيح. سيب كل حاجة كانت معطلاك عنه وفي الصليب ودم المسيح اللي فات مات. اوعى تنسى انك تكون رسالة ربنا للناس وتشهد عن المسيح بحياتك وكمان بكلامك، وتكون خادم من كل قلبك ليه. ودلوقتي اسيبك في اروع رحلة حب وسلام وفرح مع اروع شخص في الوجود هو المسيح. ربنا يباركك ويحفظك ويكمل معاك كل ايامك اللي جايه.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع ينصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
0: الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة. دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجليلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم، علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

ترى لماذا يختبر الله الإنسان ويمتحنه؟ هل تأكيدا لسلطانه؟ كلا. هل إذلالا لمخلوقاته؟ أبدا. هل يعلم ما لم يكن يعلم مطلقا؟ بل لنعرف نحن نفوسنا، ويقوم هو اعوجاجنا، ويقوي ضعفنا، ويحكم جهلنا، ويكمل نقصنا، ويجمل قبحنا. فالشيطان يدفع الناس ويغريهم، لكن الله يرشدهم ويقودهم. لذا دع الرب الآن يختبر قلبك، فقد يكون من السهل عليك أن تحب العالم كله، لكن مشكلتك الكبرى قد تكون في أن تحب أقرب جار لك. دعه يفحص موقع خدمتك، فعندما يكون المؤمن في المكان الخطأ يكون مكانه الصحيح خاليا وصاحب المكان معطلا. ولا تنس أن الطاعة المؤجلة عصيان حالي. لذا دع روح الله يمتحن أولويات حياتك، فكثيرا ما كان الأمر الملح هو المعطل الأول لكل ما هو مهم. ما أكرم أفكارك يا الله من جهتنا، ففي الرخاء تمتحن شكرنا، وفي الكفاف تمتحن قناعتنا، وفي الفقر تمتحن خضوعنا، وفي كل امتحان تنتظر طاعتنا وثقتنا.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: Welcome back to this broadcast.
1: نرحب بكم مرة أخرى إلى هذا البرنامج.
0: In our last broadcast, we started looking at the stern warning that Paul gives to the Galatians about turning to legalism.
1: في حلقتنا الماضية بدأنا التأمل في التحذير الصارم الذي يوجهه بولس للغلاطيين بخصوص الاتجاه إلى الناموسية.
0: We saw that in the epistle to the Galatians,
1: رأينا ذلك في الرسالة إلى أهل غلاطية,
0: when the apostle Paul uses the term fallen from grace,
1: عندما يستخدم الرسول بولس مصطلح سقطتم من النعمة,
0: he means that we are turning to legalism and its rules instead of to Christ.
1: كان يعني أننا نتجه إلى الناموسية وإلى قواعدها بدلاً من المسيح.
0: Let's look again at Galatians chapter 5.
1: دعنا نتأمل مرة أخرى في الرسالة لأهل غلاطية الأصحاح الخامس.
0: And specifically verses 4 and 5.
1: وخصوصاً العددين الرابع والخامس.
0: Can you find those in your Bible?
1: أيمكن أن تكون قد وجدت هاتين الآيتين في كتابك المقدس؟
0: The word of God said,
1: تقول كلمة الله,
0: You who are trying to be justified by law, having been alienated from Christ, you have fallen away from grace.
1: قد تبطلتم عن المسيح, أيها الذين تتبررون بالناموس, سقطتم من النعمة.
0: But by faith we eagerly await through the Spirit the righteousness for which we hope.
1: فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء بر.
0: Paul is saying to the Galatians that to fall from grace is to fall into legalism.
1: بولس هنا يقول لأهل غلاطية إن السقوط من النعمة هو سقوط في التشدد الناموسي بالقواعد.
0: And since choosing legalism is to abandon grace which relates us to God.
1: ولما كان اختيار التشدد في التقيد بالناموسية معناه نبذ النعمة التي تربطنا بالله.
0: That means we have turned away from the all-sufficient saving work of Christ.
1: فإن ذلك معناه أننا تحولنا عن عمل المسيح الخلاصي الشامل لحياتنا.
0: In fact, this is what the epistle to the Galatians is all about.
1: وفي الواقع هذا هو كل ما تتضمنه الرسالة إلى أهل غلاطية.
0: Next to the Epistle to the Romans, Galatians is the most significant document in Christian history.
1: وتعتبر الرسالة لأهل غلاطية بعد الرسالة

0: تأتي إلى أهل روميا أهم وثيقة ذات مغزى في التاريخ المسيحي.
1: Galatians is the centerpiece of the Protestant Reformation.
0: وتعتبر الرسالة لأهل غلاطية هي مركز وقلب الإصلاح البروتستانتي.
1: In fact, Martin Luther called this epistle Catherine Van Buren.
0: وفي الحقيقة سمى مارتن لوثر هذه الرسالة كاثرين فون بورا.
1: That was the name of his wife.
0: وكان ذلك هو اسم زوجته.
1: Because he said, I am wedded to it.
0: لأنه قال إنني مرتبط بها بالزواج.
1: I would like to give you a little background to this epistle.
0: أود أنني أقدم لكم خلفية صغيرة عن هذه الرسالة.
1: Paul preached the gospel of grace in Asia Minor.
0: كرز بولس بإنجيل النعمة في آسيا الصغرى.
1: People received salvation by grace.
0: وقبل الناس الخلاص بالإيمان.
1: And the church was established.
0: وتأسست الكنيسة.
1: Then came a bunch of Judaizers.
0: ثم جاءت حفنة من المتهودين.
1: Who are the Judaizers?
0: من هم هؤلاء المتهودون؟
1: The Judaizers taught that you are saved through Jesus Christ plus the keeping of the ceremonial law of Moses.
0: علم المتهودون بأنك تخلص عن طريق يسوع المسيح بالإضافة إلى حفظ الناموس الطقسي لموسى.
1: These Judaizers, like all of their modern-day successors, are very deceptive.
0: هؤلاء المتهودون شأنهم في ذلك شأن كل خلفائهم في العصر الحديث مخادعون جدا.
1: First, they undermined Paul's credibility.
0: أولا لأنهم قوضوا وشوهوا مصداقية بولس.
1: Then they undermined the gospel that Paul preached.
0: ثم شوهوا الإنجيل الذي كان بولس يكرز به.
1: When people don't like the truth, they first undermine the preacher of the truth.
0: عندما لا يحب الناس الحق فإنهم أولا يشوهون الواعظ الذي يعظ بالحق.
1: Then they attack the truth that they don't like.
0: ثم يهاجمون الحق الذي لا يعجبهم.
1: Here in the epistle to the Galatians, Paul becomes the most indignant that we have ever seen him.
0: وهنا في الرسالة إلى أهل غلاطية نرى بولس أشد غضبا من أي مرة رأيناه فيها من قبل.
1: Why?
0: لماذا؟
1: Because he knew that when you teach that salvation is through grace plus whatever that plus is.
0: لأنه كان يعلم أنك عندما تعلم أن الخلاص بالإيمان بالإضافة إلى مهما كانت تلك الإضافة.
1: You are repudiating the whole gospel of Jesus Christ.
0: فأنت بذلك تنكر كل إنجيل يسوع المسيح.
1: When you teach that salvation is through faith plus something else,
0: عندما تعلم أن الخلاص بالإيمان بالإضافة إلى أيا كانت تلك الإضافة,
1: you empty the cross of Christ of its value and power.
0: فأنت تفرغ صليب المسيح من قيمته وقوته.
1: And that is why Paul is so emphatic in Galatians 5:2-4.
0: ولهذا كان بولس حاسما جدا في الأصحاح الخامس من الرسالة إلى أهل غلاطية ومن العدد الثاني إلى العدد الرابع.
1: If a person is trying to be saved by works,
0: أن أي إنسان يحاول أن يخلص بالأعمال,
1: that person has fallen from grace into legalism and therefore cannot be saved.
0: فإن ذلك الشخص يكون قد سقط من النعمة إلى التشدد بالناموس ولذلك لا يمكن أن يخلص.
1: Because no one can be saved by legalism.
0: لأنه لا يمكن أن يخلص أحد عن طريق الناموسية.
1: 2000 years after the New Testament spelled this out so clearly.
0: وبعد 2000 عام من نطق العهد الجديد بهذا الكلام وبهذا الوضوح,
1: that salvation is through grace alone,
0: أن الخلاص هو بالنعمة وحدها.
1: So many people are still preaching salvation through legalism and rituals.
0: لا يزال بعض الناس يكرزون بالخلاص عن طريق التشدد بالناموس والطقوس.
1: This of course misleads millions of poor misguided souls.
0: وهذا بالطبع يضلل الملايين من النفوس المسكينة المضللة.
1: Let me give you an illustration.
0: دعني أقدم لك توضيحا لهذا.
1: I read a story recently that some years ago, a missionary in Africa was trying to explain the Christian life to an old tribal chief.
0: قرأت مؤخرا قصة تقول إنه منذ بضع سنوات كان مرسل في أفريقيا يحاول أن يشرح مفهوم الحياة المسيحية لرئيس قبيلة متقدم في السن.
1: After many hours, the aged tribal chief said,
0: وبعد ساعات كثيرة قال رئيس القبيلة المسن,
1: I don't understand.
0: أنا لا أفهم ما تقول.
1: You told me that I must not take my neighbor's wife.
0: لقد قلت لي إنني ينبغي ألا آخذ زوجة جاري.
1: Or his ivory.
0: أو العاج الخاص به.
1: Or his oxen.
0: أو ثيرانه.
1: You also said that I must not dance the war dance.
0: كما أنك قلت لي أيضا أنني لا ينبغي أن أرقص رقصة الحرب.
1: Nor ambush my enemy on the trail and kill him.
0: وألا أهاجم عدوي من كمين وأسحبه على الأرض ثم أقتله.
1: That's right, said the enthusiastic missionary.
0: أجابه المرسل المتحمس الغيور قائلا هذا صحيح.
1: The worn-out old warrior said,
0: فقال المحارب المسن المنهك القوى,
1: But I cannot do any of these things anymore. I'm too old for that.
0: ولكني لم أعد قادرا على أن أفعل هذه الأشياء. فقد أصبحت بحكم سني عاجزا عن ذلك.
1: Being too old and being a Christian must be the same thing.
0: أن تكون مسنا وأن تكون مسيحيا ينبغي أن يكونا نفس الشيء.
1: Do you see why this poor tribal chief was confused?
0: أرأيت لماذا ارتبك رئيس القبيلة المسكين هذا؟
1: And that is why we should be thanking God every day for preserving His word for us today.
0: ولهذا ينبغي أن نشكر الله كل يوم لأنه حفظ لنا كلمته إلى هذا اليوم.
1: We have the word so that we can know the errors and the wrong and the false teaching.
0: فلدينا الكلمة لكي نعرف أخطاءنا ولكي نعرف الفرق بين التعليم الخاطئ والتعليم الصحيح.
1: The word of God teaches us the difference between man's way and God's way.
0: كلمة الله تعلمنا الفرق بين طريقة الإنسان وطريقة الله.
1: Make no mistake about it, legalism is man's way and not God's way.
0: ينبغي أن يكون هذا واضحا تماما. الناموسية هي طريقة الإنسان وليست طريقة الله.
1: It is a historical fact that by the 4th century, many monks lived on a diet of bread and salt water.
0: هذه حقيقة تاريخية. في القرن الرابع كان هناك كثيرون من الرهبان يعيشون طبقا لنظام غذائي يكتفي بالخبز والملح والماء.
1: Some wore only loincloth of thorns.
0: وبعضهم كان يلبس فقط مئزرا من الأشواك.
1: One by the name of Simon Stylist prostrated himself 1,224 times a day.
0: وواحد منهم كان اسمه سايمون ستايلتس كان ينبطح على الأرض ليسجد 1,224 مرة في اليوم.
1: Why?
0: لماذا؟
1: All of these things were done to try to earn the favor of God.
0: كل هذه الأشياء كانت تعمل لكسب رضا الله.
1: And yet the Bible says that God's grace is unmerited and undeserved favor.
0: ومع ذلك فإن الكتاب يعلمنا أن نعمة الله معناها رضا الله علينا بالرغم من عدم استحقاقنا أو جدارتنا.
1: And that is why Jesus Christ lambasted the Pharisees and called them all the names in the book.
0: ولهذا وبخ يسوع الفريسيين ودعاهم بكل الألفاظ القاسية في الكتاب.
1: He called them hypocrites. He called them snakes. He called them brood of vipers. He called them fools. He called them blind guiding the blind. He called them whitewashed tombs.
0: سماهم المرائين الحيات أولاد الأفاعي أفاعي خبيثة حمقى قادة عميان قبورا مبيضة.
1: Why did he use such harsh language?
0: لماذا استخدم يسوع مثل هذه اللغة القاسية؟
1: because the Pharisees loaded their people with so many rules and regulations that were not in the Bible.
0: لأن الفريسيين وضعوا على الناس أحمالا ثقيلة بقواعد وأنظمة لم تكن موجودة في الكتاب المقدس.
1: But the question that always follows, saved by grace alone, is this.
0: ولكن السؤال الذي دائما يتبع عبارة أننا مخلصون بالنعمة وحدها هو هذا السؤال.
1: Now that we are saved by grace, can we just go on and break every one of the commandments?
0: الآن وقد خلصنا بالنعمة، أيمكن أن نستمر في كسر الوصايا؟
1: Again, let me repeat what I said in the last broadcast.
0: مرة أخرى، دعني أكرر ما ذكرته في الحلقة الماضية.
1: Anyone who believes that they can continue to live a sinful life has never experienced the grace of God.
0: كل من يعتقد أنه يستطيع أن يستمر في حياة الخطية فإنه لم يختبر نعمة الله أبداً.
1: In other words, that person is not saved at all.
0: وبعبارة أخرى فإن مثل هذا الشخص لم يخلص على الإطلاق.
1: The Bible tells us that those who are saved by grace keep the commandments.
0: فالكتاب يعلمنا أن أولئك الذين يخلصون بالنعمة يحفظون الناموس.
1: Those who are saved by faith alone are not habitual lawbreakers.
0: أولئك الذين يخلصون بالإيمان وحده لا يعتادون كسر وصايا الناموس.
1: Those who have experienced the love and the grace of God,
0: أولئك الذين اختبروا محبة الله ونعمته,
1: not only keep the letter of the law but the spirit of the law.
0: لا يحافظون فقط على حرفية الناموس ولكنهم أيضا يحافظون على روحانية الناموس.
1: So that they not only refrain from killing,
0: فهم لا يكتفون فقط بالامتناع عن القتل,
1: but also they do not even hate,
0: بل إنهم أيضا لا يكرهون.
1: They not only do not covet,
0: وهم لا يطمعون,
1: but also they love sacrificially,
0: ولكنهم أيضا يعطون بسخاء.
1: They not only do not take revenge,
0: وهم لا يكتفون بعدم الانتقام,
1: but also they forgive and love their enemies.
0: ولكنهم أيضا يغفرون لأعدائهم ويحبونهم.
1: The Bible tells us that there are people who can keep the externals of the laws.
0: يقول لنا الكتاب إن هناك أناسا يستطيعون أن يحافظوا على الناموس من الخارج,
1: but deep down they are haters.
0: ولكنهم من داخل أعماقهم يكرهون.
1: Deep down they are prideful.
0: من داخل أعماقهم هم يستكبرون.
1: Deep down they are angry.
0: من داخل أعماقهم هم يغضبون.
1: Deep down they are covetous.
0: من داخل أعماقهم هم يطمعون.
1: Deep down they are idolaters.
0: من داخل أعماقهم هم يعبدون الأصنام.
1: Deep down they are adulterers.
0: من داخل أعماقهم هم زنات.
1: Then how is a Christian who is saved by grace alone able to keep not only the letter of the law but also the spirit of it?
0: ثم يأتي السؤال, كيف يستطيع المسيحي المخلص بالنعمة وحدها أن يحفظ لا حرفية الناموس فقط بل روح الناموس أيضا؟
1: That's a good question.
0: وهذا سؤال جيد.
1: Because when you are saved by grace alone,
0: لأنه عندما نخلص بالنعمة وحدها,
1: the Holy Spirit of God comes in and lives on the inside of you.
0: يأتي الروح القدس إلينا ويسكن في دواخلنا.
1: The Holy Spirit of God empowers you to do the impossible.
0: فروح الله القدوس هو الذي يمكننا من أن نصنع المستحيل.
1: The Holy Spirit of God strengthens us to do what is not humanly possible.
0: روح الله القدوس يقوينا لكي نعمل ما يستحيل علينا أن نفعله بقوتنا الإنسانية.
1: The Holy Spirit of God guides us to do what is humanly undoable.
0: روح الله القدوس يقودنا إلى أن نعمل ما لا يمكن عمله إنسانيا.
1: Legalism imposes an outward code, but it can never change the person's inner nature.
0: الناموسية يمكن أن تفرض علينا نمطا خارجيا من السلوك, لكنها لا تستطيع أن تغير الطبيعة الداخلية للشخص.
1: Legalism enforces an outward appearance, but it can never enable you to please God.
0: الناموسية يمكن أن تفرض مظهرا خارجيا لكنها لا يمكن أن تساعدنا على إرضاء الله.
1: Grace, on the other hand, provides the inner desire and gives us the power to obey God.
0: النعمة من الجانب الآخر تزودنا بالرغبة الداخلية وتعطينا القوة على طاعة الله.
1: Grace empowers us to be all which God intends for us to be.
0: النعمة تمكننا من أن نكون طبقا لما أراد الله لنا أن نكونه.
1: Grace makes us free to serve.
0: النعمة تعطينا الحرية أن نخدم.
1: Grace gives us freedom to love.
0: النعمة تعطينا الحرية أن نحب.
1: Grace gives us freedom to give.
0: النعمة تعطينا الحرية أن نعطي.
1: Grace gives us freedom to sacrifice.
0: النعمة تعطينا الحرية أن نضحي.
1: Grace gives us freedom to obey.
0: النعمة تعطينا الحرية أن نطيع.
1: So my listening friend, listen very carefully as we come toward the end.
0: لذلك أرجو أيها الإخوة المستمعون أن تنصتوا إلينا جيدا ونحن نقترب من نهاية هذه الرسالة.
1: To fall from grace is to refuse to accept that it is grace alone and only grace can make you acceptable to the Father.
0: أن تسقط من النعمة معناه أنك ترفض أن النعمة وحدها وأن النعمة فقط هي التي تجعلك مقبولا عند الآب.
1: Now there are some people who think that legalism is hard.
0: هناك بعض الناس الذين يظنون أن الناموسية أمر صعب.
1: On the contrary.
0: بالعكس.
1: Legalism is easy.
0: الناموسية شيء سهل.
1: It is relatively easy not to murder.
0: فمن السهل نسبيا ألا تقتل.
1: It is hard to reach out and love someone who despises you.
0: ولكن من الصعب أن تمد يدك وأن تحب إنسانا يحتقرك ويزدري بك.
1: It is relatively easy not to commit adultery.
0: من السهل ألا ترتكب خطية الزنا.
1: It is hard to keep on loving your spouse more than you love yourself.
0: لكن من الصعب أن تواصل محبتك لشريك حياتك أكثر من محبتك لنفسك.
1: It is relatively easy to pay taxes.
0: من السهل أن تدفع ما عليك من ضرائب.
1: It is much harder to give sacrificially.
0: ولكن الأصعب كثيرا هو أن تعطي بسخاء.
1: Living in the Spirit is to be in constant openness to the Holy Spirit's guidance, even if I do not like where He takes me.
0: الحياة في الروح معناها الانفتاح الدائم لقيادة الروح القدس حتى إذا أخذني إلى أماكن لا أريدها.
1: Living in the Spirit makes me more conscious of what I have left undone than brag about what I've done.
0: الحياة في الروح تجعلني أكثر إحساسا بالإثم للأمور التي لم أعملها أكثر من إحساسي بالتفاخر على الأمور التي أتفاخر بأنني قمت بها.
1: Living in the Spirit forbids me from putting on a social mask.
0: الحياة في الروح تمنعني من ارتداء قناع اجتماعي.
1: Living in the Spirit convicts me to avoid false comparisons with other Christians.
0: الحياة في الروح تحثني على تجنب عمل المقارنات المزيفة مع المسيحيين الآخرين.
1: Someone once said,
0: قال أحدهم مرة,
1: The ultimate effect of legalism is to lower our views of God.
0: أقصى تأثير للناموسية هي أنها تخفض من أفكارنا عن الله.
1: What often overwhelms me is not how much I have done.
0: إن الذي يغمر مشاعري ليس هو قدر ما فعلته أنا.
1: But how much God's grace is lavished upon me.
0: بل هو سخاء فيض نعمة الله الوفيرة التي غمرتني.
1: Especially when I know that I am not deserving of it.
0: خصوصا عندما أعرف أنني لا أستحقها.
1: Do you want to live in victory and power?
0: هل تريد أيها المستمع الكريم أن تعيش في نصرة وقوة؟
1: Get to really know Jesus.
0: اعرف يسوع حقا.
1: get to know the overwhelming love of Jesus.
0: واعرف محبة يسوع الفياضة لك والتي تغمرك.
1: Put yourself in the place of receiving the grace of Jesus.
0: وضع نفسك في وضع المستقبل لنعمة يسوع.
1: And you can do that right now.
0: وتستطيع أن تفعل ذلك الآن وفورا.
1: Say to him.
0: قل له.
1: I come to you.
0: أنا آتي إليك.
1: Unworthy and undeserving.
0: غير مستحق ولست جديرا بشيء.
1: But I want to receive your grace.
0: ولكنني أريد أن أتقبل نعمتك.
1: Thank you that you never turn me away.
0: أشكرك لأنك لا يمكن أن تصدني بعيدا.
1: In Jesus' name.
0: في اسم يسوع.
1: Amen.
0: آمين.
1: Until we see you next time, I wish you God's richest blessing.
0: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: العلماء بيحطوا نظريات عن وجود المادة المضادة اللي بتطلع طاقة ما نقدرش نتخيل قوتها لما بتلمس المادة. الكتاب المقدس بيقول لنا عن ضد المسيح اللي هيجي في المستقبل، وهو مش مجرد نظرية، هو هيظهر كقائد عالمي عظيم بيدور على عبادة البشر وعايزها. الكائن الشرير ده هيكون عدو ليسوع الحقيقي، وحياته هتكون تقليد لحياة المسيح في موته وقيامته تاني. النهاردة احنا هنقابل ضد المسيح اللي هيجي في المستقبل، خليكم معانا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرب حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة الرابعة من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك هيصبر على عدوه.
3: في حربة في مكتبة هوفبرج في فيينا، ناس كتير كانوا مصدقين إنها الحربة اللي استعملها الجندي الروماني اللي طعن بيها جنب المسيح. لما هتلر كان في فيينا قبل ما يبقى مشهور، قضى وقت كبير في هوفبرج، والناس بيقولوا انه لما بص للحربة دي وكان مؤمن ان هي دي الحربة الاصلية، على الرغم من ان كان في 45 حربة قالوا ان ليهم نفس الشرف، او لازم نقول نفس العار، بص للحربة جامد ودعاها ان روحها تمتلكه. في واحد شافه وقال ان هتلر غرق في نور خارجي لما عمل كده. وبعدين لما هتلر راح ميونخ زي ما كلنا عارفين، أخدته لأعمق مستوى من التحول الغريب. وديتريتش إيكهارت اللي كان مرشد هتلر قال إن هتلر اتمسح على إنه المسيا، كان لازم يرقص، لكن أنا اللي كتبت اللحن، وعلشان أنا اللي عرفته على السلطات هيكون ليا تأثير على ألمانيا كلها أكتر من أي ألماني. في واحد قال إن جسد هتلر كان مجرد غلاف للروح اللي سكناه. ليه كل ما بنتكلم عن ضد المسيح دايما بنفكر في هتلر، مش بنفكر في ستالين أو ماو تسي تانج، وكلهم قتلوا برضو أضعاف الملايين من الناس؟ إحنا بنفكر في هتلر كنموذج أولي لضد المسيح لكم سبب. أولا علشان ظهر في ألمانيا بطريقة ديمقراطية، مش بالظبط، علشان ما كانش معاه أغلبية الرايخ البرلمان الألماني، لكن هو كان قادر يقضي على كل أعدائه ويبقى الفورر، وهي كلمة ألمانية معناها قائد. في سبب تاني، وهو إن الألمان كانوا بيعشقوه. أنا اتكلمت مع ألمان من اللي كانوا عايشين في الفترة الزمنية دي، وقالوا إن الأمريكان مش هيفهموا أبداً تأثير هتلر عليهم. إحساس النشوة. المشككين كانوا بيروحوا نيرنبرغ في التجمعات الكبيرة ويرجعوا هم بيقولوا أبانا أدولف الذي في نيرنبرغ ليأتي الرايخ الثالث. يا على الدكتاتور ده. في سبب تاني بيخليني أعتبره نموذج أولي لضد المسيح، وده بسبب كرهه لليهود، علشان الكتاب المقدس بيعلمنا ان فيه راجل تاني شرير اكتر من هتلر هيجي زي ما هنشوف بعد شوية، وهو كمان هيحاول يبيد الجنس اليهودي ويعمل شرور هتلر نفسه ما فكرش فيها، شرور سمحت لنا التكنولوجيا الحديثة إننا نعملها. اللي عايز أعمله هو أني أطلب منك تاخد كتابك المقدس وتفتحه على رؤية 13، وهنفضل هناك. أنا هقرأ شوية آيات تانية، لكن رؤية 13 هو النص اللي عايزك تفضل فيه، علشان احنا هندور في آيات محددة عن حاكم العالم القادم لما يسوع يختار يصبر على عدو شرير جدا. لما بنفكر في ضد المسيح، افتكروا ان اسمه بيبدأ بكلمة ضد. كل حاجة بيعملها يسوع الشيطان هيكون عايز يعملها، وبدرجة معينة هيعملها. في واحد لقى قايمة من 20 تشابه بين يسوع وضد المسيح، انا هدي لك 5 أو 6 أو 7 بس. شوية من التشابهات هي دي: الاتنين هيقولوا انهم الله، يسوع قال انه الله، وضد المسيح هيقول انه الله. الاتنين بيعملوا عهد مع اسرائيل، الاتنين بيظهروا في هيكل، الاتنين عبدوهم الناس وتوجوهم، الاتنين بيعملوا ايات